0: الحب. إذا مش الموضوع الغنى أو الفقر الخارجي، لكن غنى الحب. الصديق يراعي نفس بهيمته. نفس يا ربي صحيح نراعي مشاعر حول البهيمة، الناس اللي معانا، نفسنا نبقى حاملين روح المسيح اللي لا يصيح ولا يسمع أحد صوته، لا يجرح مشاعر إنسان. داود النبي لما شتب ابن جيرة وحب شمعي انه يقتله، قال له لا لا سيبه، لان الرب قال له ان يشتمني. اذا كان ابني اللي طالع من بطني ومن لحمي ومن دمي بيشتمني وعايز طالب نفسي، يبقى البنياميني ده ما يشتمنيش. لم يحمل في داخله كراهيه، قال له سيبه. نفسي يا ربي تدينا طولة الاناه، تدينا روح الحب، تدينا اللطف في المعاملة. ربنا يدينا أحبائي من أجل محبته إن احنا نكون حقيقة أغنياء في الرب. وصدقوني كل ما بنغتني بربنا حتى في الأمور المادية بيفتح فوق الوصف. ربنا ده عجيب. مرة أحد الآباء في مناظرات يوحنا الكاسيان راح لواحد من آباء البرية، قال له قل لي أنا عايز أعرف إزاي ربنا بينفذ الوعد بتاعه ده معاكم. قال له إيه؟ قال له ربنا قال من ترك أبا أو أما أو أخا أو أختا إلى آخره ياخد 100 ضعف في هذا العالم وحياة أبدية في الدهر الآتي. طب ما انتوا سبتوا خدتوا ايه؟ ما هيك قاعد في مغارة بتاكل حتة عيش نشفة ولا بلحايا ولا شوية ترمس ولا غيره، فين 100 ضعف اللي انت خدتهم؟ فبصله كده قال له ده احنا خدنا اكتر من 100 ضعف. قال له ايه؟ قال له في العالم ما كان ممكن يبقى لي زوجة واولاد واخوات واولاد امام. قال له هنا؟ قال له كل البشرية اخواتي، كل البشرية اخواتي، انا عايش هنا حاسس كل العالم ده جوه حضني. هناك بروح هقعد في بيت وقفل بالترباس واعمل حراسة حوالين البيت، هنا قاعد في الليتي والملايكة حرساني والصليب من كل ناحية محوط حواليا في سلام يفوق كل العقل. في العالم هاكل اكلة ممكن اتعب واعيا، وهنا لقمة العيش الناشفة مخلياني احلى من العسل لما باكل اللقمه الناشفه. ربنا بيدي بصيد لما احنا بنغتني بيه وليس بالعالم. ربنا يفرح العالم كله بيه، يعطي الكنيسه من غنى محبته الفائقه، يرفع قلبنا للسماء لكي نعتز بالامجاد التي اعدها لينا. لالهنا كل مجد وكرامه من الآن وإلى الأبد، آمين.
1: كيف يا نفسي ارتضيت أن تنكري إلهك أمام الجارية؟ فحين رفضتك يا ربي رأيتك تنظر إلي بحزن، فما أعمق نظراتك فهي تنفذ إلى أعماقي.
2: وأنا قد سمعت همساتك الحانية حين قلت لي اذهبي ولا تخطئي، فما أحن همساتك يا مسيح الغفران. قد لمستني يا رب بيديك فصار لي الشفاء، إذال برسي عني فما أقوى لمساتك فهي لمسات شفاء. ونحن كيف ابتعدنا عنك؟ كنت تطلب أن نأتي إليك ونحن بجهلنا تركناك، وفي كل هذا كنت واقفا فاتحا لنا الأحضان الأبوية.

واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل، واهدني طريقا أبديا.

خطوات البشر، إذ أنت مهتم بكل خليقتك، لا تحرم واحد من جبلة يديك عن فيض حبك. أنت تهتم بخطواتي وطرقي، تسهر لرعايتي، تلاحظ كل سبلي، تحتضن وجودي على الدوام كأنك لا تتطلع إلى آخر سواي، تسهر علي وكأنك نسيت الخليقة كلها. إن حبك يا إلهي يحتضن العالم كله، فهو حب الأب الأكيد.

بسم الله والابن روح القدس الله الواحد امين. الاحد الاخير من شهر مصر اخر شهور السنه القبطيه، الحد الذي يليه يقع في الشهر الصغير. عشان كنت أرتب الآباء إن الأناجيل في الحدين دول

أيام بتعبر بسرعة والسنين تتلاحق، الواحد مش دريان بيها، عشرات السنين. العمر بيتقدم بالإنسان، ناس بتقول فلان بيكبر، بقى 50، بقى 60، بقى إن قلت له حي هو بيصغر، يعني اللي فاضل من العمر بيخلص، بيصغر، بيقل كل يوم. يعني اللي يعيش 100 سنة، إذا هو عنده 70، كل ما يعدي سنة بيقرب للنهاية. فاحنا مش بنكبر في العمر، احنا اللي بيفضل من الايام بيخس كل يوم. طبعا دي حاجة ما تزعلش، اذا كان الواحد طالب ملكوت الله ما يزعلش، لكن فضل قد ايه برضه ما حدش بيعرف فينا. المسيح في الانجيل قال كده، أنا محدش يعرف. ودي تدبير حلو لحياتنا برضو، إذا كنتش عارف طب ما تستعد. طب استعد بكرة، إذا ما كنتش تقدر تستعد النهاردة مش هتستعد بكرة. صح، الحاجة اللي أنا ما أقدرش أعملها النهاردة مين دراني ان انا اقدر اعملها بكره؟ النهارده مش بتوب، طب ده النهارده في ايدي، بكره مش في ايدي. فاذا تحرك فيك عمل، فكر عمل صالح، ما تنامش الا لما تخلصه. لما يتحرك في الانسان فكر عمل الصلاح او عمل الخير أو عمل إيجابي، مساعدة، معونة، عطاء، سخاء، سماح، أي حاجة، ما تنامش قبل ما تكملها. ليه؟ أنا ما أضمنش بكرة. البكاء على الفرص اللي ضاعت مننا خلال السنين، إذا ما كانش يقود الإنسان لعمل إيجابي يبقى يعمل يأس. أنا فات مني كيت وفات مني كيت وراح مني كيت وراحت سنين وكان قدامي فرص فعملتش ما عملتش ما عملتش. طب خلاص، إذا ما كانش ده يزق الواحد إنه يعمل عمل لقدام يبقى الفكر ده يحطم الإنسان. ليه؟ لأن فاتت فرص وفاتت حاجات كويسة وكان المفروض أعمل كذا وما عملتش وما عملتش وما عملتش. لكن ما دام لسه في العمر بقية اعمل. إذا كان لسه الواحد فينا في نفس استغل الوقت. حلو، مجيء المسيح ازاي؟ قال ما حدش عارف، في الزمن في الوقت اللي الناس ما تدرش بيه. طبعا الطبيعة اللي المسيح قالها على مثلين، المثل الأولاني بتاع أيام نوح لغاية اليوم اللي دخل فيه نوح الفلك كان الناس بتمارس الحياة الطبيعية اللي بيسموها كده، الناس الحياة الطبيعية العادية اللي بيسموها بعض الناس، يقول لك الدنيا وكلاني، الدنيا لهياني، أنا مش دريان بنفسي. لغاية اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك المسيح قال كده، كانوا يبيعون ويشترون ويزوجون ويتزوجون وكل المصالح كلها شغالة شغالة شغالة، وشيء واحد واحد وحيد غايب عن بال الناس انهم هيسيبوا العالم، انهم هيموتوا. فعمالين يعملوا العمل اليومي

مش دريانين ان يعني اليوم اللي قبل ما يدخل فيه نوح الفلك هم مش دارين ان ده اخر يوم في الحياه. طبعا دي حصلة كتير قوي، شفناها كتير قوي وعشناها كتير قوي. النهارده الانسان بيبقى ملء السمع والبصر، تاني يوم في القبر. شيء يعني اللي عاوز يعتبر يعتبر، اللي عاوز يفوق يتوب يصنع خير ما دام لي فرصة يعمل. ليه؟ لألا بقول لألا تضيع الفرصة زي اللي ضاع. ولا كان ممكن ده، أنا كان عندي إمكانيات، أنا كان ممكن يعني أعمل حاجات كتيرة أو خير كتير أوي، كان قدامي فرص كتير أوي. طب لسه ما تبكيش على اللي فات قد ما تبص لقدام. وأيام لوط نفس الحكاية، لغاية اليوم اللي طلع فيه لوط من سدوم. الوقت مش في المصلحة بتاعة الإنسان، الزمن بيطير. عشان كده بقول لك إيه، يعني لازم الواحد يقعد برضو مع نفسه كويس ويقول يا واد أنت طالع من الدنيا بإيه. المسيح له المجد في يوحنا 17 يقول للآب: العمل الذي أعمل الذي أعطيتني قد أكملته. عمل ده المسيح اللي خد من الآب مأمورية الخلاص، يقول للآب: العمل الذي أعطيتني قد أكملته. أنا مجدت اسمك على الأرض، أنا أظهرت اسمك للناس. والواحد طلع يعني يسيب العالم، ايه يعني اللي جناه من السنين؟ عمل ايه؟ كم نفس وصلتها لربنا؟ لما المسيح له المجد يقول: ها انا ذا والاولاد الذين اعطانيهم الرب. طبعا واحد مننا نمره واحد يكون كسب نفسه ويكون كسب آخرين، يكون وهو بيترك المسكن الأرضي الجسد يكون لي مسكن في السماء. وفي حد هنا في الأرض بيعيش يعني من غير بيت؟ لا، لازم الواحد من صغره وعاوز يكون بيت وعاوز يبني بيت وعاوز يبقى له بيت، مسكن يسكن فيه. طب في مساكن علوية في السماء، عندك بيت ولا ما؟ من صغر الإنسان وهو ابن سنة وسنتين يعلموه يحوش يقتصد، حوش عشان يبقى عنده. عندك؟ عندي كتير. عندك فوق حاجة قد ايه؟ اكنز لكم كنوز في السماوات، لازم يبقى عندك. ضعفنا جدا في العمل، بقينا يعني بقى في ضعف شديد في عمل الوصايا، في السهر، في البذل، في العطاء. كسلنا، كل يوم يروح من الإنسان

دفعت عليه أموال العالم كله ما يرجعش. ده حقيقة. كل ساعة تعدي لا يمكن بأي حال من الأحوال ترجع. النهاردة 31 أغسطس، 30 مشي رجعش.

طب والضعف البشري؟ طب المسيح عارف. يعني كل القديسين اللي احنا بنقرا عنهم عاشوا في الجسد، نفس الجسد نفس الطبيعه. طيب والدنيا الصعبه والحروب؟ هي ما ايام لوط، ايه ايام لوط دي؟ انتشار النجاسه والزنا والشذوذ شيء مخيف. ده ايه ده في سفر التكوين؟ ده الاف السنين. عشان كده قال سفر الجامعه ما فيش حاجه جديده، اللي كان هو الموجود هو اللي يجي. احنا عايشين في ايام صعبه، ده خيال، هي نفس الايام نفس الخطايا نفس الخطايا نفس الحروب نفس الشيطان عدو الخير، هو نفس الجسد هو. عشان كده ما تنفعش العلل بقى، يعني الواحد يلاقي نفسه اعذار ما تنفعش. حسبما لنا فرصه فلنفعل الخير. لما بنخرج من الجسد كل ما في العالم مش هيلزمنا، ما يسويش، سنترك العالم بما فيه. وغلبان الإنسان بقى اللي حط كل همه في العالم، كل مستقبله في العالم، كل رجاه في العالم، كل شهوته في العالم، وبعدين يسيب العالم. يعني كل الفكر حطه في اليومين اللي عيشهم، طب بعدين يمشي. أما أولاد الله حطوا كل الفكر والقلب والحواس فوق، وكل الغنى بتاعهم فوق، وكل الكنز بتاعهم فوق، كسبوا نصيب صالح. اللي بيحط كل رجاه في الأرض وكل مشتهاه في التراب، أما يجي يسيب الأرض يقعد حزين. ليه؟ لأنه يسيب الحاجات اللي هو حط نفسه فيها، يسيبها، يسيبها لمين؟ أما اللي تحرر من الأرضيات شعبط قلبه في السماوات، فهيسيب ايه في الارض؟ قال لي واحد من الاباء الكبار، قال لي ساترك العالم غير اسف عليه، وهو في عز صحته. قال لي هسيب العالم غير اسف عليه ولا عاوز منه حاجه. ليه؟ لانه مش مربوط بحاجه في الدنيا، حر، ما يلزمنيش منه حاجة. طب ما ليه كل ما لي كل الطاقات في السماء؟ عشان كده الدليل اللي ممكن الواحد ياخد باله لما يجيبوا سيرة الموت، واحد يجي له رعب. ليه؟ لا هيسيب الحتة الحلوة الكويسة اللي هو مبسوط فيها، واللذات والشهوات والفسحة وال الكنز والفلوس والبيوت وإلى آخره. سيبهم إزاي لما تربط نفسه بدول بقى أرضي؟ أما واحد تاني سماوي قلبه وفكره عاطفته كلها في السماوات، يقول كلمة السماء يبكي بالدموع. ليه؟ حنين للسماوات. فهي يبكي على الأرض فيها إيه؟ إيه يعني؟ عشان كده بقول لك الحاجات دي ممكن الواحد يفكر بيها في نفسه، يقول إيه؟ عايش فين أنا؟ عايش إزاي؟ الفصول دي بتاعت آخر السنة وضعوها الآباء بحكمة كبيرة قوي، اللي فايدتنا لخيرنا

ان الواحد يعني يعتبر يبص. وانا في صحيح، ما انا باجي الكنيسه وبصلي وبتناول، لكن انا بصحيح قلبي في السماء حيث يكون كنزك، هناك يكون قلبك. اذا الواحد كنزه في السماء، قلبه في السماء. من النعم الكبيره جدا ان الحاجات دي بتتكرر وبتكرر علينا كل سنه، نعم كبيره جدا. عشان اللي فاتني من السنه اولى، طب نبتدي بعد السنين، اصدقني ابتدي وانا كبير كده ينفع. ينفع. المسيح له المجد، قال من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. أقدر أغير الطباع بعد السنين بنعمة المسيح. إزاي؟ لقدرة المسيح اللي بيقيم الأموات. طبعا في شيخوخة لا عند المسيح لا تعتبر السنين ولا الأيام، 1000 سنة كيوم. في ناس بدأوا في تاريخ الكنيسة وبيقدسين كبار قوي بدأوا في السن الكبير. قديس بولس البسيط تلميذ أنطونيوس بدأ في سن 60، بدأ حياة روحية جبارة جدا في سن 60. عند المسيح ما فيش شيخوخة. والنعمة ممكن تدهولك في يوم، ممكن ناس تتحصل عليه في سنين كثيرة، تدي النعمة في يوم واحد. عشان كده بقول لك ايه، ما يعني سيبك من حسابات العالم. كل واحد فينا ممكن بنعمة المسيح يتغير من النقيض للنقيض. ممكن. التاريخ مليان. مليان ناس كانوا في الحضيض، قفزوا قفزة رهيبة جدا للقداسة من الحضيض. وناس، واحد من الآباء حتى حطوا اللقب بتاعه، خلوه زي ما هو، اسمه القديس بولس البخيل. طول عمره بخيل، وصل لقمة السخاء والعطاء حتى باع نفسه. فعشان كده بقول لك ما تحسبش حسبانات العالم. بعد السنين انا هبقى انا، انا عشت طول عمري كده. لا، لان النعمه سخيه جدا وعطايا المسيح بلا ندامه. حلو قوي في اخر سنه الواحد يقعد يعمل ايه، يرتب اوراقه، يحسب حساباته الروحيه. وانا طلع من العالم بايه، خدت ايه، ضيعت السنين في ايه، وعملت ايه، وإيه اللي راح مني. وزي ما بقول لك ما تبكيش كثير على اللي راح، لأنه مش هيجي، ولكن النعمة تقدر تعوضك إذا كنت تبتدي بنية صادقة نحو الهدف الأسمى لربنا المجد دائما.

0: تنوشتم مستنتيون.
1: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكون ما شاء.
0: أعطينا اليوم أخرى ذنبك واصلحنا ولا
1: تدخلنا. ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من شر.
0: Christos Jesus ben Shon.
1: نفاسي سيد الرب يسوع قطع كل ربطات خطايانا من قبل آلام المخلص المحل الذي نفخ فوق تلاميذ الأطارس المكرمين وقال لهم اقبلوا الروح القدس من غفرتم لهم خطايا غفرت أنعمت على الذين يعملون في الكنوس.

كنيسه القدس في كل زمان يغفر خطايا الارض. اسال واطلب من صلاحك يا بشع عبيدك منحنين برسنا من مجدك المقدس، ارزقنا رحمتك واقطع عنا كل ربطات خطايانا. كنا اخطانا اليك في شيء بعلم او بغرض بالقول او بالفكر، صالح ومحمل بشرنا. باركنا، طهرنا، حللنا حال كل شعبك، املأنا من خوفك، قومنا ارادتك المقدس، انت ربنا المجد والكرم.

فاتح لنا ملك السلام، أعطنا السلام، قرر لنا سلامك، واغفر خطايانا، لك الملك والقوة والعز اللبذ من الله، واجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا. والآن محبة الله إلى أبو نعمة الأبن الوحيد ربنا مخلصنا في المسيح وشركة وموهبة عطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.

0: يحكي لنا سفر أخبار الأيام الثاني أن بني عمون وبني مؤاب قد أتوا لمحاربة يهوشافاط ملك يهوذا كي يطردوا شعب الله من أرضه. فصار صوت يهوشافاط قائلا:
1: يا إله أبائنا، أنت هو الله المتسلط على جميع ممالك الأمم، بيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك، فإن جاء علينا شر أو سيف أو جوع وصرخنا إليك من ضيقنا فأنت تسمع وتخلص.
0: حقا، ما أحوجنا أن نتمسك بهذا الإيمان، فهو يعطينا رجاء وفرح وسط عالم مضطرب، يرفض اسمك يا ربي ويضطهد أولادك. فاعطنا أن نصلي مع يهوشافاط قائلين: لأنه ليس فينا يا رب قوة، ونحن لا نعلم ماذا نفعل، ولكن نحوك أعيننا.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عايز أكلمكم النهاردة عن فضيلة من الفضائل الهامة في حياة الناس، وهي فضيلة الهدوء. الهدوء الهدوء جزء من الوداعة، وربنا نفسه يتصف بهذه الصفة. ربنا دايما بيعالج الأمور بطريقة هادئة ويتصرف دائما في هدوء. في قصة مقابلة الله لإيليا بعد خوفه من إيزابيل، بيقول الكتاب إن كانت هناك زلزلة وعاصفة، ولم يكن الله في الزلزلة ولا في العاصفة، وكانت هناك نار ولم يكن الله في النار، وإذا صوت منخفض خفيف يقول ما لك هاهنا يا إيليا؟ وكان ربنا صاحب هذا الصوت المنخفض الخفيف. ربنا دايما طريقته هادية، يعالج الأمور بهدوء. في ناس يعالجون الأمور بانفعال، بعصبية، بعنف، بشدة، ولا تكون طريقتهم طريقة روحية. طريقة ربنا طريقة هادية. هذا الهدوء عايزين نشوفه في حاجات كتيرة. مثلا الشخص الهادئ عنده هدوء في صوته، حتى في ناس صوتهم مجلجل، وفي ناس صوتهم هادي. في انسان صوته حاد، عنده حدة في الصوت او عنده علو في الصوت او عنده شخطة او نطرة في الصوت، وفي ناس صوتهم هادي يتكلمون كأنهم النسيم العابر وليس العاصفة الهوجاء. حتى في الوعظ في ناس يوعظوا بطريقة هادية، وفي ناس إذا وعظوا يتنرفزوا ويزعقوا. وانت يا ست اللي قاعدة هنا، وانت يا راجل اللي هنا، ربنا بيكلمك بيقول لك، وتبص تلاقي الشخص اللي قاعد في العزة قاعد على أعصابه. وجايز الوعظ اللي من هذا النوع بيؤثر على الأعصاب ويخلي الشخص ينفعل عصبيا دون أن يقنعه قلبيا ولا عقليا بالطريقة دي. زمان كانوا لما

يكلموا على واحد من هذا النوع يقول لك فلندا يهز اعواد المنابر. عارفين يعني ايه يهز اعواد المنابر؟ يعني تلاقي الميكروفون بيتهز من صوته ويخبط على الترابيزه ويوقع الكوبايه وما يبقاش خطيب قوي الا لو كان بهذا الشكل. الزمن ده انتهى وراح. دلوقتي الناس يبحثون عن الهدوء الذي يوصل كلمة الله هادئة إلى قلوبهم من الداخل. دايما الطريقة الهادية طريقة نافعة حتى في الطبيخ وفي الأكل. الأكل اللي يستوي على نار هادية بيبقى أفضل بكثير من الأكل اللي يتشعوط في نار شديدة ويخلص بسرعة. يعني لما تعمل فول مثلا في دماسة على لمبة نمرة 5 يكون أفيد بكثير جدا من إنك أنت تسلقه في فرن. حتى في القربان، القربان لما احنا نخبزه على نار هادية، لو على نار شديدة يتشعوط من بره ويتحرق من بره ويحمر من بره ومن جوه يبقى زي العجين. الطريقة الهادئة باستمرار طريقة لطيفة. من اجل كده حتى في الزراعة، الزراعة البعلي اللي بتعتمد على المية الباطنية بطريقة هادية بتبقى أجمل وأطعم وأحسن من الزراعة المسقاوي اللي المية تغمرها بشدة وبعدين وقت تاني يكون مفيش. دائما الطريقة الهادئة بيكون لها تأثير في النفس أكثر. حتى اللي يكلمك كلمة هادية تخش نفسك احسن من الشخص اللي بيشخط فيك. وباستمرار الطرق العنيفة الصعبة ما بتجيبش نتائج كويسة. مفيش اجمل من الاسلوب الهادي الذي يوصل الى نتيجة سليمة. ربنا نفسه اتى الى العالم بطريقة هادئة لا عنف فيها ولا مظهرية ولا شغب ولا صوت، بطريقة هادئة جدا لم يشعر بها أحد أو قليلون هم الذين شعروا. الهدوء ليس فقط هدوءا في الصوت، هدوء ايضا في الاعصاب. في ناس اعصابهم ملتهبة وناس اعصابهم هادئة. اللي اعصابه ملتهبة ينفعل بسرعة يثور بسرعة يصخب يضج. اما هادئ الاعصاب فكأنه الجبل، كأنه الصخر، كأنه الجنادل التي تعترض النيل، هادئ وقوي ما ينفعلش بسرعة. تصوروا المدرس في المدرسة اللي ينفعل بسرعة. التلاميذ ممكن ياخدوه السلاوة بتاعتهم تسليتهم، يعني لأن أقل كلمة كده تنرفزه يثور يضج يشتم يتخانق يطرد يعمل. فممكن تلميذ يقول للثاني يقول له تعالى فرجك على الأستاذ فلان ويفرجه، يبقى لعبة في إيده. الشخص الهادئ شخص قوي. المؤثرات الخارجية عاجزة على إنها تخليه ينفعل. مهما كانت المؤثرات الخارجية
عاجزة، أعصابه قوية. عايز تعرف أعصابك قوية ولا ضعيفة، شوف هل أنت تنفعل بسرعة أم لا، وهل إذا انفعلت تثور بعنف، ولا إذا انفعلت تحتفظ بهدوءك برضو ويكون انفعالك له حدود وله درجة لا يتعداها. هدوء الأعصاب مفيد جدا، ولذلك في ناس يغيرون الجو من أجل هدوء أعصابهم، يذهبون إلى أماكن طبيعية هادئة تهدئ أعصابهم. الإنسان الهادئ بتكون أعصابه هادئة، والطبيعة الهادئة بتعطي الإنسان هدوءا في الطبع وهدوءا في الأعصاب. ولذلك الآباء الذين عاشوا في البرية، البرية الهادئة في جو طبيعي هادئ، أخذوا هدوءا لأنفسهم من الداخل، زي ما بيقول ماري إسحاق، بهدوء الحواس نأخذ هدوء الفكر، وبهدوء الفكر نأخذ هدوء القلب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انسان مثلا موجود في جو صاخب، كل يوم والتاني خبر مثير، كل يوم والتاني تطلع له الجرائد بمنشطات ضخمة واخبار مثيرة، ويروح الشغل يلاقي اخبار مثيرة، ويقابل الناس يلاقي اخبار مثيرة، تلاقي اعصابه مش على بعضيها. بينما واحد قاعد في الجبل فين وفين لما يجيله خبر، مهما جاله خبر مثير يأخذه بهدوء شديد كأن لم يسمع شيئا. مفيش الانفعال اللي كل دقيقة والتانية انفعال من شرق وانفعال من غرب، انفعال من الأخبار وانفعال من الناس ومن المجتمع، وانفعال من المواصلات اللي بتتعبه، وانفعال من الأصوات اللي أصوات طالعة من كل ناحية. الناس بيعيشوا في صخب، في ضجيج، المدينة أصبحت صاخبة ولا يمكن أن تنتج أعصابا هادئة. لما الناس بيدوروا على أعصاب هادئة بيخرجوا برا المدينة، يذهبون إلى مكان هادئ يهدؤون فيه. هدوء الطبيعة بيولد هدوءا في الطبع، في الطباع، وهدوء الحواس بيولد هدوء القلب. إنسان يعيش هادي، والعالم في أيامنا يحتاج إلى هذا الهدوء، البعد عن الانفعالات والبعد عن الصخب والبعد عن الضجيج والبعد عن الضوضاء والبعد عن الإثارات وعن الأخبار التي تصعب بالنفسية وتحبط. هدوء الحواس. الإنسان اللي حواسه بتتنقل كثيرا مش ممكن أبدا تجد أعصابه هادية. إذا أردت أن تحتفظ بهدوء قلبك احتفظ بهدوء حواسك. يعني لو جيت لإنسان مثلا قاعد في اجتماع وهو قاعد كده قاعد يبص على اللي جنبه ده بيعمل ايه، ويبص هنا ده بيعمل ايه، ويبص على الناس دول بيعملوا ايه، ولو حدث وعيل صرخ في الاجتماع كل واحد يبص العيل ده موجود فين، ولو حدث وريكوردر عمل له صوت كل واحد يبص يا ترى الريكوردر ده فين، مش ممكن ابدا هتلاقوا الناس دول عندهم هدوء في اعصابهم، مستحيل، لان الحواس بتاعته طائشه، حواسه طائشه بتطيش يمينا وشمالا وتجري وراء المثيرات

وتبحث وراء كل خبر مثير. ناس كتير غاويين الانفعال، والواحد يقابل التاني يقول له ما ادريتش شفت الخبر الفلاني، طب وانت مالك، مالك بالخبر الفلاني؟ لازم اخش جوه الخبر وانفعل بيه واثور واثير اللي جنبي واعملها خير. غاويين، في ناس غاويين الاثاره، ياما برضو في اثاره سببها الحواس، تبقى من ضمنها السمع، والودان جزء من الحواس، والودان ممكن انها تجيب للانسان اثاره، والعينين ممكن تجيب له اثاره، ده في حاجات كثيره بتجيب اثاره. ده في بعض الوان تلاقوها الوان مثيره، وفي الوان اخرى مهدئه للطبع. والانسان الحكيم يبعد عن الالوان المثيره. حتى في انسان لما يجي يبيض شقته يديها لون هادئ كده لطيف، يبعد عن الاثاره. في انسان اللمبه بتاعته لمبه النور ما يخليش الضوء بتاعها مثير للاعصاب، اما بتبقى هادئه زي الفلوريسنت مش زي النور الازاز العادي، او بيديها، او في انسان بيجيب له مصباح اخضر او ملون. حتى دلوقتي بيحاولوا في الشوارع يجيبوا اضواء هادئه لا تتعب الاعصاب كثيرا. الناس اللي يسوقوا بالليل ويلاقي واحد خبط له كشاف ضخم في عينيه بيثير اعصابه. ده نحن نحتاج الى هدوء كثير في الطبيعة المحيطة بنا، في الحواس، في النظر، في السمع، في اللمس، في الشم، في كل شيء نحتاج الى هدوء الحواس لكي نصل الى هدوء في الداخل. في هدوء هو هدوء الملامح. هدوء الملامح، انسان تلاقي ملامحه هادية جدا، تنظر الى وجهه كده تستريح، يقول لك فلان ده وجهه مريح، يعني تنظر الى وجهه تستريح. وفي انسان ملامحه لا هدوء فيه، عينيه، نظراته، شكله غير مريح، غير مريح. لذلك لما واحد بياخد صورة يقولوا له ابتسم او اضحك، وجايز بدون مناسبة، لان لما بيضحك بيبقى وجهه مريح، وجه هادي، بينما لو كشف تبقى تكشفته متعبة للاعصاب، مثيرة. لذلك المصورتية لازم المصور يكون لطيف ويضحك الناس اللي بيصورهم، عشان اول ما يضحكوا ويبتسموا ياخد لهم صورة فتظهر الملامح هادئة. في ناس ملامحهم معبرة وناس ملامحهم صامتة. يعني لما ست بتشخط في ابنها والابن بيعيط، مش بيعيط من اجل الكلام، ربما الواد مش فاهم الكلام، لكن بيعيط من اجل الملامح المتعبة. بتبقى امه شكلها زي الوحش وهي بتشخط فيه، والولد مستحيل ينظر الى وجهها الغضوب ويقول ان هذه الانسانة خلقت على صورة الله ومثاله، مستحيل، مش صورة الله دي. حاولوا باستمرار ان تكون ملامحكم هادئة، ملامح هادئة. في ناس في حالة غضبهم ملامحهم غير هادئة، في حالة انفعالهم او اهتمامهم تكون ملامحهم غير هادئة، في حالة حزنهم تكون ملامحهم غير هادئة، تكون ملامح غير مريحة. يعجبني ذلك الراهب الذي قابل القديس الأنبا أنطونيوس، وباقي الرهبان سألوا القديس أنطونيوس أسئلة وهو كان قاعد صامت. فأنبا أنطونيوس قال له ما بتتكلمش ليه، ما بتسألش ليه؟ قال له يكفيني نظري إلى وجهك يا أبي، كفاية ان انا ابص لك كده، مش عايز اسمع كلام.
ليه؟ لأنه ينظر إلى وجه مريح هادئ، لينظر إلى إيه؟ وجه مريح هادئ. في إنسان تبص الوجه تخاف، تضطرب من جوه وتشعر أنك مش قادر تبص له تاني، وفي إنسان وجهه مريح هادئ كده، زي إنسان كلامه مريح وهادئ، في أب اعتراف تروح له تخرج وأنت مملوء بالهدوء، تخرج وأنت مملوء إيه؟ بالهدوء، استطاع أن يهدئ جميع خواطرك أكثر من جميع المهدئات التي توجد في الإدخانات. مهدئ كلامه هادي كده. وفي أب اعتراف تاني كركب عليك الدنيا، تخرج تقول أنا رايح جهنم حد وما فيش فايدة، وتيأس من نفسك وتقول له ألا رجاء يا أبي، ما فيش فايدة. في نفوس هادئة مهدئة، نفوس هادئة مهدئة. الشخص الهادي يستطيع أن يعطي غيره هدوءا، والشخص فاقد الهدوء يفقد الناس هدوءهم. الهدوء والانفعال احيانا يكون من الاشياء المعدية. يعني ايه من الاشياء المعدية؟ يعني انت تعاشر الهادئين فتأتيك عدوى الهدوء فتصير هادئا، وتعاشر الناس المتنرفزين التعبانين القلقانين المضطربين فتأتيك عدوى الاضطراب والانفعال وتصبح مثلهم. النواحي النفسية بيمتصها الإنسان سواء كانت كويسة أو وحشة. هدوء الملامح نافع، وخصوصا أنت عايش في مجتمع بيبصوا لوشك ويتأثروا بيه ويستريحوا أو يتعبوا. ده في انسان يكون بيتامل في الصلاه وساكب نفسه كده امام ربنا وبتكون ملامحه صعبه جدا، يعني لو بصيت له ما تقدرش تبص له تاني. وفي انسان تاني يسكب نفسه امام الله وتكون ملامحه هادئه جدا، زي حتى ساعه الموت. في انسان يموت وتلاقي ملامحه هاديه كما لو كان مبتسما، وانسان يموت وتلاقي ملامحه صعبه خالص. احتفظوا بهدوء الملامح. هدوء الاعصاب يخلي الملامح هاديه برضه. يعني الانسان اللي اعصابه هاديه تلاقي ملامحه هاديه، والانسان اللي اعصابه مضطربه تلاقي ملامحه مضطربه. ده مش بس الملامح، ده في انسان تلاقي يتكلم تلاقي ايديه بتتهز، جسمه بيرتعش، حتى ساعات شفايفه تتهز والكلام يخرج من بقه متلعثم من الانفعال ومش على بعضه. بينما انسان ثاني يكلمك بهدوء وكلمه كلمه خارجه كانها متفصله هاديه. ده في انسان يتكلم بسرعه وبغير هدوء تلاقي الكلام اتلخبط في بعضه، وهو نفس الكلام طلع غلط، بعضه غلط في النطق، لأنه مش بيتكلم بطريقة هادية. كونوا هادئين، هادئين في كلامكم، هادئين في أعصابكم، هادئين في الحواس بتاعتكم، هادئين حتى في الطبيعة. التمسوا أماكن الهدوء وقضوا فيها أوقاتا طيبة. في بعض بلاد تلاقوا المساكن فيها جو الهدوء، يعني يقولوا في الحي الفلاني اذا واحد كان عنده حتة ارض ما يبنيش غير الربع فقط والباقي يبقى جناين شجر كده، حاجة تدي هدوء. في بلاد كتيرة من هذا النوع. في بعض مناطق من لبنان كانت بهذه الصفة، وخصوصا في الجبال.

في بعض بلاد كثيرة ما تقدرش تبني المساحة كلها، علشان يحتفظوا بطابع المدينة في أشجارها في خضرتها في راحتها العصبية في جوها الهادئ في نسيمها في رائحتها، تكون بلد

نباتات خضرة كافية ولا أشجار كافية، ما تلاقيش متنفس هادئ. العالم عالم تعبان وبيفكر وهو تعبان وبيتصرف. نحن نريد عالما هادئا. ده من ضمن الأشياء التي أتلفت الهدوء في العالم الآلة، الآلات، لأن الآلة بتمشي بسرعة وبتخلي الإنسان يمشي وراها بسرعة، لازم جري، وإذا توقف شوية الآلة بتسبقه، فلازم يمشي في هذا العصر الآلي. زمان كان الفلاح بيسقي بالساقية، فين لما تطلع أدوس مية وتمشي وهو ماشي هادي ورا المية، لا بيجري ولا بتاع. دلوقتي مكنة بتطلع مية، بتطلع مثلا ماسورة 8 بوصة ولا 10 بوصة، والمية بتجري جري وهو وراها جري. لو وقف شوية هتغرق الحوض، يا دوبك يخلص الحوض ده وجري على غيره ويخلص وجري. هو نفسه فقد هدوءه لأن الآلة بتجريه، الآلة بتجريه غصب عنه، لازم يبقى كده. ما فيش هدوء. وبعدين يبص يلاقي نتيجة الآلات فقد هدوءه. الآلات بتعمل صخب في الصوت وبتعمل سرعة وبتجري اللي قصادها، بتجريه جري. كان غاندي، المهاتما غاندي في الهند، كان يكره الآلة. هو طبعا الآلات لما جت في أوروبا في فترة من الفترات عملت الانقلاب الصناعي، لأن بعد ما كان 1000 واحد بينتجوا حاجة ممكن آلة يشتغل شغل 1000 والباقيين يكونوا مروحين، بتعمل بطالة، وانتقلت إلى آسيا وانتقلت إلى بلاد تانية. لكن طبعا انتوا عايشين في عصر الآلات، يعني هنقول لكم ايه؟ خذوا ما فيها من خير. الآلات مش بس جابت سرعة، وإنما أيضا جابت ضجيج وجابت فساد في الجو، والفساد اللي في الجو برضو أتعب الإنسان في صحته وضيعه. لما نطلع في السماء مش هنلاقي هذا الضجيج الموجود، مش ممكن أبدا هيكون في ضجيج، قطعا هيكون في مكان هادئ، ونجد هدوءا وراحة، ولا يمكن أبدا نجد الصخب والضوضاء اللي موجودة في العالم. ده تلاقي الملائكة بيبصلنا بيقولوا جرالهم ايه الناس دول، ايه دول الحكاية هيصة كده وشوشرة، زي فصل المدرس بتاعه خرج 5 دقايق والتلامذة قاعدين في بيت. العالم بقى بالشكل ده. على اية الحالات، هدوء الملامح، هدوء الحواس، هدوء الطباع، هدوء الطبيعة، هدوء الصوت، لابد ان يكون معها هدوء في القلب من الداخل. هدوء القلب يجيب هدوء الافكار. اذا كان قلبك مستريح من جوه تبقى افكارك مستريحة. اذا كان قلبك جواها عواصف وجواها مشاكل وبراكين وزلازل جوه قلبك، وصخب وضجيج جوه قلبك، وعواطف ضد عواطف، تلاقي نفسك تعبان، تلاقي افكارك كأنها السوق، زي ما يقول مارس حق، كأنهم في سوق ويبيعون ويشترون، فكر يروح وفكر يجي وفكر يروح وفكر يجي، ولا تجد هدوءا ابدا في فكرك، لا تجد هدوءا في فكرك. احنا عايزين هدوء في القلب يجيب هدوء في الفكر، ويمشوا الاثنين مع بعض. ولما يكون فيه هدوء في القلب وهدوء في الفكر، تجد التصرفات والمعاملات مع الناس تكون بطريقة هادئة أيضا. الهدوء في القلب جايز الإنسان يولد فيه، وجايز يكتسبه بالممارسة والتدريب.

يعني خذ واحد زي القديس موسى الأسود، كان طبعه عنيف وكان شديد، ولكن بالتدريب أخذ هدوء الطبع وتحول إلى موسى الوديع اللطيف المحب للغرباء الذي شاهده أحد الآباء والملائكة يطعمونه شهد العسل. هادئ، هذا الهدوء أخذه بالممارسة بالتدريب، ما تقولش أعمل إيه غصب عني طبعي كده اتولدت كده. لا يا حبيبي، طبعك كده ممكن يتغير، طبعك اتولدت كده ممكن تتغير، يعني هتكون أكتر من موسى الأسود أهو تغير وبقى كويس. ممكن تدرب نفسك على الهدوء، تدرب نفسك على انك انت تعالج الامور بهدوء. في انسان اول ما تجيله مشكلة تلاقيه انفعل وكركب الجو كله وحاول ان يخلي اللي حواليه ينفعله، وفي انسان ثاني يلاقي الجو كله تعبان يقول لهم استنوا يا جماعة نفكر نحل المسألة بهدوء. في انسان من الناس ممكن ان هو يثير الجو ويكهرب الجو اللي موجود فيه ويخلي الجو ينفعل ويثور والحكاية تاخد اكبر من حجمها ويشعر الموجودين ان كلهم تعبانين، ويهيج ده ويثير ده وهو نفسه هايج والحكاية صعبة. وانسان اخر مهما أتاه من إشكال يأخذه في هدوء شديد ويحل الموضوع في هدوء. معاملاته مع الناس معاملات هادئة، هو يهدأ ويصير الناس هادئين. وفي شخص آخر دايما معاملاته مع الناس متعبة، أعصاب متقدة، جو صاخب، صوت عالي، كهربة الجو باستمرار. في ناس كده غويين يكهربوا كل جو، بحيث لما الناس يكونوا قاعدين ويجي واحد منهم يقول يا رب فلان جه على الله ما يكهربش الجو، وتكون مناقشة ماشية هادية يروح داخل جواها ومخلي المناقشة تلهلب، يسخنها كده، يسخنها، يلهلبها، يكهرب طريقته كده. وفي واحد يقول كلمة ويمكن يقولها بهدوء ويقابل واحد ثاني يقول له تقصد ايه بالكلمة دي، يعني تقصد كذا ولا كذا ولا كذا، ويطلع له حاجات يا عيني عمره ما فكر فيه، وتبص تلاقي الجو ابتدى يسخن والصوت ابتدى يحتد وبقت المسألة مشكلة. في ناس يستطيعون أن يحولوا الجو الهادئ إلى مشكلة، وناس آخرون يحولون المشكلة إلى جو هادئ. من ضمن الناس الهادئين الناس اللي عندهم روح المرح والفكاهة، يمكن تلاقي الجو صاخب ومكهرب وهو بفكاهة لطيفة يضحك الموجودين يخليهم يبتسموا يخليهم يهدأوا، ودايما روح المرح بيكون معاها الهدوء. وروح العنف مش ممكن ابدا تكون روح مرح، لان اذا قال مرح بيهدأ. لذلك ربنا قال للضحك وقت وللبكاء وقت، لان في ناس يفتكروا الروحيات ده لو ضحك ضميره يتعبوا ويمكن يصوم له فيها 3-4 ايام علشان يضحك. ليه يا حبيبي؟ يقول ضحك، والكتاب بيقول طوبى للباكين الآن، يعني الباكين ما لقيتش غير الباكين الآن دي، ما في حاجة بتقول افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا. لكن ربنا سمح أن يوجد عند الناس روح المرح وروح الفكاهة وروح الضحك، لأنها بتعمل نوع من التهدئة، نوع من الريلاك، يخلي الإنسان يهدأ، أعصابه تنبسط، التعقيد الشديد يزول ويبص يلاقي نفسه هدي وانبسط. ده في ناس لما يقروا الجران اول حاجه يقروها النكته اللي في الجران عشان ينبسط، يبتدي اول النهار بضحك، اول حاجه يقروها في الجران، يمكن قبل اخبار السياسيه.

يطلع البتاع دي، لان بتعطي نوع من الهدوء. يقول لك الجواب اللين يصرف الغضب. في ناس اول ما تشوفهم تروح ضحك، تبص الوش كده تضحك، تشعر بانه هو يعني لابد هيضحكك، وتنتظر منه انه هيقول لك حاجه تبسطك. لازم كده. يقول لك طوبى لاقدام المبشرين بالخير. واحد يقول لك ما ادريتش ده حصل وحصل وحصل ويعكنن عليك من اول يوم، وواحد تاني قبلك يلاقيك متعكنن يروح قايل لك كلمتين يضحكك يبسطك، تقول له كتر خيرك اللي انت بسطتني. لتكن لكم الوجوه البشوشة المبتسمة التي تشيع في النفس الهدوء. ده في ناس لما يلاقوا واحد مكشر يبعدوا عنه، ما يقابلهوش، يحودوا من تاني شارع، يقول لك فلان ده هيجي يعكرن علينا. يعكرن علينا يعني ايه؟ يفقدنا هدوءنا، يفقدنا راحتنا، يفقدنا ابتسامتنا، يفقدنا بشاشتنا، يفقدنا فرحنا، يفقدنا حالتنا الطيبة. كونوا هادئين باستمرار. القلب هادي من جوه، والفكر هادي، والملامح هادئة، والمعاملات هادئة، والحواس هادئة. وهؤلاء الناس الذين يحبون الهدوء يحبون ايضا سكن الاماكن الهادئة. يقول لك احنا عشنا في البيت ده 15 سنة صوتنا ما طلعش بره. صوتنا ايه؟ ما طلعش بره. ناس هاديين. يقول لك الجيران بتوعنا جيران هاديين. وفي ناس تقعد جنبهم وساكن جنبهم تقول الجيران بيتخانقوا. الام بتتخانق مع البنت، والبنت مع امها، والاب مع اولاده، والحما مع كانت، والحكاية مش نافعة ابدا. الجو كده وصوتهم دايما طالع بره. ما تخلوش الصوت بتاعكم يطلع بره، لان لما صوتكم يطلع بره معناها انتم غير هادئين في صوتكم. فليعطينا الرب جميعا هدوءا، له المجد الدائم الى الابد. امين.

0: يحكي لنا سفر أخبار الأيام الثاني أن بني عمون وبني مؤاب قد أتوا لمحاربة يهوشافاط ملك يهوذا كي يطردوا شعب الله من أرضه. فصار صوت يهوشافاط قائلا:
1: يا إله أبائنا، أنت هو الله المتسلط على جميع ممالك الأمم، بيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك، فإن جاء علينا شر أو سيف أو جوع وصرخنا إليك من ضيقنا فأنت تسمع وتخلص.
2: حقا، ما أحوجنا أن نتمسك بهذا الإيمان، فهو يعطينا رجاء وفرح وسط عالم مضطرب، يرفض اسمك يا ربي ويضطهد أولادك. فاعطنا أن نصلي مع يهوشافاط قائلين: لأنه ليس فينا يا رب قوة، ونحن لا نعلم ماذا نفعل، ولكن نحوك أعيننا.

0: الكنيسة في العالم كالسفينة، ربانها المسيح وشراعها الصليب، وهي المنارة التي تنير لأبنائها وترشدهم كيما يصلوا لميناء الخلاص. وقد حملت الكنيسة صليب عريسها عبر كل العصور، وقدمت أعداداً لا حصر لها من الشهداء والقديسين، وقد وقف ملوك وولاء أمامها، وسقطت حصون وأسوار من حولها. وفي كل هذه الاضطهادات كان صوت الرب يسوع يقوي الكنيسة ويثبتها.
1: على هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.

إلى كل شخص أصابه مرض ويطلب الشفاء، إلى كل من يبحث عن الإمام وينشد العزاء، إلى كل إنسان قد شعر أنه وحيد بل وشكك في إيمانه الأصدقاء إذ قالوا: أين هو إلهك؟ لماذا تركك وسط العناء؟ إلى كل هؤلاء تأملوا حياة أيوب البار، كيف رأى الله وسط الضيقات، وامدحوا كل إنسان يحيى واثقا أن المسيح فوق الآلام فهو إله الرجاء والتعزيات.

0: الكنيسة في العالم كالسفينة، ربانها المسيح وشراعها الصليب، وهي المنارة التي تنير لأبنائها وترشدهم كيما يصلوا لميناء الخلاص. وقد حملت الكنيسة صليب عريسها عبر كل العصور، وقدمت أعداداً لا حصر لها من الشهداء والقديسين، وقد وقف ملوك وولاء أمامها، وسقطت حصون وأسوار من حولها. وفي كل هذه الاضطهادات كان صوت الرب يسوع يقوي الكنيسة ويثبتها.
1: على هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.

0: ويتردد وعد ربي يسوع في قلبي إلى الأبد.
1: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال، وأنا أريحكم، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر.

كل نفس قد تشعر بفقدان الرجاء، إلى كل شخص أصابه مرض ويطلب الشفاء، إلى كل من يبحث عن الإمام وينشد العزاء، إلى كل إنسان قد شعر أنه وحيد بل وشكك في إيمانه الأصدقاء، إذ قالوا: أين هو إلهك؟ لماذا تركك وسط العناء؟ إلى كل هؤلاء تأملوا حياة أيوب البار، كيف رأى الله وسط الضيقات، وامدحوا كل إنسان يحيى واثقا أن المسيح فوق الآلام، فهو إله الرجاء والتعزيات.

0: تاني ممكن. نعم
1: سكر.
0: خدي معلقة سكر في بقك وافتحي الباب بتاع سلم الخدمة.

0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، نأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي قد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، وادخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين. نشكر صانع الخير ترحم الله بربنا وإلهنا مخلص يسوع المسيح، لأنه سترنا وعنا حفظنا قبلنا إليه وأشفق علينا وعضدنا وتبنا لهذه الساعة. هو أيضا في نسران يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام الضابط الكل رب إلهنا
1: يا رب رحم.
0: أيها السيد الرب الإله الضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال من أجل كل حال في كل حال، لأنك سترتنا وأنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة
1: يا رب رحم.
0: من أجل هذا نسأل ونطلب من صراعك يا محب البشر، منحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام، مع خوفك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرات الناس أشرار القيام الأعداء الخفيين وزين زعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة وموضعك المقدس هذا، ما الصالحات النافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب ولكل قوة.

0: أيضا نسأل الأبدان كلها بربنا وإلى نام خلص نسأل مسيحنا سات مساك محب البشر اذكر يا ربي مرضى الشعب
1: يا رب رحم
0: تعهدهم بالمراحم الربات الشيء من زعن معنا كل مرض وكل سقم الروح الأمراض تردون الزين وطمة رحم رقل معزيهم المعذبهم لأرواحنا كساتكم جميعا الذين في السجون أو المطابق أو الذين في النفي والسبي والمقبوض عليهم بوضي تمراتهم يا رب جميعهم وارحمهم لأنك أنت الذي تحل المربطين وقم السخنين رجاء من ليس له رجاء معين ليس له معين عزاء صغير قروب من أجر في العاصف كل الأنفس المتضايقة والمقبوض عليها والمريضة يا رب رحمتي يا راحتي يا نعمتي يا معونتي يا خلاصا يا غفرا خطايا وأثامي نحن أيضا يا رب أمراض نفوسنا اشفيها والتي الأجسادنا فيها أيها الطبيب الحقيقي لأنفسنا وأجسادنا يا مدبر كل ذي جسد تعهدنا بخلاصك
1: يا رب رحم
0: أيها نسأل الأب ضابط كل ربنا وإلينا مخلصين يسوع المسيح أنا صلاة المساك يا محب البشر اذكر يا رب أبانا أخوتنا المسافرين
1: يا رب
0: الذين يدمرون الصبر في كل مكان سهل طرقهم جميعا كان في البحار ونرى ربي يعطوك المسيح كل أحد وكل مكان ردوا من أمين أهدي أمين الخلاص فضل وأصحاب في الإخلاص حبوا في المسير رندوهم من منازلهم بالفرح فرعين بالعافية معافين اشترك مع عبيدك في كل عمل صالح نحن أيضا يا رب زمان غربتنا في هذا العالم احفظه بغير مضرة ولا عاصف ولا قلق إلى الإنقاذ
1: يا رب رحم فنسمح ملائكة قارين مجد الله في العالي الأرض السلام الناس المصرة سبحك نباركك نهدمك نزول لك نعترف لك ننطق مجدك نشكرك لك لعيز مجدك يا رب الملك على السماوات الله لا يبدو أبدل كل الرب الابن الوحيد يسوع المسيح والروح القدس يا رب الإله حمل الله ابن الله رب خطية العالم ارحمنا يا حامل خطية العالم اغتر بطنا إليه أيها الجالس أنا أمين أبي ارحمنا أنت على القدوس أنت أحدك العالي رب يسوع المسيح والروح الليل روح تبكي وبارك كل يوم وسمى اسم القدوس لأبد الأباد أمين منذ الليل روح تبكي إليك يا إلهي لأن أمرك يا نور على الأرض كنت في طرقك أنا سرت لي مؤمن لكن يا رب تسمع صوت ودي وقد تراني قدوس الله قدوس القوي قدوس الحالة زي موت أزمع أسرار قدوس الله قدوس القوي قدوس الحالة زي موت أرسل بعنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحالة زي موت أسقى من أموات ساعة السماوات مجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان دار دو كل امين يا سيرس قدوس ارحمنا يا سيرس قدوس ارحمنا يا سيرس قدوس ارحم يا رب اغفر لنا خطايانا واغفر لنا اسامنا واغفر لنا زلاتنا وارتقى من الشعب خشم اسمنا ما نخبط نزيد نرقد يا رب نحن نفوسهم يا من وبين خطايا يا رب ارحمنا الذي بين خطايا انت تبنى ليك الحديث مثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك ياتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما ذنبنا الينا ولا تدخلنا في تجربه شرير المسيح صار ربنا لك الملك والقوة والمجد أبد أمين

0: وحرر جنسنا، فلنقول هذا من قلبنا أولا وبعد ذلك بلسان أيضا صارخين قائلين:
1: يا ربنا يسوع المسيح اجعل لك فينا هيكلا روحك القدوس يا ضيقة تمجيدا.
0: السلام لك يا طال عزرائيل الملك الحقيقي الحقاني، السلام لفخر جنسنا ولدتنا عمانوئيل.
1: نسألك اذكرنا ايتها الشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
0: شوشف نار شيون جيلو سيئو هيراتو افيرهم نوسم بيمسون بيبان تقراتو ريف شمشم مستريوني تيب.
1: ميخايل بيبي هويد غابرييل بيبي ما اسنا رافايل بيبي ما شمت كتبتي بوسن تيدرييس.
0: سوريل سيداكيل ساراسيين منانيين ناينيشن ريفروينيس وابني طبعي مبريجن بيسوني.
1: ميشيرو بيمني ميسيرا فيمني يثرو نوتني من شويسني قم بفتون زوانا سوما توسل فيخا بهر ما انسيو.
0: بيقو تفتو مي بيرز بيتي روس خنتي كليسنتين شور بيمي سيفو سيروف كانو ميتات مونك فوشي ولف قويم موجي
1: اجيوس اوثيوس نيشن مطلت شو اجيوس يشيرون هيدا كتافة كتب شويس من ضنو او
0: اجيوس اصانا تونس اسمو ويتيك كليرو نمي يماري بيك ناين امتك هيريني او ان سبتم بكلا وجي
1: كواب و هيك كواب كواب شويس يصافو وتدفرن بيقاهي مي فالخم بكو ونم بك طايو
0: افشان كسم بيا الليلو يا شراني فو امو جاكيو سامين الليلو يا بي او او فاب انو تي بي
1: ابرز افين اريه قد نسراتي انا انجيلي قد نمني تغمنا براني انت فكان انو فينا نيفو
0: شاش فين رمب افقوك يبون شف اس او اب جيورجي يوصل بيش بن ورنا نومو سفتي ها برو في ميني
1: ام بوش بن بفلوك اسموس او زي بفناتي اتو تنو زي تفنشتنا غبي اخوان بقور بخريستو
0: نفير بصالي نم دافيد جف كوتي رونجن اس نستير الله خير فران نسوس بانو تي اتشين باتشي ممشش نمو
1: او نشلي غرب بيك تايو بشي سبور غرغي يسر بخريستو سراشيني مخيني رسالي من تيت في
0: شيري نقو بمرتيرو شيري بتشوي جنجني و شيري بي اصلو فوروس بشوي سبور غرغي يو
1: وفهم شوي سري يقوم بأصلو فوروس مرتيرو بشوي سبور غرغي يو سفكان انو فينا نيفو
0: شوفين سو ايري سم سيغو خلي مطيت شو سي تاركين كي تو تنشو سترينتي سو تو قوسة تو يوم برسن سن سيون بي
1: ماتي يوم في طاري ماد من سو تيرن اخاز انتفال نخي سيفال هارون تبسن ان انت فيري
0: سلام لك يا ايتو على زراء الملك الحقي الحقاني سلام لفقري جنسينا ولدتي لنا امانوي
1: نسألك اشكورينا يدها شفيع المؤتمن امام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
0: حزمكم من نور حقيقكم وقد اعطاك القديس ويتي لما خلص العالم تخلص نفوسنا من سنين فقر الرسل كل الشهداء تلي سنتكين سباتك الناس اخرون الخطايا ونبشر بسوس القدوس وتوعدنا سلطان المجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. في كتير امي بلا ان واحد الله اله ابدا ابدا كل خارق سماء الارض ما يرى وما لا يرى نوم رب واحد يسوع المسيح نار وحيد مولود من الاكل وكل الدهور نور من نور الاحق من الاحق مولود غير مكروم سوى في الجوار الذي به كان كل شيء هذا لازم يجنح البشر من خلاصنا لازم من السماء يتقسم من روح كل سماء من العذراء تنا السر مع امراض سبونت الا ما قبل قوم من الموت اليوم السادس كان في كتب وصال السماء وغير سلمين بها ودي في مجدي لدينا حيوان الموت الذي اسمه كين كده نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي بسك من الايه بنسبه الله المجد ومع الايه والابن النوط في انبياء كنيسه واحده مقدسه كامله رسولين هذا ما

0: عاصيك واغفر لنا خطايانا.
1: منك يا ليسون، منك يا ليسون، منك يا
0: ليسون. إلينا فوز.
1: ثم نفموتي يسوع.
0: سيد الرب يسوع المسيح إلينا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل المكرمين قائلا: إن نبيا وبرا كثير الشيطان يرى ما أنتم ترون ولم يسمعوا، ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. أما أنتم فطوبى لعيونكم لا تبصرون يا زين كنا تسمع. نستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة وتبات قديسي.

أمين. كثيرة هي أحزان الصديقين، ومن جميعها ينجيهم الرب. يحفظ الرب جميع عظامهم، وواحدة منها لا تنكسر. هللويا. مبارك نلاتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما أبديا آمين. ودعا الجمع وتلاميذه وقال لهم: من أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، لأن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل فهو يخلصها. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ لأن من يخزى بأن يعترف بي وبكلامي في هذا الجيل الفاسد والخاطئ، فإن ابن البشر أيضا

0: اللهم انعم علينا بغفران خطايانا، باركنا، طهرنا، حللنا، حلل سائر شعبك، املانا من خوفك، قومنا رتك المقدس.
1: Iisus pe Hristos, mune moi, me fiaru mare, pe cnai nimte kirini, o intuptim becle, o sute monon. Kirie leison, kirie leison, kirie fluge sone, minis mo erois, mo erois, timitan iaconi. Es mo, minis e shopi.
0: Aben allazi vis samawait, itagaddas ismak. Yaci malakotak takun mashiatuk, kama fis samaik, zirik al ardu. كما نغفر نحن أيضا المذنبين عليك نجينا من الشرير لك الملك والقوة والمجد لأبد آمين.

شويس نينب شويس نينب خنبران مفيود نمفشيري نببن مايثم وابنوتن وتهمين تزبحة الساعة التالتة من النهار المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلينا نرجو أن يغفرنا خطايانا من مزامير تلاتين لأبينا داود النبي الملك بركات علينا أمين.

0: سوسیوسیوسی مون قدوس قدوس قدوس حسن بشارت معلمنا ماري يوحنا البشير بركات علينا امين
1: تجمع زي روح القدس الذي يسر لي باسمي فاعلم كل شيء واذكركم كل ما قلت لكم سلام اترك لكم سلام انا اعطيكم لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع سمعتم اني قلت لكم اني امضي ثم اتي اليكم لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون باني امضي الان لأن أبي أعظم مني إن كنت قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد لأن الرئيس هذا العالم مات لا يصلح فيه شيء لكن لكي يعلم العالم أني أحب أبي كما وصاني أبي هكذا أفعل كونوا أنطلق من هنا أنا وكرم حقيقية وأبي كرم كل غصن فيها لا يأتي بثمر يقطع وكل ما يأتي بثمر ينقي لا يأتي بثمر أكثر وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا فيه أنا أيضا فيكم مثل دائما
0: Tenos chamo Jesus, Miguel Rosos, mas mais o Evangelho que é assim mandainan, roha kar khundus ya rab rajasan ta tara mi khundisi ya rasul karam karami sa sar sa zaratan zaw min nay asrah lakin gadidu fi ash

0: قد بنقينا الرقي الله روحا مستقيما جدد في أحشائي لا تطرحني من قدام وجهك روحك القدوس تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روحك القدوس على تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعة السادسة لا تنزعه منا أيها الصالح لكن أسألك أن تجدده في أحشائنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكريم روحا مستقيما وحيا روح النبوة والعفة روح القداسة والعدالة والسلطة أيها القادر على كل شيء إنك أن تودي أنفسنا من دي كل إنسانات العالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت كما خير حمل عنقود الحياة نسألك يا مملوءة نعمة رسولك لغلاص نموسنا مبارك الرب لنا مبارك رب يوما في يوما وهي طريق لنا إلى خلاصنا.
1: يا الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالي الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة لما تفضل وحل بينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام ولهم أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسبك القيام في السماء يا والدة الإله أنت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة.
0: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم
2: كريا ليسون ارحمنا يا الله
0: كريا ليسون اسمعنا

0: قدوس قدوس قدوس قدوس السماء والأرض
1: ارحمنا يا الله إله بضبط كل أيها السلوس قدوس يا رب إلهي قويتكم معنا لأن ليس معين يشتد ضيقاتنا سواك حلوا فصح الله عن سيئاتنا تسعنا برضاك تسعنا بك ادفعنا معرفة ادفعنا بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب تتزاي علينا برحمتك يا رب وليس خطايانا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ياتي ملكك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا
0: نراك شو اثنين شو اثنين تصبح الساعة السادسة تصبح الساعة التاسعة من النهار المبارك قدمهم المسيح ملكنا ولنرجونيا فنا خطيئا

0: قدوس قدوس قدوس حسن بشارت معلمنا مريم المشير بركات علينا امين.
1: فلما ابصر الجموع صعد الى الجبل، وعندما جلس تقدم اليه التلاميذ فتعفى وعلموا قائلا: توبى المساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات، توبى الحزان لانهم يتعزون، توبى الودعاء لانهم يرثون الارض، توبى الجياع والعطاش من اجل البر لانهم يشبعون، توبى الرحماء لانهم يرحمون، توبى لانقياء القلب لانهم يعلنون الله، توبى لصانعي السلام لانهم يدعون ابناء الله، توبى للمطرودين من اجل البر لان لهم ملكوت السماوات، توبى لكم اذا طردوكم وعايروكم وقالوا فيكم من اجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم في السماوات، انهم هكذا طردوا الانبياء الذين كانوا قبلكم، انتم ملح الارض فاذا فسد الملح فبماذا يملح، لا يصلح بعض لشيء الا ان يطرح خارجا وتدوسوا الناس، انتم نور العالم لا يمكن ان تخفى مدينه كائنة على جبل ولا يكدون سراجا ويدعون تحت المكيال، بل يدعون على منار فليزيل كل من في البيت، هكذا فليزيل نوركم قدام الناس لكي يرى اعمالكم الصالحه فيمجد ابيكم الذي في السماوات
0: والمجد من يا من في اليوم السادس والسادس ومرتع الصليب من اجل خطية تجرى عليه ابونا ادم فردوس ما زصق خطيئنا ايها المسيح الينا ونجينا. انا صرخت الى الله ورب سمعني، اللهم استجب صوتي اطرف الباطل التفت الي اسمعني عشي بكر وقت الظهر كلامي اقول اسمع صوتي وخلص نفسي بالسلام. يسوع المسيح انا سمرت على الصليب من ساعه السادس وقت الخطيئه بخشب عيد ميت موت وزهو انسان زخرقت بيك زمات الخطيئه اقتلع وجعلنا بلامك الشافيه المحيا والمسامير سمرت بانقضاء وقلنا ان تعشت عمل يا يشوع تمام تذكر احكامك سمعت

0: Nagino franco teram na glesme kan khundus
1: enin ke ayin ke sto se on astoni on nami
2: sanata khalasan fastarad kullay al masailana anda basat dik tartina al aud al salib falaza kullu al umam tasru qaila al magd lak ya rab
1: sabatri ke yu ke age ibn mati
2: nasgud li shakhs ghayr al fasid ya salih talibin maghfirat khatayana ya al masih ilana لأن بشارك سرط انتصر على الصليب تنقل إذن خلقت من عبودية العدو ونصرق إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحنا يا المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك أنت يا الممتلئ نعمة وتلال عذراء نطوي بك لأن من قبل صليب ابنك نابط الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فنادنا استحققنا الحال أبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: قدوس الله قدوس قوي قدوس حيل زي موت العذراء ارحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس حيل زي موت الصلب عنا ارحم قدوس الله قدوس قوي قدوس حيل زي موت الذي قام من بعد ساعة سماوات ارحم روح قدوس الآن وكل أوان دار دو كل أمين يا سيرس قدوس ارحمنا يا سيرس قدوس ارحمنا يا سيرس قدوس يا رب اغفر خطايانا يا رب اغفر أسامينا يا رب اغفر زلتنا يا رب تقبل شعبك وشيم من اسم القدوس أبانا أخواتنا الذين يا من هو بالخطايا رب ارحمنا الذي بالخطايا رب ان ارتبطنا اليه لان لك المجد التقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ابانا الذي في السماوات يقدس اسمك ياتي ملكوتك تقوم مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الجد اعطينا اليوم واغفر لنا كما نغفر نحن المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوه والمجد لابد امين السلام ولك السر القديس الممتلئ مجد العظماء كل حين والابتلاء يوم المسيح سال يسوع ضمك الحبيب ليغفر لنا خطايانا السلام لا تبعد نور المسيح لنا العظماء القديس سال الرب عنا لا تسمح معنا نفوسنا واغفر لنا خطايانا يا طه عظماء مريم ويت لك القديس الشفيع الامين الجنس البشري اشفع فينا المسيح اعطيني قناه وغفران خطايانا السلام ولك طه عظماء مك الحقيه الحقانيه السلام رتنا من وين سنه وسنه الشفيع المؤتمن امام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا
0: سوسوس سمو قدوس قدوس قدوس وسمشات معلمنا ماري روق المسيح بركات علينا امين
3: لما رجع روس حدثوا ما فعلوا فاخذ ما دخل في المدينة سمى بيت صيدا فلما عملت الجموع تبعوا فختموا قبل معاد ملكوت الله كنا شو محتاجين الى شفاء وكان نهارك وبدا امين فتقدم الى 12 قال له اسف الجمع على سبيل الكرم محيط الحكومة ليستريح ويكرم ياكلنه فاننا هنا في مضعك فقال انا معتم انتم ليأكلوا فقال لازمنا اكثر من 5 سمكتين الا نمضي نحن واشترى طعام هذا الشعب جميعا كان 5000 رجل فقال التلميذ اتقوا في كل مضع 50 فعل هكذا تقوم اجمعين فهذا 5 سمكتين نزل السماء بركه كالسماء وعطى التلميذ زاد امام الجموع فاكلوا جميعا من الشباب والسماء فانفضى عنهم 16 كفوا مملوءا مجد الله دائما.
0: تنو الشمو ويرسوز ميجدون رسوز من ما سواب جياكي اسوني من نينان يا من ذاق الموت بقصد وقت ساعة تسيام لك رحم قطاع أمت حاسنا جسماني يا أيها المسيح لنا ونجينا زيادة توسل قدامك ربك قولك فهمني تدخلت البطيرة حضرتك يا ربك كلمتك أحييني يا من سلم الروح في يدي الأب وانضم عليك تصريم وقت ساعة تسيام ترسل مصطوب معك خبير دوس لا تغفر عني يوم صلاة زني الضوء بقدس نفسي وضيفة ميقاني الشكر نعمة صورك المحية كيف من زغت من أحسانك قدم لك تسباب ويفطر مشتاق لنباك أفضل من كل شيء ومسيرنا ونجينا يا من ولدت من المات ومن أجل ما تمت الصلب يا صلى وطلت الموت بموتك ذات القيمة وقيمنا لا تعرض يا نانزي نعمت بيديك أزر محبتك البشر أيها الصالح اقبل من والدتك شفاء من أجل نجي مخلص شعب المتواضع لا تتركنا إلى الانقضاء ولا تسلمنا الى الدهر وتنقض عن تنزعنا رحمتك من اجل ابراهيم حبيبك اسحاق عبدك وسيد
1: القديسين. امين. لما ابصر الاسرائيلي صحيح على الصليب معلقا قال لولا ان المصلوب معنا الى متجسد ما كانت الشمس اخفت شعاع ولا الارض ما كانت مرتعده لكن ايها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرني يا رب ما تجيت في ملكوته. من قبل إلي أطراف اللص على الصليب يبن إليك أيها الصالح هم مستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا قرب خطايانا معهم معترفين برويتك ونصرف معه جميعا نذكرنا رب ما تجيت في ملكوتك. عندما نظرت الوالدة الحمل والرائي مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي باكية أما العالم فافرح لقبولي خلاص أما حشية فتتابع أن نظير صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل ابني وإلهي.
3: بيت الله نكمل مخلص عام أتى خالص في وسطنا مجد لك يا سيد الملك مسيح فخر وسكيل شهادة لين صدقين تبادل الكنائس ولا خطايا نبشر بسرور القدوس لا توعد نزل كلنا من جد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين.

0: كنت نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح من الله الوحيد المنون من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق من ود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا المجال نحن بشر من أجل خلاص نزل من السماء تجسم الروح القدس من المعذرات أن يصلب عن النعاس بلاص منت تعلم قبع قام إلى ما في المساز كاف الكتب صعد إلى السماء تجسم سالمين أبيه وعدنا في مجد يدينا حيال أموات الذي يسمى كل قضاء نعم نؤمن بالروح القدس رب محمد بسكنا الآن نزق لنا المجد مع الآب والإبن في أنبياء من يسحين كرس الجامعة صعد إلى الفتاح ما فيه خطايا
1: انتصر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتية
2: يا حمل الله يا حامل خطايا العالم اسمعنا وارحمنا.

0: قدوس
1: قدوس قدوس رب السبوات السماء رب متين مجدك كرامتك ارحمنا يا الله إله بضبط كل يسر روس قدوس ارحمنا يا رب الاكوات تكون معنا اسمعي دي انتقادنا سواك حلو صلى الله عليه سيدنا صلى الله عليه وسلم وقدرتنا الفنية معرفة الفنية بغير معرفة الخفية والظاهرة ولنا رحمتك رب رئيس خطايانا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوتك تقوم مشيئتك كما في السماء فاسمعي لكم
0: مجدا وإكراما إكراما مجدا للثالوث القدوس السلام والابن والروح القدس السلام على بنيان كنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي آمين. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي.

واحد هو الآب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس. أمين. مبارك الرب الإله إلى الآباد. يا جميع الأمم باركوا الرب، ولتباركه كافة الشعوب، لأن رحمته قد قويت علينا، وحق الرب يدوم إلى الأبد.

نشكر سان الخيرات الرحوم الله بربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح لنا وسترنا وعنا حفظنا قبلنا إليه وأشفق علينا وعضدنا وتبنا لهذه الساعة هو أيضا فنسرنا يحفظنا.

0: لسنا يسوع المسيح نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحبستنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة.
1: تبارك يا أرحمنا الله، يترافع علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل إليه سؤالات وطلبات قديسين منهم بالصلاة عنا في كل حين، ويجعلنا مستحقين أننا نشارك الأسرار المباركة المقدسة لما أخبرها.

عبيدك يا ربي خدام هذا اليوم الشمامسة والإكليروس وكل الشعب وحقارتي يكون محليم فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس من فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أقوال 12 رسولا فم الناظر مرقس رسول الطر والشهيد بطر القديس سويل اسم معلم نادي اسقرس وقديس أسنسوس الرسولي والبابا بطرس خاتم الشهداء الإسكان القديس حنا ذبي الفم القديس كيروس القديس باسيليوس في 318 المجتمعين من أخيا 150 بقسام 200 أفسس فم أبينا الطباوي المكرم البابا الأنبا تودروس الثاني وفم حقارتي لأنه مملوء مجدا اسمك القدوس الأب.

بولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا. بركات المقدسة تكن معكم ومعي أبائي وأخواتي، آمين. ونحن نعلم أن الذين يحبون الله وهم الذين دعاهم حسب قصده السابق يجعل كل الأشياء تعمل معهم للخير، لأن الذين سبق فعرفهم سبق أيضا فعينهم شركاء صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله يجاهد عنا فمن يقدر على مقاومتنا؟ الذي لم يشفق على ابنه ذاته بل بذله

لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ من يستطيع أن يشتكي على مختاري الله؟ الله هو الذي يبرر، من يقدر أن يلقي للدينونة؟ هو المسيح يسوع الذي مات، بل بالحري قام أيضا من بين الأموات، الذي هو أيضا مقيم عن يمين الله، الذي أيضا يشفع فينا. من يقدر أن يفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نقتل كل النهار، قد حسبنا مثل خراف للذبح، ولكننا في هذه جميعها تعظم علينا بالذي أحبنا. فإني متيقن إنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا قوات ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا. أبائي أخوتي أبي.

الكاثوليكون فص من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى بركاته علينا أمين. فإذ قد تألم المسيح بالجسد عنا تسلحوا أنتم أيضا بهذا المثال، فإن من تألم بالجسد كف عن الخطية لكي لا يعيش أيضا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس بل لإرادة الله، لأنه يكفيكم الزمان الذي مضى إذ كنتم تصنعون فيه إرادة الأمم وتسلكون في النجاسات والشهوات وإدمان المسكرات المتنوعة والخلاعة والدنس وعبادة الأوثان المرذولة، الأمر الذي فيه يستغربون أنكم لستم تركضون معهم إلى فيض عدم الصحة عينها، مجدفين الذين سوف يعطون جوابا للذي هو على استعداد أن يدين الأحياء والأموات. فإنه لأجل هذا بشر الموت أيضا لكي يدان حسب الناس بالجسد ولكن ليحيوا حسب الله بالروح. إنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا إذن وإسهروا في الصلوات، ولكن قبل كل شيء فلتكن المحبة دائمة فيكم بعضكم لبعض، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. كونوا محبين ضيافة الغرباء بعضكم لبعض بلا تذمر، وليخدم كل واحد الآخرين بما نال من المواهب بعضكم بعضا كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. من يتكلم فكأقوال الله، ومن يخدم فكأنه من قوة يهيئها الله، لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين أمين. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد أمين.

ريبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. وحدث بينما كنا ذاهبين للصلاة أن جارية بها روح عرافة قد خرجت لاستقبالنا وكانت تكسب مواليها مكسبا كثيرا بعرافتها. هذه اتبعت بولس وإيانا وكانت تصيح قائلا: هؤلاء الرجال الذين يبشرونكم بطريق الخلاص هم عبيد الله العلي. وكانت تفعل هذا أياما كثيرة. فتضجر بولس من ذلك والتفت إلى الروح وقال: أنا آمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها. فخرج في تلك الساعة. فلما رأى مواليها أنه قد خرج منها رجاء مكسبهم قبضوا على بولس وسيلة وجراهما إلى السوق إلى الحكام. وإذ أتوا بهما إلى الولاة قالوا: هذان الرجلان يبلبلان مدينتنا لأنهما يهوديان ويناديان لنا بعوائد أخر لا يجوز لنا أن نقبلها ولا أن نعمل بها إذ نحن رومانيون. فقام الجمع عليهما ومزق الولاة ثيابهما وأمروا أن يضربا بالعصي. فلما ضربوهما ضربات كثيرة ألقاهما في السجن وأوصوا حافظ السجن أن يحرسهما بضبط. وهو إذا أخذ وصية مثل هذه ألقاهما في السجن الداخلي وضبط أرجلهما في المقترة. وفي نحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله والمسجونون يسمعونهما. فحدثت بغتة زلزلة عظيمة حتى تزعزعت أساسات السجن فانفتحت الأبواب كلها وانفكت قيودهم جميعا. ولما استيقظ حافظ السجن ورأى أبواب السجن مفتوحة استل سيفه وكان مزمعا أن يقتل نفسه ظانا أن المسجونين قد هربوا. فنادى بولس بصوت عظيم قائلا: لا تفعل بنفسك شيئا رديا لأن جميعنا هاهنا. فأخذ ضوا ونهض إلى داخل وخر لبولس وسيلة وهو مرتعد. ثم أخرجهما وقال لهما: يا سيدي ماذا ينبغي لي أن أفعله لكي أخلص؟ أما هما فقال: آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك. وكلمه وجميع أهل بيته بكلمة الرب. فأخذهما في تلك الساعة من الليل وغسلهما من الجراحات واعتمد في الحال هو والذين له أجمعون. وأدخلهما في بيته وقدم لهما مائدة وتهلل مع جميع بيته إذ قد آمن بالله. لم تزل كلمة الرب تنمو وتخسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اليوم 27 من شهر مصر المبارك احسن الله انقضاء وعد علينا وعليكم وانتم في هدوء واطمئنان مغفور الاثام والزلات من قبل مراحم الرب يا باي اخوتي امين. في مثل هذا اليوم استشهد القديس بنيامين وأودوكسية اخته. ولد هذان القديسان في شبشير من أبوين مسيحيين محبين للغرباء حافظين للطهارة والنسك والعبادة، فربياهما على الآداب المسيحية. ولما كبر بنيامين اشتاق إلى سفك دمه على اسم السيد المسيح، فمضى إلى شطنوف واعترف أمام الوالي بالسيد المسيح، فعذبه كثيرا وأمر بطرحه في السجن. وعندما سمع والداه وأخته بذلك ذهبوا إليه باكين، فعزاهم وعرفهم بسرعة زوال هذا العالم. فقالت له أخته: حي هو الرب، إني لا أفارقك، والموت الذي تموت به أموت أنا به معك. فوضعهم الوالي في سجن مظلم لمدة 25 يوما، ثم أخرجهما وجعل في عنقيهما حجارة ثقيلة وطرحهما في البحر، فنزل ملاك الرب وحل الحجارة وظل سابحين إلى أن وصل إلى بلدة تدعى بطرة، فوجدتهما فتاة وأخرجتهما من الماء. وبعد ذلك عاد واعترف بالسيد المسيح أمام الوالي، فعذبهما ثم أمر بقطع رأسيهما، فنال إكليلي الشهادة. وجاء بعض المسيحيين وأخذوا الجسدين ونقلهما إلى بلدتهما شبشير، فدفنهما هناك حيث بنيت على اسمهما كنيسة صلاتهما تكون معنا يمين. وفيه أيضا استشهدت القديسة مريم الأرمنية. كانت هذه القديسة أسيرة عند رجل من جنود الملك الظاهر بيبرس سلطان مصر. عرض عليه هذا الجندي أن تكحت إيمانها بالسيد المسيح، فلم تطاوعه بل اعترفت بأنها مسيحية، فعذبها عذابا شديدا، وكان الرب يقويها ويعزيها. ولما ضجر من عذابها عرض أمرها على السلطان الظاهر فاستحضرها، وعرض عليه أن تترك إيمانها فلم تسمع له، وصممت على الاعتراف بإيمانها المسيحي، فأمر السلطان بحرقها في حفرة عند باب زويلة. وفي أثناء إلقائها في الحفرة كانت تقول: حسنا يا مولانا السلطان أن ألقي نفسي بين يدي سيدي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح. ونال الإكليل الشهادة. بركة صلاتها تكون معنا ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.

إلانا الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل المكرمين قائلا نبيا وابرارا كثيرين اشتهوا ان يروا ما انتم ترون ولم يروا ان يسمعوا ما انتم تسمعون ولم يسمعوا اما انتم فطوبى لعيونكم

نعم خلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم للأبد آمين. وقبل هذا كله يكون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون وتقدمون من ملوك وولاة لأجل اسمي، فيكون لكم ذلك شهادة. فضعوا أيضا في قلوبكم أن لا تهتموا من قبل بما تحتاجون به، لأني أنا أعطيكم فمن حكمة ثانية التي لا يقدر جميع معينديكم أن يقوموها أو يناقضوها، وسوف تسلمون من الوالدين والإخوة والأقرباء والأصدقاء، ويقتلون منكم، فتكونون مبغضين من الجميع لأجل اسمي، وشرط من رؤوسكم لا تهلك، بصبركم.

0: Choice bor ge or ge yo sent ef kanen no ne vol je fes marot en je fiot ne bshirin em bev nef mois te tereya se je ke vol ten oste mos ten tiones
1: en so fes bros khome en krela son krela son khnu mismi
0: el hakika tin omen bilen wahid allah el ab dabit el kul halik el sama wal ard ma yara wa ma la yara nu min rabbin wahid yasu al masih in allah el wahid el mawlud min qabl kul ولود غير مخلوم سيور اف جوار الذي به كان كل شيء هذا الذي منا نحن البشر نجل خلاص ان نزل من السماء وتجسم من الروح القدس امر ان الصلب على الاحد رود سبونتي تعلم وقبر وقام بين الاموات في اليوم السادس كما صعد الى السماوات وجلس عن يمين ابي وايضا ياتي في مجد ممكن كده نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي بسك من الاب نسجد له ونمجده مع الاب والابن الناطق في انبياء كنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه ونعتمد

0: وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء وكل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت، واجعلنا مستحقين كنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوعنا في دينونة من موهبة غير المائتة السماوية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا برعدة وإلى الشر.

مستحق عادل، مستحق عادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق عادل. أيها الكائن السيد الربي لا الحق الكائن القدر والمالك لابد الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت به كل

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة يا ربي، لأن الذي قبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم، فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضام، تعهدنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا.

ونعمل أين بالمدى الأزمة من فوق بس بالماء والروح وكأن له شعبا مجتمعا وسيرنا أطهارا بروحك القدوس هذا الذي أحب خاصة الذين في العالم سلم.

وأعطى الأخوة التلاميذ القديسين ورسل الطريقين خذوا كل منه لكم لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم عن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا.

وأعطى أيضا لخاص تلاميذه وقديسين ورسل طارق إلى أن خذوا اشربوا منه كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد.

0: آمين.
1: نسألك أيها الرب إلهنا، نحن عبيدك الخطاة غير المستحقين، نسجد لك بمسرة صلاحك ليحل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الموضوعة أمامك، ويطهرها وينقلها ويزهرها قدسا لقديسيك.

0: مستحقيك سيدنا تناول مقدساتك طهارة الأنفس وأجسادنا وأرواحنا كي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبنا ميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. أذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام جميع الأساقفة الأرثوذكسيين الذين في مسكرة بابنا الطباء والمقرم رئيس الأساقفة بطريركنا البابا الأنبا توادروس
1: يا رب ارحم
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنا بملك نسك المقدسة يرعوقتك بسلام. أذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسية

ذاك مقدار كلماتك فرح وقدرت وحرتا تكسر أثمان تزاوى حصاد دبر حياتنا كما يليق بارك كلي سلام صلاك من أجل فقراء شعبنا الأرمل واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن أعين

عمرو ابنك الوحيد أن أشترك في تذكار قديسيك. تفضل وتصف جميع القديسين الذين أرضوك وانظر بات أبان القديسين رؤساء الآباء والأنبياء ورسل بشرين وجيهم شهداء معترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان بالأكثر القديس المملوء مجدا العذراء كل حين والدة القديسة الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة والقديس يوحنا السابق السابق والشهيد قديس بنوس ريش فامسا والشهداء ناظر يا مرقس الرسول الطار والشهيد بطيء قديس صغير اسم معلمنا ديوس قرس وقديس أسر ناسوس الرسولي والبابا بطرس خاتم الشهداء وريس كان القديس يوحنا ذبي الفم القديس تودوس القديس توفيرس القديس ديمتس القديس كريس القديس بانسينيوس القديس رويس الناطق بها القيزور الصعقاء القديس رويس الأرماني 318 مقتلين القيامة 50 بقسامة تاين بابا سوس أبان الصديق العظيم أبا أنطونيوس والبار أبا بولا ثلاثة أبا مقرات القديسين جميع أولادهم لباس الصليب أبانا أنبي أونس القمس وأبانا أنبي شويب الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا أنبي إبراهام أسقف الفيوم والبابا كريلوس السادس الأرشيزياكون حبيب كيرجس وأبونا يوسوس الأنطوني وأبونا بشوي كامل وأبونا مخيل إبراهيم كل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بصلاتهم وطلباتهم

0: أسماء يا بنا قدسين بطرك الذين لقدوا ربنا احنا نفوسنا أجمعين واغفر لنا
1: هؤلاء وكل أحد يا رب الذين ذكرنا أسماء الذين لم نذكرهم الذين في فكر كل أحد منا الذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتليحوا في الإيمان بالمسيح تفضل يا رب نيح نفس عبدتك المرحومة مريم منير التي توفت اليوم والذين لهم تذكار السنة ماهر مرقس خليل ورفائيل إبراهيم وكل الأسماء التي قدمت في هذا اليوم في أحضان أبانا إبراهيم وإسحاق ويا

لغيب عزكما أيضا في كل شيء تمجد وتبارك وارتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس بركة وسلام.

فلنشكر الله ضابط كل أب ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا لأن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونغدو

حافظ عهده ورحمته للذين يحبون بكل قلبهم، الذي أعطانا الخلاص من خطايانا بابنه الوحيد الجنس يسوع المسيح ربنا حياة كل

ورجاء الذين يصرخون نحوه الذي يقف امامه الوف الوف ربوات ربوات الملائكه رؤساء الملائكه المقدسين الشاروبيم والسيرافيم وكل الجمع غير المحصى

0: طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا وقلوبنا وعيوننا وأفهامنا وأفكارنا ونياتنا كي بقلب طاهر ونفس مستنيرة وجن غير مغزي إيمان بدرية ومحبة كاملة ورجاء ثابت نكسر بدلة بغوفا ندعوك يا الله الآب القدوس السماوات ونقول جبن يود
1: أبانا الذي في السماء.

دم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا. آمين. مقدس وكريم جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا.

نعترف بالنفس الأخيرة نهز والكسر المعجز ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا وقت الأقدس الطاهرة مريم جعله واحدا مع لاهوت وإخلاط رمزين ولا تغيير واعترف الأطراف الحسنة الإيمان برأس المتسلم على خشبة الصليب المقدسة بإرادتي وحده عنا كلنا بالحقيقة يوم من أن لاهوت لم يفارقنا

0: اطلبوا عنا عن كل المسيحيين الذين كلنا من اجلهم نذكرهم في بيت الرب. سلام يسوع المسيح معكم. رتلوا بنشيد الليل يا صلوا من اجل التناول باستحقاق من الاسرار المقدسه الطاهره السمائيه. يا رب ارحم
1: اختي تسامحوني.

نصلي مع بعض صلاة بعد التناول. قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا، فلتعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلص. لقد أقبلت إليك يا رب لتلبسني حلة نقية، تؤهني للدخول إلى عرسك. فليكن اتحادي بك اليوم دائم، لأني بيزداد في الفضيلة ثباتا ونموا، ويشتد إيمان يتكور. فليسر تناول علامة للخلاص ولباسا للنعم، حلة للملاذ جديد وطهارة وقداسة للنفس والجسد ونقاوة للحب، وفرحا وسرورا أبديا لجواب حسن القبول أمام منبرك الرهيب. أسلم ذاتي بين حنوك، فاجعلني واحدا معك وسند تربك وتكون توا مشيتك. أحيي قلبي أيقظ ضميري، شتت جميع خيالاتك. كل الزوايا أن تسكت، سر معي وأدي روعي، اروي عطشي واضرب لأي محبتك في قلبي. تلاف بحنور في كل ما ينقصني، امكس معي لأن النار قد مالي وفكني. لنزل إنك وحدك غايتي وسعادتي، أنت وحدك يا رب.

قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي قد أعطيناني، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أن المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر. مسيح يسوع ربنا، أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

0: Amén, los rusos.
1: الأصحاح العاشر. وكان في قيصرية رجل اسمه كورنيليوس، قائد 100 من الكتيبة التي تدعى الإيطالية، وهو تقي وخائف الله مع جميع بيته، يصنع حسنات كثيرة للشعب ويصلي إلى الله في كل حين. فرأى ظاهرا في رؤيا نحو الساعة 9 من النهار ملاكا من الله داخلا إليه وقائلا له: يا كورنيليوس. فلما شخص إليه ودخله الخوف قال: ماذا يا سيد؟ فقال له: صلواتك وصدقاتك صعدت تذكارا أمام الله، والآن أرسل إلى يافا رجالا واستدع سمعان الملقب بطرس، إنه نازل عند سمعان رجل دباغ بيته عند البحر، هو يقول لك ماذا ينبغي أن تفعل. فلما انطلق الملاك الذي كان يكلم كورنيليوس نادى 2 من خدامه وعسكريا تقيا من الذين كانوا يلازمونه، وأخبرهم بكل شيء وأرسلهم إلى يافا. ثم في الغد فيما هم يسافرون ويقتربون إلى المدينة، صعد بطرس على السطح ليصلي نحو الساعة 6، فجاع كثيرا واشتهى أن يأكل، وبينما هم يهيئون له وقعت عليه غيبة، فرأى السماء مفتوحة وإناء نازلا عليه مثل ملاءة عظيمة مربوطة بأربعة أطراف ومدلات على الأرض، وكان فيها كل دواب الأرض والوحوش والزحافات وطيور السماء. وصار إليه صوت: قم يا بطرس اذبح وكل. فقال بطرس: كلا يا رب، لأني لم آكل قط شيئا دنسا أو نجسا. فصار إليه أيضا صوت ثانية: ما طهره الله لا تدنسه أنت. وكان هذا على 3 مرات، ثم ارتفع الإناء أيضا إلى السماء. وإذ كان بطرس يرتاب في نفسه ماذا عسى أن تكون الرؤيا التي رآها، إذا الرجال الذين أرسلوا من قبل كورنيليوس وكانوا قد سألوا عن بيت سمعان وقد وقفوا على الباب، ونادوا يستخبرون هل سمعان الملقب بطرس نازل هناك. وبينما بطرس متفكر في الرؤيا قال له الروح: هوذا 3 رجال يطلبونك، لكن قم وانزل واذهب معهم غير مرتاب في شيء، لأني أنا قد أرسلتهم. فنزل بطرس إلى الرجال الذين أرسلوا إليه من قبل كورنيليوس وقال: ها أنا الذي تطلبونه، ما هو السبب الذي حضرتم لأجله؟ فقالوا: إن كورنيليوس قائد 100 رجلا بارا وخائف الله ومشهودا

له من كل أمة اليهود، أوحي إليه بملاك مقدس أن يستدعيك إلى بيته ويسمع منك كلاما، فدعاهم إلى داخل وأضافهم. ثم في الغد خرج بطرس معهم، وأناس من الإخوة الذين من يافا رافقوه. وفي الغد

قرنيليوس وسجد واقعا على قدميه، فأقامه بطرس قائلا: قم، أنا أيضا إنسان. ثم دخل وهو يتكلم معه، ووجد كثيرين مجتمعين، فقال لهم: أنتم تعلمون كيف هو محرم على رجل يهودي أن يلتصق بأحد أجنبي أو يأتي إليه، وأما أنا فقد أراني الله أن لا أقول عن إنسان ما إنه دنس أو نجس، فلذلك جئت من دون مناقضة إذ استدعيتموني. فأستخبركم لأي سبب استدعيتموني. فقال كرنيليوس: منذ 4 أيام إلى هذه الساعة كنت صائما، وفي الساعة 9 كنت أصلي في بيتي، وإذا رجل قد وقف أمامي بلباس لامع، وقال: يا كرنيليوس، سمعت صلاتك وذكرت صدقاتك أمام الله، فأرسل إلى يافا واستدع سمعان الملقب بطرس، إنه نازل في بيت سمعان رجل دباغ عند البحر، فهو متى جاء يكلمك. فأرسلت إليك حالا، وأنت فعلت حسنا إذ جئت. والآن نحن جميعا حاضرون أمام الله لنسمع جميعا ما أمرك به الله. ففتح بطرس فاه وقال: بالحق أنا أجد أن الله لا يقبل الوجوه، بل في كل أمة الذي يتقيه ويصنع البر مقبول عنده. الكلمة التي أرسلها إلى بني إسرائيل يبشر بالسلام بيسوع المسيح، هذا هو رب الكل. أنتم تعلمون الأمر الذي صار في كل اليهودية مبتدئا من الجليل بعد المعمودية التي كرز بها يوحنا، يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة، الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، لأن الله كان معه. ونحن شهود بكل ما فعل في كورة اليهودية وفي أورشليم، الذي أيضا قتلوه معلقين إياه على خشب، هذا أقامه الله في اليوم الثالث، وأعطى أن يصير ظاهرا ليس لجميع الشعب، بل لشهود سبق الله فانتخبه، لنا نحن الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامته من الأموات. وأوصانا أن نكرز للشعب ونشهد بأن هذا هو المعين من الله ديانا للأحياء والأموات. له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. فبينما بطرس يتكلم بهذه الأمور، حل الروح القدس على جميع الذين كانوا يسمعون الكلمة، فاندهش المؤمنون الذين من أهل الختان، كل من جاء مع بطرس، لأن موهبة الروح القدس قد انسكبت على الأمم أيضا، لأنهم كانوا يسمعونهم يتكلمون بألسنة ويعظمون الله. حينئذ أجاب بطرس: أترى يستطيع أحد أن يمنع الماء حتى لا يعتمد هؤلاء الذين قبلوا الروح القدس كما نحن أيضا؟ وأمر أن يعتمدوا باسم الرب. حينئذ سألوه أن يمكث أيام. الأصحاح 11. فسمع الرسل والإخوة الذين كانوا في اليهودية أن الأمم أيضا قبلوا كلمة الله. ولما صعد بطرس إلى أورشليم، خاصمه الذين من أهل الختان قائلين: إنك

تدخلت الى رجال ذوي غلفة واكلت معهم. فابتدأ بطرس يشرح لهم بالتتابع قائلا: انا كنت في مدينة يافا اصلي، فرأيت في غيبة رؤيا اناء نازلا مثل ملاءة عظيمة مدلات بأربعة اطراف من السماء، فأتى إليه فتفرست فيه متأملا، فرأيت دواب الأرض والوحوش والزحافات وطيور السماء، وسمعت صوتا قائلا لي: قم يا بطرس اذبح وكل. فقلت: كلا يا رب، لأنه لم يدخل فمي قط دنس أو نجس. فأجابني صوت ثانية من السماء: ما طهره الله لا تنجسه أنت. وكان هذا على ثلاث مرات، ثم انتشل الجميع الى السماء ايضا. واذا ثلاثة رجال قد وقفوا للوقت عند البيت الذي كنت فيه مرسلين الي من قيصرية، فقال للروح ان اذهب معهم غير مرتاب في شيء، وذهب معي ايضا هؤلاء الاخوة الستة. فدخلنا بيت الرجل فأخبرنا كيف رأى الملاك في بيته قائما وقائلا له: أرسل إلى يافا رجالا واستدع سمعان الملقب بطرس، وهو يكلمك كلاما به تخلص أنت وكل بيتك. فلما ابتدأت أتكلم حل الروح القدس عليهم كما علينا أيضا في البداء. فتذكرت كلام الرب كيف قال إن يوحنا عمد بماء، وأما أنتم فستعمدون بالروح القدس. فإن كان الله قد أعطاهم الموهبة كما لنا أيضا بالسوية مؤمنين بالرب يسوع المسيح، فمن أنا؟ أقادر أن أمنع الله؟ فلما سمعوا ذلك سكتوا، وكانوا يمجدون الله قائلين: إذن أعطى الله الأمم أيضا التوبة للحياة. أما الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استفانوس فاجتازوا إلى فينيقيا وقبرص وأنطاكية، وهم لا يكلمون أحدا بالكلمة إلا اليهود فقط. ولكن كان منهم قوم وهم رجال قبرصيون وقيروانيون، الذين لما دخلوا أنطاكية كانوا يخاطبون اليونانيين مبشرين بالرب يسوع، وكانت يد الرب معهم، فآمن عدد كثير ورجعوا إلى الرب. فسمع الخبر عنهم في آذان الكنيسة التي في أورشليم، فأرسلوا برنابا لكي يجتاز إلى أنطاكية، الذي لما أتى ورأى نعمة الله فرح ووعظ الجميع أن يثبتوا في الرب بعزم القلب، لأنه كان رجلا صالحا وممتلئا من الروح القدس والإيمان. فانضم إلى الرب جمع غفير. ثم خرج برنابا إلى ترسوس ليطلب شاول، ولما وجده جاء به إلى أنطاكية. فحدث أنهما اجتمعا في الكنيسة سنة كاملة وعلما جمعا غفيرا، ودعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكية أولا. وفي تلك الأيام انحدر أنبياء من أورشليم إلى أنطاكية، وقام واحد منهم اسمه أغابوس وأشار بالروح أن جوعا عظيما كان عتيدا أن يصير على جميع المسكون، الذي صار أيضا في أيام كلوديوس قيصر. فحتم التلاميذ حسبما تيسر لكل منهم أن يرسل كل واحد شيئا خدمة إلى الإخوة الساكنين في اليهودية. ففعلوا ذلك مرسلين إلى المشايخ بيد برنابا وشاول.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرع وأعني. هكذا ينبغي أن تصلي نفسي حينما تزيد عليك الحروب، حتى من أقرب الناس إليك، مثلما كان داود يحارب من أعدائه ومن ابنه أبشالوم، فترك للكنيسة هذا المزمور ذخيرة حية ضد سهام الشرير، فتردده كل يوم باكرا وظهرا.

مزمور المعونة الإلهية، وهو أيضا من مزامير المصاعد التي كان بني إسرائيل يرتلونها عند صعودهم إلى أورشليم في الأعياد، وكانوا يكتبونه على أبواب بيوتهم.

ويقولونه عند خروجهم لكي يرجعوا سالمين. وتصلي الكنيسة هذا المزمور في غروب كل يوم لكي تذكرنا بالمعونة الإلهية في نهاية يومنا.

بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انجيل معلمنا ماري متى البشير بركاته علينا امين. وفيما هو جالس على جبل الزيتون تقدم اليه تلاميذه على انفراد وحدهم قائلين: قل لنا متى تكون هذه وما هي علامه مجيئك وانقضاء هذا الدهر؟ اجاب يسوع قال لهم: انظروا لا تدعوا احدا يضلكم، فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرون، وسوف تسمعون بحروب أخبار حروب. انظروا لا تضطربوا، لأن هذه لابد أن تكون ولكن ليس المنتهى بعد، أنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون زلازل ومجاعات وأوبئة في كل مكان، ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع. حينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم وتكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمي، وحينئذ يعثرون ويسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا، ويقوم أنبياء كذب كثيرون ويضلون كثيرين، ولأجل كثرة الاسم تبرد محبة الكثيرين. ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم. ثم يأتي المنتهى. فمتى نظرتم ركسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس ليفهم القارئ؟ حينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال، والذي على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في بيته، والذي في الحقل فلا يرجع إلى الوراء ليأخذ ثوبه. وويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام. وصلوا لكي لا يكون هربكم في الشتاء ولا في سبت، لأنه يكون ضيق عظيم في ذلك الزمن لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون بعد. ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد، ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام. حينئذ قال لكم أحد هو ذا المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات كثيرة يضلوا ولو أمكن المختارين أيضا. ها أنا قد سبقت وقلت لكم، فإن قالوا لكم ها هو في البرية فلا تخرجوا، ها هو في المخادع فلا تصدقوا، لأنه كالبرق الذي يخرج من المشارق ويظهر في المغارب هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. لأنه حيثما تكون الجثة فهناك تجتمع النسور، وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه، ونجوم السماء تتساقط وقوات السماوات تتزعزع. وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض، ويبصرون ابن الإنسان آتيا في سحاب السماء بقوة ومجدا عظيم. فيرسل ملائكة ببوق عظيم الصوت، فيجمعون مختارين من الأربع الرياح من أقصى السماء إلى أقصائها. فمن شجرة التين عرفوا المثل: متى صارت أغصانها لينة وأخرجت أوراقها تعلمون أن الصيف قريب. هكذا أنتم أيضا إذا رأيتم هذه الأشياء كلها فاعلموا أنه قريب على الأبواب. الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول، والمجد لله دائما أبديا أمين. موضوع نهاية العالم وانقضاء هذا الدهر ومجيء المسيح موضوع شغل الناس
من الجيل الأول، من الجيل الأول المسيحي، يعني من القرن الأول المسيحي. ولكن ربنا عارف ان اليوم ده او الوقت ده هيبقى وقت صعب، عشان كده اكتفى ان هو يدينا علامات. اكتفى يدينا علامات صغيرة كده عشان يقول لنا مش المهم امتى الدينونة العامة او امتى يجي المسيح وينقضي هذا العالم، لكن امتى ينقضي العالم بتاعي وامتى تيجي الدينونة بتاعتي، هو ده المهم. لان زي ما انتم شايفين كده الجيل اللي قبلينا محدش منه فضل، وبالتالي الجيل بتاعنا برضه محدش منه هيفضل. فاحنا ليه مشغولين او ليه الناس مشغولة بعلامات انقضاء هذا الدهر؟ هل انا عاوز اعيش لحد انقضاء الدهر؟ ده العلامات اللي مكتوبة في الانجيل شيء مرعب جدا عن انقضاء الدهر. لكن ربنا يسوع بيقول لي خد بالك من نفسك، خد بالك من انقضاء الحياة بالنسبة لك، مش بالنسبة لهذا الدهر ولكل الناس، لا، حاجة شخصية. عشان كده يقول لنا ايه؟ في علامات، في علامات تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة. ده موجود ولا مش موجود؟ موجود. وتكون زلازل موجودة، ومجاعات، أفريقيا مليانة وبلاد كتيرة في العالم مليانة، وأوبئة في كل مكان. يعني أديكوا شايفين الوباء بتاع الـ H1N1 أهو، بيقولوا ده مخيف جدا. ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع، دي كلها علامات صغيرة، دي كلها علامات صغيرة بتقول لنا إن المسيح قرب، المسيح قرب. بعدين في علامة نهائية كده جميلة قوي، يقول ايه في الاخر خالص خالص بقى؟ تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه، والنجوم تتساقط من السماء، وقوات السماوات تتزعزع، وحينئذ تظهر علامة ابن الانسان في السماء، وحينئذ تنوح جميع قبائل الارض ويبصرون ابن الانسان آتيا في سحاب السماء بقوة ومجد عظيم. تظهر علامة ابن الانسان. ايه علامة ابن الانسان؟ ايه علامة المسيح؟ الصليب، كلنا عارفين. طب والصليب يعني ايه؟ قال يعني علامة محبة الله لينا. الصليب ده المكان اللي ظهرت عليه محبة الله. هناخد نقطة صغيرة كده، بيقول ايه؟

ويقوم أنبياء كذب كثيرون ويضلون كثيرين، ولأجل كثرة الاسم تبرد محبة الكثيرين. دي من العلامات برضه. يبغضون بعضهم بعضا ويسلمون بعضهم بعضا، ولأجل كثرة الاسم تبرد محبة الكثيرين. طب ايه رأيكم في المحبة اليومين دول؟ هل موجودة بين الناس؟ ما هي دي علامة، دي علامة من علامات انقضاء الدهر. بولس الرسول كتب لنا شوية علامات، بيقول كده: اعلم هذا. رسالة بولس الرسول لتيموثاوس الثانية اصحاح 3، تيموثاوس الثانية اصحاح 3: ولكن اعلم هذا انه في الايام الاخيرة ستأتي ازمنة صعبة، لان الناس يكونون محبين لانفسهم، محبين للمال. شوف عكس، شوف محبة الله شكلها ايه، وشوف احنا بنعمل ايه. او من علامات انقضاء الدهر اللي ظهرت في حياتنا انخفاض درجة المحبة، لان الناس يكونون محبين لانفسهم، محبين للمال، متعظمين، مستكبرين، مجدفين، غير طائعين للوالدين، عدم طاعة الأولاد لأبائهم وأمهاتهم، تقول إن هم بيحبوا نفسهم أكثر من أبوهم وأمهم. متعظمين، مستكبرين، مجدفين، غير طائعين لوالديهم، غير شاكرين. غير شاكرين دي كبيرة قوي، ادخل انا تحتها الاول وبعدين ناس كتير ورايا. غير شاكرين، دانسين، بلا حنو. بلا حنو يعني الرحمة تقل والمحبة تقل. بلا حنو، بلا رضا، كل واحد مش راضي بحاله، كل واحد مش راضي بحاله، كل واحد مش راضي بعطية الله له. بلا رضا، سالبين. عارف سالبين يعني ايه؟ بيتكلموا على بعض، بيتكلموا على بعض من ورا بعض يعني. سالبين، عديم النزاهة، شرسين، غير محبين للصلاح، خائنين. مش عارف اكمل ولا كفايه كده، حاجات كتير قوي. صح، 3 في رسالة كورنثوس الثانية، علامات كتير قوي. رسالة بولس الرسول لتيموثاوس الثانية، رسالة بولس الرسول لتلميذ تيموثاوس الثانية اصحاح 3. ربنا ادانا علامات كتير قوي. لو تبص على اللي ذكره بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس: في الايام الاخيره تاتي ازمنه صعبه. ايه صعوبه الزمن دلوقتي، او ايه الصعوبه الكبيره اللي تخلي الواحد كده مش محتمل الايام، او بصعوبه بيقدر يعدي اليوم بسلام؟ السر وراء صعوبة الحياة النهاردة هي قلة المحبة. وسبب قلة المحبة ايه؟ زي ما قال لنا كده: لأجل كثرة الاسم تبرد محبة الكثيرين.

لأجل كثرة الاسم. والآباء قالوا لنا إن الكثرة هنا مش بمعنى الكثرة العددية، لكن الكثرة بمعنى التكاثر. الاسم بيتكاثر، الخطية بتولد خطية، الشيطان يحط صبعه في حياتي وبص الاقي خطية تولد خطية، وخطية تولد اتنين، وخطية تولد خمسة، وهكذا الخطايا بتتكاثر. لما الواحد يسيب نفسه من غير ملاحظة الخطية تتكاثر، تزيد في حياتي. كثرة الاسم هنا معناها زي ما قال بولس الرسول ايضا، سر الاسم يعمل بكثرة. وده منكم اللي جه بدري شوية وسمع البولس يقول كده، نسألكم أيها الإخوة من جهة ظهور ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه، أن لا تتزعزعوا سريعا عن ذهنكم ولا تضطربوا لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأنها منا أو كأن يوم الرب قد اقترب. لا يغرنكم أحد، لا يغرنكم أحد بأي نوع، لأنه لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا. يعني المسيح لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا. والارتداد هنا معناها زي ما قال بولس الرسول في الرسائل وزي ما كتب سفر الرؤيا. الارتداد بمعنى ايه؟ بمعنى يعني دلوقتي في ارتداد، بس في ناس كتير اهو بيعرفوا ربنا وبيحبوا ربنا. في الايام ديت، في الايام الاخيره، يقول سفر الرؤيا كده، تكون كلمة الله عزيزة جدا، نادرة جدا. يبقى نادر قوي لما تلاقي واحد بيقول اسم ربنا او بيعرف حاجة صغيرة كده عن ربنا. لا يأتي، هيبقى الارتداد بقى بالملايين، هنشوف دلوقتي. ويستعلن انسان الخطية، ابن الهلاك، المعاند والمتكبر على كل ما يدعى إلها أو معبودا، حتى أنه يذهب ويجلس في هيكل الله مظهرا نفسه أنه إله. وفي ناس كتير هتصدق الكلام ده، ومن هنا هيكون الارتداد بالملايين بالملايين. هيبقى نادر قوي انك تلاقي واحد لسه بيفتكر او لسه بيفكر في اسم ربنا، يبقى صعب قوي. تتذكرون اني بينما كنت عندكم كنت اقول لكم هذا، والان ما يحجز تعرفونه حتى يستعلن في وقته، لأن سر الاسم الآن يعمل فقط إلى أن يرفع من الوسط الذي يحجز الآن، وحينئذ سيستعلن الأثيم الذي الرب يسوع يبيده بروح فمه أو بنفخة فمه ويبطله بظهور مجيئه، الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة وبخديعة الاسم في الهالكين، لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا. شوف محبة الحق، شوف المحبة هي سر خلاص الإنسان. المحبة في حياة الإنسان هي سر خلاص الإنسان، وبالتالي الإنسان اللي ما عندوش محبة مش هيقدر يخلص،
هيتغش، لان العلاقة او الصفة المشتركة ما بين الانسان والله الحقيقي هي المحبة. اذا اتشالت المحبة من قلب الانسان مش هيعرف مين الله ده، هيبقى مفيش كونكشن بين الانسان والله. يعني الطفل الصغير ايه علاقته بامه؟ ان امه بتحبه وهو بيحبها، وهي دي العلاقة اللي بينه وبين امه. حتى لو كان لسه بيبي، يعني شهر 2-3-5، المحبة اللي بتربط الانسان بالله زي الطفل اللي المحبة بتربطه بامه او بتعرفه على امه. المحبة اللي في قلب البيبي بتعرفه على امه، بتخليه يعرف امه. عشان كده مهما يكون ما بيعيط زعلان والدنيا خربانة، اول ما امه تشيله على طول يسكت. لو تاخدوا بالكم كده، بيقول كده لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا، واستعلن إنسان الخطية ابن الهلاك، لأن سر الاسم الآن يعمل فقط إلى أن يرفع من الوسط الذي يحبس. سر الاسم معناها إن الاسم أو الخطية بتعمل سرا، بتتسرب كده ببطء داخل حياة الإنسان، بتعمل بطريقة صغيرة قوي مش باينة، حاجة سرية كده بين الإنسان والخطية ما يعرفهاش غير الإنسان نفسه. لأن سر الاسم الآن يعمل فقط إلى أن يرفع من الوسط الذي يحجز، والآن وحينئذ يستعلن أسيم الذي الرب يسوع يبيده بروح فمه. إيه اللي يحجز ده؟ لما يرفع من الوسط الذي يحجز، حينئذ يستعلن الأسيم الذي الرب يسوع يبيده بنفخة فمه ويقتله بظهور مجيئه. حسب سفر الرؤيا ما كتب برضو عن الأيام الأخيرة، بيقول لنا أن الأنتي كرايست أو ضد المسيح هيجي في آخر الأيام ويعمل آيات وعجائب لكي يضل لو أمكن المختارين أيضا. صح 13 في سفر الرؤيا.

شوف المعجزات اللي هيعملها عشان يضل الناس ويضل الساكنين على الارض. ده الانتي كرايست بالايات التي اعطي ان يصنعها امام الوحش قائلا للساكنين على الارض ان يصنعوا صورة الوحش الذي كان به جرح السيف وعاش، واعطي ان يعطي روحا لصورة الوحش حتى تتكلم صورة الوحش، صورة ورق كده مثلا ولا صورة على خشب ولا بتاع، الشيطان يخلي الصورة دي تتكلم. دي معجزة ولا مش معجزة؟ وأعطي أن يعطي روحا لصورة الوحش حتى تتكلم صورة الوحش ويجعل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش يقتلون. اللي ما يسجدش لصورة الوحش دي اللي بتتكلم دي يتقتل. يبقى هيبقى في ارتداد ولا لا؟ وهيبقى ارتداد قد ايه؟ شيء رهيب جدا. ويجعل الجميع الصغار والكبار الاغنياء والفقراء الاحرار والعبيد تصنع لهم سمة على يدهم اليمنى او على جبهتهم، وان لا يقدر احد ان يشتري او يبيع الا من له سمة الوحش. لما الناس تجوع، لما يتعمل سمة للوحش على الايد اليمين او على الجبهة وما يقدرش حد يشتري ولا يبيع الا اللي له

سمة الوحش. ولاد ربنا هيجرى لهم ايه؟ لا يقدروا يشتروا، ولا يقدروا يشتروا اكل، ولا يشتروا حاجة، ولا يبيعوا حاجة، يعني لا يبقى في رزق داخل ولا في حاجة يقدروا يشتروها حتى اذا كان معهم شوية فلوس ولا حاجة. فمن الجوع هيحصل ايه؟ الناس هترتد، الناس هترتد، هترتد عن المسيح. ولكن في شوية قليلين قوي، في شوية قليلين قوي هم اللي هيثبتوا على ايمانهم. عشان كده الانجيل يقول لو لم يقصر الرب تلك الايام لما خلص كل ذي جسد. لو ربنا ما جعلش الايام دي قصيرة الناس كلها ممكن تضل، وممكن كل الناس تهلك. لكن لاجل المختارين، لاجل الناس اللي ربنا اختارهم والناس اللي اثبتوا باعمالهم ان هم بيحبوا ربنا، ربنا هيقصر الايام دي عشان يبقى في فرصة للمختارين ان هم ينجوا. نرجع للكلمة بتاعت الذي يحجز. الذي يحجز ده موجود في العالم، وإلى أن يرفع من الوسط الذي يحجز الآن حينئذ يستعلن الأثيم الذي الرب يسوع يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور مجيئه. الذي يحجز هو اللي بيحجز غضب الله عن الأرض، زي ما سمعنا في الكاثوليكون النهاردة. ولكن يوم الرب سيأتي كلص في الليل، هذا الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتحترق العناصر وتنحل وتحترق الأرض والسماوات وما فيها. فبما أن هذه كلها ستنحل يجب عليكم أن تسيروا في سيرة مقدسة. غضب الله هيكون في صورة إيه؟ نار تنزل على الأرض تهلك كل الناس اللي على الأرض. بس ربنا قبل ما يهلك الناس اللي على الأرض يوم يرفع من الوسط الذي يحجز، زي ما قال بولس الرسول في رسالته تسالونيكي الثانية إصحاح 4، بيقول كده: حينئذ يرسل الله ملائكته فيجمع مختاريه من أربع رياح الأرض يخطفهم ويرفعهم على السحاب ويقول ونكون مع المسيح إلى الأبد، على السحاب إلى الأبد. في الوقت ده هيبقى فيه لسه ناس بتحب ربنا، ناس بتعرف ربنا، عشان كده ربنا يأخر نزول غضبه على الأرض لحد لما يرفع من الوسط الذي يحجز، يحجز الغضب. لما المختارين يرفعوا يبقى اللي فاضل على الأرض ايه؟ الناس بقى اللي مشيوا حسب رأيهم او حسب تفكيرهم او اللي كانوا عايشين بطريقة او اخرى غير طريقة المسيح. في الوقت ده ينزل غضب الله على الارض وتنحل كل العناصر، كل العناصر المادية كلها ستنحل محترقة، وتحترق الارض والسماوات وما فيها، كله هيتحرق. واوعى تفتكر ان دي نار جهنم، لا لا لا، لسه ده نار جهنم حاجة تانية، حاجة اصعب من كده يعني. لكن عايزين نركز النهاردة، معلش انا طولت عليكم واختصر برضو اللي فاضل بسرعة. من علامات نهاية الازمنة اللي تخصني بقى، لأجل كثرة الاسم تبرد محبة الكثيرين.
محبة الكثيرين تبرد. شوف الدنيا ابتدت تبرد دلوقتي، والحرارة بتنزل بتنزل بتنزل لحد لما توصل ايه؟ للتجمد. لأجل كثرة الاسم تبرد محبة الكثيرين. المحبة دي ليها اتجاهين، يا اما محبة من جوه لبره، يا اما محبة من بره لجوه، يا اما بقدم محبة للاخرين وديت المحبة اللي من جوه لبره، يا اما باستمرار انا عايز الاخرين يحبوني وبس، يبقى محبة من بره لجوه. يبقى الانسان اللي بيطلب محبة من بره لجوه، اللي بيطلب محبة الاخرين وما بيقدمش محبة، يبقى الانسان ده عامل زي النبات الشوكي. عارف النبات العادي تبقى وراقه مفرودة كده، تاخد وتدي، تاخد من النور وتدي للناس بركات اكسجين وحاجات كويسة تدي للناس. لكن الانسان لو يبص على النبات ده، لما الورقة دي تتلف على نفسها كده، في نباتات شوكية، النباتات الشوكية دي تلاقي فيها اشواك كده، الاشواك دي كانت اصلها ايه؟ كان اصلها الاول اوراق مفرودة كده، بتاخد وتدي، تاخد من الشمس وتدي للناس، والدورة مستمرة. لكن لما الورقة تتلف على نفسها تبقى بتاخد وما تديش. الانسان هنا يتحول الى انسان بيشوك. مش في ناس باستمرار تلوم الاخرين، ناس بتعمل كذا فيا، الناس مش بتحبني، الناس مش بتقدرني، الناس بتعمل، الناس بتسوي، والوم الناس كلها لكن مش بفكر ايه؟ ابص على نفسي. طب ايه السبب ان الناس كلها، هل كل الناس غلطانة وانا بس اللي صح؟ مش ممكن. لما تبرد محبة الكثيرين هبقى انا بدور على المحبة من الناس ليا من غير ما اقدم اي حاجة، من غير ما اقدم محبة. هبص الاقي هنا الانسان يتحول الى ايه؟ الى انسان اناني. انسان اناني بياخد وما بيديش، عاوز ياخد ومش عاوز يدي. هي دي المحبة لما تبرد، هي دي المحبة لما تبرد. بينما ربنا يسوع على الصليب ادانا مثل عن المحبة وقال ايه؟ احب خاصته احبهم الى المنتهى. فتح ايديه كده على الصليب للاخر للمنتهى، يعني مفيش محبة بعد كده، ما بياخدش حاجة من الناس لكن بيقدم محبة لكل الناس. عاوزنا نعمل كده. وقال هي دي العلامة ان انتوا مسيحيين او مش مسيحيين. العلامة ان احنا مسيحيين ان كان لنا حب بعضنا لبعض. لكن دلوقتي احنا نقول ايه؟ اصلا انا بختصر فلان، انا مش بكره فلان، يعني انا بحبه بس من بعيد لبعيد، هو في حاله وانا في حالي، في علامات كده، علامات مش حلوة في وسط المسيحيين. العلامات دي تقول ان المحبة بتبرد، محبة بتبرد. يعني تبص تلاقي الام بتحب اولادها، بتحب اولادها يعني ايه؟ يعني بتقدم من غير ما هي مستنية اي حاجة من اولادها، حتى لو اولادها يأذوها، حتى لو اولادها يضايقوها، حتى لو اولادها مش كويسين، حتى لو اولادها وحشين، برضو بتحبهم. طبيعتها كده، شكلها كده، هي كده، تكوينها كده. عشان كده احبائي
من علامات انقضاء الدهر بالنسبة لي ان انا محبتي تقل. لما محبتي تقل يبقى معناها الهلاك قريب. انقضاء الدهر يعني هلاك هذا العالم. عشان

جوايا، وامتى النور يبطل يطلع مني والمحبة تطلع مني. هو ده علامة انقضاء الدهر، هي دي علامات الموت، هي دي علامات الهلاك، هي دي علامات مجيء ابن الانسان للدينونة. عشان كده النهاردة احبائي ياريت نركز على النقطة الصغيرة دي، انه في اخر الايام تبرد محبة الكثيرين. كل واحد فينا يسأل السؤال ده لنفسه ويجاوب عليه لنفسه، وهنا هنقدر نصلح. يعني الهدف ان ربنا بيدينا العلامات دي كلها، ربنا يسوع بيدينا علامات كتير زي ما انتوا شفتوا، لكن اهمها اللي جوه قلبي المحبة. ربنا بيقول لنا العلامات دي كلها عشان الحق اغير طريقة حياتي، الحق اتوب، الحق ارجع لربنا، ارجع اقدم محبة عشان اخد محبة من المسيح، لانه بيقول كده في رسالة يعقوب، بيقول كلمة صعبة شوية لكن مهم نعرفها عشان ناخد بالنا. احنا عندنا فكرة ان المسيح طيب وحنين وباله طويل وبيسامح، ايوة كل ده موجود، لكن ده ما يلغيش ان في دينونة وفي عقاب للشر. عشان كده ربنا يسوع بيقول كده، لانه ربنا يسوع اللي مات على الصليب ده بيحبني كده ومات من اجلي، بيقول لي برضو لانه ليست رحمة لمن لم يعمل رحمة. اللي ما بيحبش مش هياخد محبة من الله، اللي ما بيرحمش الناس اللي حواليه. ويوحنا الحبيب يقول لنا ان كنت لا تحب اخاك الذي تراه كيف تحب الله الذي لا تراه؟ اذا كنت مش بتحب اخوك اللي قاعد جنبك او اللي عايش جنبك او الظروف واضحة قدام عينيك، ازاي تحب ربنا اللي ما تعرفوش؟ اذا كنت مش بتحب الانسان اللي انت شايفه، ازاي ما تحب ربنا اللي انت مش شايفه؟ مش ممكن طبعا، هيبقى الفرد ده ملغي تماما. عشان كده ربنا يسوع النهاردة بيقول لنا كلمة صغيرة، في اخر الايام تبرد محبة الكثيرين لاجل كثرة الاسم. الاسم بيتكاثر جوايا وانا مش واخد بالي، وانا عمال ارمي اللوم على الاخرين واقول اصل فلان ده وحش، اصل فلانة دي بطالة، اصل مش عارف ايه، بس انا كويس. لكن ربنا يسوع بيقول لي خد بالك، لما المحبة تقل يبقى معناه في خطية جواك. بيقول لي خد بالك، لما الخطية تكتر جوايا المحبة هتقل جوايا. مش ممكن المحبة والخطية يتجمعوا جوا قلب واحد، يا اما تحب واحد يا اما تكره واحد، مش ممكن الاثنين يتجمعوا، مش ممكن تحب الاثنين. ربنا يسوع يدينا ان احنا ننتبه لنفسنا لحسن يأتي الانقضاء الشخصي قبل نهاية العالم، تنتهي حياتي على الارض قبل نهاية العالم، وهنا هتبقى الخسارة كبيرة. لإلهنا المجد الدائم الى الابد، امين.

لأنه تعلق بي أناجيه، أرفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق، أنقذه وأمجده.

0: قوم قوم قوم قوم يا ولد المال قوم قوم خليك راجل.
1: قوم كيف يا عم ابو سالم ما قدرش
0: اتشجع عمال يا ولد مش كده لانت اول واحد ولا اخر واحد
1: بس ثاني يا عم ابو سالم مصيبتي كبيره كبيره قوي
0: ما فيش حاجه اسمها مصيبه في حاجة اسمها ظروف صعبة تجربة
1: أهاني تجربتي صعبة قوي يا عم أبو سالم
0: أيوة هي صعبة لكن مش صعبة على ربنا إنه يقويك فيها
1: يعني إيه؟
0: يعني في التجربة الصعبة قوي دي ربنا يبعت من عنده صبر كبير قوي عشان تقدر تقف قدام التجربة أنت ما سمعتش بأيوب
1: أيوب ومين فينا زي أيوب عاد
0: له انت فاكر ان ايوب ده كان حاجة تانية غير الناس لا ده كان زينا بالظبط لولاش ربك هو اللي سنده ما كانش يبقى في حاجة اسمها ايوب ولا صبرة
1: كيف عادي يا عم ابو سالم
0: اني احكي لك
2: ايوه احكي لي يا عم ابو سالم
0: بس في الاول
2: حوالينك الحلو
0: في الاول قوم اغسل وشك كده والجدع واطلب ربنا يعزيك وتعالى مال احكي لك
2: ايوه احكي لنا يا عم ابو سالم احنا جايين

اسمع يا ولد، أيوب كان عايش في بلد اسمها عوص، وكان راجل يعرف ربنا بصحيح، راجل صالح أو يبعد عن الشر، وربنا كان عطيه كتير. ولده سبع ولد أو تلت بنات، وعطيه كمان خير كتير قوي، يجي 7000 راس غنم أو 3000 جمل، 500 جوز بقر أو 500 حمار، خير كتير قوي. ده غير الخدم والحشم، المقصود ما كانش فيه حد زيه واصل.

0: سيدي سيدي أيوب، أني عبد ولدك الكبير وجاي من عند دلوك.
1: خير يا ولد، في حاجة؟
0: خير يا سيدي، ولدك مستنيك تروح عند النهاردي. ده هو اللي عليه الدور في العزومة يا سيدي.
1: طيب روح انت دلوك واني جاي وراك.
2: عارف ما راحش ليه معاه على طول؟ لأنه كان عايحب يصلي لولاده قبل ما يروح لهم، مش كده وبس، وكان عايقدم دبايح ربنا بالنيابة عنهم. لحسن حد منهم يكون غلط في حاجة كده ولا كده. طبعا مين عايتجنن لما يشوف حد صالح وعايحب ربنا؟ مفيش غير الشيطان.
3: غيزنا أيوب ده قوي. مين ينولوني؟
2: او فضل على غيظة لما في يوم دس وسط الملائكة اللي قدام ربنا. ربنا سبحانه كان شايفه وفاهمه، فسأله: انت جاي منين؟
3: اديني عاد بتمشى في الارض بالطول والعرض.
2: فرد عليه سبحانه وقال له: اني شايفك انت حاطط عينيك على ايوب علشان ده راجل معروف انه صالح ولا فيش زيه في كل الارض.
3: ما هو مش ببلاش، ما هو عشان انت محوط عليه وحميه ومديه كل البركات دي مواشيه بس ملت الارض. لكن لو حصلت حاجة ومديت ايديك عليه عيبان على حقيقته ويكفر ويقع في الشر على طول.
2: لكن ربنا كان واثق في ايوب، وعشان كده سمح للشيطان يمد ايديه على كل اللي عيملكه ايوب، لكن منعه من انه يقرب على ايوب نفسه.
3: عنشوف.
2: وفي يوم من الايام كان ايوب في بيته واولاده كانوا معزومين عند اخوهم الكبير. فجأة ايه عبد الايوب؟
4: سيدي الحقني يا سيدي، هجموا علينا اعداء من ارض سبا، قتلوا كل الرجاله وخدوا البقر والحمير، واني الوحيد اللي نجيه، خدوا كل شيء يا سيدي.
2: قبل ما يخلص كلامه دخل التاني.
5: سيدي غنمك يا سيدي كله اتحرق، نزلت عليه سعكة نار من السماء حرقته بالرجالة، وانا عشان كنت بعيد شوية نديت عشان اقول لك.
2: وقبل ما يخلص كلامه دخل واحد ورا التاني.
6: يا دي الخراب يا سيدي، بلوى يا سيدي، الجلدانيين يا سيدي هجموا علينا وخدوا الجمال كلاتهم، قتلوا الشغالة كلاتهم بالسيف. يا دي الخراب.
7: وانت جاي مخبار
4: يا سيدي؟ الولاد والبنات، ولادك وبناتك يا سيدي كلهم، وهم عند اخوهم الكبير. ريح شديده قوي قامت وقعت البيت عليهم.
7: وجرالهم ايه؟
4: ماتوا كلهم يا سيدي. الله يصبر
7: ولادي.
4: الله يصبر ولادي.
2: وراح شاقق هدومه او حلق شعره
7: ولادي،
2: ورمى روحه في التراب. لكن رغم حزنه الشديد ما غلطش في حق ربنا ولا كفر بيه.

0: وبعد شوية اندس الشيطان تاني وسط الملائكة، وربنا سبحانه كان شايفه وفاهمه، فسأله منين جاي.
1: ماني بتمشى في الارض بالطول والعرض.
0: فقال سبحانه: ولساك قلبك على عبدي ايوب عشان انه راجل صالح والتقوى في قلبه وعيبعد عن الشر. وقال له: شفت كيف بعد كل اللي حصل له لساه راجل صالح ومغلطش؟
1: ما هو مش ببلاش، مش ببلاش، ما هو عشان انت محافظ عليه وعلى صحته. لكن لو حصل لجسمه حاجة عيبان على حاجته ويكفر ويقع في الشر على طول. من ينولني جسمه؟
0: ربنا سبحانه كان واثق في ايوب فسمح للشيطان يمس جسمه، لكن نفسه من جوه منعه انه يمسها.
1: دلوقتي نشوف يا ايوب كيف هتقعد بعيد عن الشر، هنشوف ان كنت هتفضل على صلاحك ولا. ابتليك بيه يا ايوب. مرض يطول، لا تموت منه ولا تخف.
0: وابتلى ايوب يا ولداه بدمامل ملت جسمه كله من راسه لحد رجليه. مرض ايوب عاد ما كانتش مؤمنه زيه.
2: افتح خاشمك يا راجل، افتح خاشمك، اتكلم، قول اي حاجه، اشتكي، هتفضل كده عامل روحك، ما تغلطش في حق ربنا.
3: اهو ده كلام الجهله. يعني احنا بس نقبل الخير من ربنا، ولما يبعت حاجه وحشه كده ما نقبلهاش.
2: ايه الكلام ده يا راجل، ما تتكلم صح، اشتكي ولا اقول لك روح موت
3: يا رب.

0: أيوب كان ليه تلت أصحاب حبايبه قوي، فلما سمعوا باللي حصل جمعوا بعض أو قاموا راحوا يزوروه. في الطريق قابلهم شاب اسمه أليهو، كان عيعرف أيوب أو سمع اللي حصله فقام يزوره معاه.
1: مين ده يا ناس؟ مين ده؟
2: معقولة؟ معقولة؟ معقولة ده أيوب؟ يا ساتر يا رب، يا ساتر أستر يا رب، ده أيوب سيد الأرض.
1: أنا ما عرفتوش. وده مرمي على الأرض ليه؟ يا ساتر يا رب، يا
3: أيوب.
1: ساتر يا رب،
3: أيوب، أيوب، أيوب الراجل العظيم الكريم يبقى كده. مين عمل فيك كده يا أيوب؟ مين عمل فيك كده حبيبي؟
0: وقعدوا يبكوا كلاتهم، وسبعة أيام لا قدروا يكلموه بكلمة ولا هو قدر يكلمهم بكلمة. أخيرا اتكلم أيوب.
4: ملعون اليوم اللي فيه جيت الحياة، ملعون. ما متش أنا ليه قبل ما فتح للدنيا العيون؟ أنا بلوتي كبيرة ودموعي بتجري بحور، واتملت بالوجع والخوف البطون. كان أهون علي أدفن في التراب، كان حابب علي بدل العذاب الموت والسكون. كان زماني مرتاح هناك بعيد في الحتة اللي ما فيها سادة وعبيد، هناك سليم وحر وبعيد عن غدر الزمن. وسيب للأرض البدن اللي أنا فيه مسجون. آخ، فين راحتك يا نفسي؟ فين راحتك؟ هي تقدر تعرف النفس راحة والقلب محزون.
1: ارفع راسك يا أيوب، ارفع راسك، أنا عاوز أقول لك كلمة.
4: قول يا لفاس، قول يا صاحبي.
1: ما هو عشان أنا صاحبك ما قادرش أسكت. صحيح يمكن كلامي صعيب عليك،
4: قول قول يا صاحبي.
1: بقى معقول انت ايوب، ايوب اللي ياما وقفت جنب ناس كتير ونصحت كتير، ده انت ياما شددت التعبانين، قوم دلوقتي في شدتك انت، ازهقت والخوف ملاك؟ فين ايمانك اللي بيسندك وصلاحك اللي بيديك امل؟
4: ما عدتش
1: عمرك شفت واحد بريء يموت مظلوم؟ ولا راجل صالح جراله شر؟ لا، اللي بيزرع شر هيحصد شر وربنا يموته بغضبه.
4: يعني عاوز تقول ايه؟
1: تكونش فاكر نفسك طاهر؟ هو معقول في انسان اطهر من ربنا اللي خلقه؟ دي الملايكة، الملايكة جنب طهارة ربنا يبانوا خطا. فكم وكم الناس المخلوقين من تراب، دول يا دوب زي الحشرات اللي تندس في حتة ومن غير سبب يموتوا ولا حد يحس بيهم.
4: كلامك صعيب علي.
1: اسمع يا صاحبي، حط حكايتك دي قدام ربنا وهو بيعمل معجزات ما يتصورهاش عقل إنسان، وكله بأمره، وزي ما بيأمر المطر ينزل يأمر بالمعجزة. ده بيحب المنكسرين وينجيهم ويعزي الحزانة ويرفع البسطة، وبكده يكون عند المسكين أمل. ده عيجرح ويداوي، ده عايز يصلح منك، يصلح حالك ربنا.
5: مفيش فايدة، مفيش فايدة.

0: أدجل من رمل البحر لو اتحطت مصيبتي في ميزان.
1: قوم يا صاحبي قوم.
0: بلدت عاوز تقول شي؟
1: عاوز أقول كتير، بس انت اللي ما مديش حد فرصة وعمالك تعيد وتزيد في الكلام.
0: ماني ما كنتش هتكلم، ماني كنت ساكت.
1: لا، احنا عايزينك تتكلم، بس لما تتكلم اتكلم صح. ولده غلطه واخده جزاته.
0: اخ يا ابوي،
1: ولده غلطهم واخده جزاتهم. اما انت بقى ارفع عينيك لفوق، اطلب من ربنا وهو يجازيك حسب طهارتك وكمالك. اوعى تنسى ربنا، ده اللي ينساه يبقى زي الزرع اللي اتقلع من الارض يدبل على طول.
2: برضي ما فيش فايدة.
0: أكلم ربنا إزاي؟ وأجيب كلامي منين؟ وقف قدامه كيف؟ وأني مريض مسكين، ده اللي بيهز الجبال، ده اللي بيأمر الشمس في الصبح تقوم وبالليل ينشر النجوم، ده اللي باسط السما بديه ودايس على موج البحر بالرجلين، ده اللي خالق كل الكون والكون في ايديه حتة عجيب. كيف هيسمع لاني وأني يدوب مخلوق من طين؟ إن كان قضى وحكم حكم نفد، وإن كان أمر مين يرده؟ أمره على الراس والعين. ليه يا رب تخصمني إن كنت على ذنب تحكمني؟ أروح أني من ذنبي فين؟ تاني نفسي تصالحني ونفسي حد يوصل بين احنا الاتنين.
3: واني باجي ليا كلمتين.
0: قول. ماني كل واحد لازم يقول فيا شي. قول يا صوفر.
3: كلام الحق ما يزعلش.
0: ما ازعلش يا صاحبي، ملوش لزوم الزعل.
3: توب.
0: ها؟
3: ايوه، توب عن خطيتك. قم تقدر ترفع راسك لفوق.
0: ماشي، بس فين هي الخطيه واني اتوب عنها؟
3: ايه، تكونش فاكر نفسك تقدر تفهم حكمه ربنا؟ دي حكمته أكبر من البحر والأرض، وما تحاولش تقول ليه ولا فين، بس توب وربنا يقبل التوبة، وساعتها الأمل يرجع من تاني ويملاك، والناس اللي حواليك لما يلاقوك رفعت راسك هيخرس عنك. صح الكلام؟
0: صح الكلام.
2: صح، أكبر صح. ايوه كده، غيظه كمان وكمان. مفيش فايده، مفيش فايده.
0: ضاعت الحكمه منيكم واتمليتوا كلام لب. هو اي كلام يعزي ولا اي كلام يندب؟ مين اللي ما يعرف ان الخالق واحد وعالي الفوق، وحكمته على كل البشر بتفوق. السمك والطيور وكل مخلوق عارف انه مفيش غيره عالكون رب. جايين بكلامكم ده الداوني يا حكم جهل ملكوش في الطب. أنا أعرف أحسن منكم، أنا راجل صالح وكلامي مهوش كده. بقى يا ناس اللي ماشي في سكة سليم زي اللي بيعب بالخطية عم. آخ مين يديني وأقوم وبد روح اللي عنده فوق وشب وأقول له بس كلمتين كفاية ريحني وكفاية غضبك علي تصب.
4: بح أهو كلامك ده عاد، يقول إنك ما خايفش ربنا.
5: أهو ده الكلام المظبوط، أيوب جرب يستوي.
0: ده أنت اللي ما فهمش كلامي.
4: لا أنا فاهم إنك حكيم في عينين روحك، وإنك عتفهم كلام ما عنفهموش إحنا.
0: كلامك يا علي فاز بيوجعني.
4: امال ايه معنى انك هتعرف حاجات ما هنعرفهاش؟ ها تكونش فاكر روحك اول اللي اتولدوا من الناس، ولا انت حكيم زمانك
0: يا ابوي؟
4: انا قلت لك قبل كده اوعاك تكون مفكر نفسك طاهر قدام ربنا.
0: مانيش طاهر، بس انا ما استاهلش كده.
4: اسمع يا يوب، بص حواليك وافهم، الخاطي عمره قصير والشرير يتلوى من الألم، عشان هما التنين بيتحدوا ربنا سبحانه. وحتى لو خد الغني سلاحه وماشي عمال يتبختر في الأرض فرحان بروحه، أهو عيسمن ويسمن، لكن لازمن يجي في يوم وياخد جزاته للشر.
5: ايوه ايوه هو ده الكلام اللي هيوجعك.

0: مليان مرض، مليان حزن، وجع. أصحابه التلاتة قعدوا معاه فترة عيحاولوا يعزوه، لكن كل ما يكلموه كل ما هو عيتعصب أكتر ويتضايق أكتر.
1: جهل جهل، كل كلامكم جهل بجهل، ما عندكوش كلمة طيب. يا رب أني أسلمك نفسي بين إيديك، أنت وحدك تضمنها.
2: برضك عمالك تعيد وتزيد في الكلام، ما تعجل شوية أمال وخلينا نتكلم مع بعض. هو احنا ما نفهمش ولا ايه؟ كل واحد بياخد جزاته، دايما كده ايام الشرير من وحش لوحش.
3: انخدت مشاعر العال وهتنجح صحيح. ايوب ده طول معاي، لكن بالتاكيد خطتي هتنجح.
1: حرام حرام عليكم، اتكسفوا من كلامكم. ان كنت غلطت يبقى دي حاجة تاني، لكن حرام لكن حرام ما تاخدوش مرضي برهان على وحشتي. هو ربنا هيعمل معايا كده ليه واني ما اعرفش ليه؟ وديني بستغيث ومحدش غايد، محدش غايدني،
3: محدش يغيطك، محدش هيغيطك، الخطة كده.

0: راح اقابله لزم راح اقابله لزم.
1: اوعاك تموت في الشر، اوعاك توب لحسن غضب ربنا يبان عليك وعلى الولد وولد الولد. ما هو اصل الشرير فاكر انه ربنا ما شايفوش، يسرق ينهب يقتل، لكن ربك ينتقم ان ما كانش منه يبقى من ولده.
2: ما الولد راح راح. بصوا علي شوفوا حالتي، حرام تاني بتملي خوف لما افكر في اللي حصل لي. انا عارف ان ربنا هينتقم من الشرير حتى لو عاش سنين كتير، واني ما عادش عندي ولاد وربنا هينتقم مني ليه؟

ما اعرفش يا ربي. اني عارف انك ما تحبش المتكبرين، وانا يا ربي اذي راسي في الطين.

0: كمل كمل يا راجل، خليك تكسم وسطه، خلينا نخلص.
1: عقول الحكمة غالي وعزيزة، وكلامكم أكبر دليل يا خلق. وعاد الكبير والصغير يغيظني، وراس فلك فلق، كأن الأشرار عنديكم زي الأبرار بلا فرق. تاني رغم عقد الأمل اللي انفرط في حق ربي، ما قلتش غلط، تاني دهب دهب اتصفى بالنار والحرق. آخ، ما ترجعش يا زمان الورا، أو ينشال من عمر اللي جرى، أو تجيب لنهايتي بسرعة البرق. يا رب انت فين؟ أنا بستغيث ومش لاقي ربي، لا في الغرب ولا في الشرق.
0: قلت محدش عيدك، عارف قال انت كده تمام، ما انتش لاقي ربك واني وراك لغاية ما تنساه. شوية كلام بقى كده، خلي العملية تحلو.
2: شوف الراجل رغم اللي فيه متكبر قوي.
3: ايه يا راجل، يا راجل توب واطلب من ربنا التوبة.
4: طول ما انت فاكر انك احسن منيني، طول ما هيتصلحش حالك.
3: يا ناس كفاياكم.
2: بكفاياك انت امال.
3: كفاياكم.
5: كفاياك انت.
4: كفايا باقي.
2: يا راجل كفاياك انت يا يوم.
4: يا راجل
0: يا حلاوي.
6: بطل أصحاب أيوب التلاتة يردوا عليه لما لقيوه متوكد إنه اتظلم أو إنه في عينين نفسه مغلطش وما يستاهلش كده. يعني بالاختصار حاسس إن الغلط من ناحية ربنا حاشا لله. فاكرين الشاب الرابع اللي جه معاهم؟ أليهو. أليهو كان قاعد يسمع الكلام وساكت وما رضيش يتكلم احتراما للكبار، لكن بيني وبينكم طول الفترة كان عيفرجع من الغيظ.
7: سامحوني يا رجالة، سامحوني، أنا قلت إني صغير وعيب أتكلم والكبار واقفين، لكن الحقيقة ومن غير زعل إن الحكمة مش حكمة السن الكبير.
8: قصدك إيه؟
7: الحكمة هي اللي عيديها ربنا من فوق، ودي ملهاش دعوة بالسن.
8: واحنا حكمتنا مش من عند ربنا ولا ايه عاد؟
7: من غير زعل ايوة، وهو كلامكم يوم بعد يوم ما عزاش ايوب، عشان الكلام من عندكم من مخكم.
4: ما هو اللي فاكر انه احسن من خلق الله وما رضيش يتوب.
7: ايوب ايوب يا ناس ما تظلموهوش، لانه لغاية دلوق صابر بجد ومستحمل حقيقي كتير، ده اللي حصله مش هين.
1: ايوه ايوه، اخيرا لقيت واحد يحس بي.
7: ايوه يا عم ايوب، انا عارف كديه انت تحملت، بس سامحني انت كمان. صحيح انت صابر ومستحمل، بس ده مش بقوتك، عشان ربنا هو اللي مديك القوة دي، لكن مشكلتك انك ما فهمش معنى عياك وما رضيش تسأل عنه.
0: الولد الصغير ده بادي غلط.
8: اسأل عن ايه؟ وايه معنى العيه؟ وربنا هيعمل معايا ايه؟
7: اسمع يا عم ايوب، انت هتفكر ان ربنا سبحانه هيفكر ويتصرف زي الانسان، وانه حاطك قدامه وعينتجم منك. ده مش صح، ده مش صح يا عم ايوب.
8: امال ايه اللي صح يا ولد؟ وربنا هيعمل معايا كده ليه؟
7: ربنا اعظم من اي انسان، وربنا فكره اعلى من فكر الناس،

0: انت فاكر انك طاهر وبريء، ده فكرك انت، اما هو سبحانه فعاوزك احسن واجمل من كده. شوف انت عتقيس نفسك، لكن ربنا سبحانه ليه قياس تاني.
1: قوم يعمل فيا كده ويبقى حالي عدم.
0: لا، حالك مش ده، ربنا دايما يهمه اللي قدام. بعدين ولما عيشوف ابن بيحبه حياته فيها حاجة وحشة يستخدم كل شيء عشان يصلح حاله.
2: عيوجه جه منين؟ عيعك ليه؟ ده عيلخبط كل حاجة. اياك
1: حالتي قدام وبعدين.
0: ايوه، حالتك الجديدة. انت عتقوم يا عم ايوب من اللي انت فيه ده، ربنا عيعمل منك ايوب جديد. مرات كتير ربنا بيسمح بالألم عشان نرفع عينينا فوق ليه ونطلبه ونقرب منه قوي.
2: لا لا، الكلام زاد قوي، الخطع بوز، ما فيش حد يتكلم ويقول حاجة.
3: با يعني هو مغلطش؟ هو مليح وما عندوش غلط واصل.
4: ربنا ظلمه يعني؟
0: ظلمه كيف؟ ده ربنا سبحانه عادل، ده هو أساس العدل. لكن ديه مش النقطة.
5: اما ليه النقطة عاد؟
0: انتوا عايزين تفسروا ليه هو حصل كده؟ عتبصوا لورا وده عيعذبه لانه مش فاكر الروح وغلطة عملها.
5: ما هي دي المشكلة، هو اللي ما فاكرش.
0: لا لا، هو كل ما عيدور وراه في القديم وفي الماضي عيتعذب اكتر، مش كده وبس، ده عيتله في بلوته وينسى ربنا.
4: ده هو اللي عيقول انه مش لاقي ربنا.
0: لا لا، ده كلام جهل. كيف؟ ده ربنا اللي بيسمع للمسكين ويحامي عن المظلوم وبيسمع الصلاة. لا، كلام أيوب ده جهل. هو الواحد لما يخطي ربنا سبحانه بيتأثر ولا يتغير؟ ولا لما الواحد يبقى صالح عيفيد ربنا بصلاحه؟
1: يعني كلامي كلام جهل؟
0: ايوه يا عم أيوب، سامحني، كلام جهل. بص حواليك وانت تفهم، ده ربنا عامل وخالق كل حاجة حلوة وقدرته عجيبة في كل شيء. ما يطلعش من ايديه غير كل بركة، ما يطلعش من ايديه اي حاجة وحشة. يمكن كل اللي انت فيه دلوك عشان ربنا يصلح الصورة الغلط اللي انت فهمها عنه سبحانه.
6: الكلام ده هز ايوب من جوه، وبعد الحزن الشديد اللي كان فيه بدأ يدخل قلبه نور، وابتدى أيوب لأول مرة يرفع عينيه بصحة ربنا وقال:
1: خلاص خلاص، حسد بيدي خشمي، خلاص كلامي كان كله غلط.
2: لا لا، اكتي أنا أخسر، لازم لازم تسب وتلعن، لازم تحس إن ربنا سابك. ما ترفعش عينيك لفوق، اني هخسرك دي.
6: عند هنا ربنا سبحانه دخل في الوقت المناسب وابتدى يكلم ايوب من وسط العاصفه.

0: وقال ربنا سبحانه الأيوب: قوم يا أيوب، خليني أسألك وترد علي. قل لي لو كنت حكيم بصحيح، أني أظلم؟ أنت بتشك في أحكامي وعدلي ولا عشان تطلع نفسك بريء؟ أني كنت جاهل. وكمل سبحانه: أني أسألك وترد علي. مين اللي خلق البحر وحجز ميته من إنها تغطي الأرض؟ تقدر يا أيوب تغير أي حاجة من الحاجات اللي حواليك دي؟ أنت عتساوي نفسك بإلهك؟ لو قدرت تعمل زي أعماله ساعتها تخلص نفسك. قوم قوم، شد حيلك، خليك راجل، قوم.
1: ما أيوب أيوب بيقوم، أيوب بيقف على حيله.
2: أيوب يا أيوب
3: وقف.
0: فرد الله سبحانه على الرجال الثلاثة أصحاب أيوب: أني غضبي عليكم شديد عشان كلامكم عني الأيوب كان غلط، وبكده انتوا غلطتوا غلط كبير في حقي. كنتوا عاوزين نسامحكم، اتواضعوا وخلوا أيوب يصلي عشانكم ويقدم لي دبايح بالنيابة عنكم، وبصلاته أني هصفح عنكم. وفعلا هو ده اللي حصل. وأيوب أيوب قام من رجدته وهو عيبكي من كتر الفرح.

ولما أيوب وقف على رجليه واتكلم مع ربنا وفاق من حزنه، ربنا أكرم أيوب جدا، خصوصا لما شافه مش زعلان من أصحابه وإنه صلى عشانهم. فربنا سبحانه رد الأيوب ضعف اللي كان ضاع منه. الخرفان بقى عنده 14,000 أو 6,000 جمل أو 1,000 جوز بقر و1,000 حمار. والأجمل من كده إن ربنا اداله 7 ولد تاني أو 3 بنات ما كانش فيه في جمالهم حد واصل. أصحاب أيوب عاد فرحوا بيه وبرجوعه لصحته اللي ربنا أكرمه بيها، ورجعت من تاني اللمة الجميلة والصحبة والعزومات والخير. وعاش أيوب بعد القصة دي 140 سنة وشاف ولده وولد ولده لغاية الجيل الرابع. يا بخت اللي لما يقع في تجربة يصبر لغاية ما ربنا يتدخل أو يفهم إن ربنا سبحانه بيقوي إيمانه ويصلح من حياته بالتجارب دي.

بسم الاب والابن والروح القدس، الله الواحد امين. حديثنا النهارده ان شاء الله عن سفر الامثال والحياه المبهجه. هل ربنا خلق الانسان عشان يعيش فرحان متهلل، ولا خلقه في العالم عشان يكون حزين ومتالم؟

متضايق. آخر أصحاح قبل ما يبتدي كلام أجور ابن متقية، متقية مسة، واللي بعده كلام لموئيل ملك مسة، يعني نقدر نقول آخر أصحاح في كتابات سليمان الحكيم الأصحاح 29، وإن كان طبعا البعض بيعتبر الأصحاح 31 برضو لسليمان، مش مهم. إنما عايز أقول آخر المطاف، آخر المطاف، إيه رأيك في الدنيا دي سليمان؟ حارة آيات صغيرة من الأصحاح 29 يقول إيه؟ في الآية 2 يقول: إذا ساد الصديقون فرح الشعب، وإذا تسلط الشرير يئن الشعب. من يحب الحكمة يفرح أباه. ويجي في الآية 6 يقول إيه؟ الصديق يترنم ويفرح، أما الصديق فيترنم ويفرح. الحقيقة الأسبوع ده كده كنت مشغول بالأصحاح 29، فحسيت صورة جميلة رائعة لدور الإنسان المسيحي. جايب ثلاث حاجات: الشعب يفرح إذا الحاكم كان مقدس لربنا، الأب يفرح إذا كان الابن مليان حكمة، الصديق أو الإنسان المقدس لربنا يفرح جواه ويترنم. ثلاث أمور: الشعب والأب والشخص نفسه. أول حاجة يقول إذا ساد الصديقون فرح الشعب. هات أب فرحان يفرح ولاده، هات أم بشوشة تفرح بناتها، هات كاهن فرحان يفرح الشعب، هات قائد في العالم مقدس لربنا الناس كلها تفرح بيه. ربنا خلق الإنسان لكي يكون قائدا، بغض النظر سنه سنة أو سنه 80 سنة، تفرقش. الله خلق في الإنسان روح القيادة. إيه القيادة بتاعتي؟ مش القيادة بتاعتي بعمل أكلة حلوة لأولادي، بدخلهم مدارس أجنبية، بأوضب لهم الميراث، كل ده ممكن يتوضب وفي ثواني يضيع. وأذكر إنسان في لوس أنجلوس سنة يمكن 70 71، ضرب لي تليفون، كان ساكن بعيد في بلد تاني، قال لي: أبونا أنا أستاذ في الجامعة ومراتي أستاذة في الجامعة وعندي ولد وحيد، وهذا الابن الوحيد أنا سبت مركزي في مصر عشان خاطر هذا الولد، والنهاردة مصمم يجيب الجيرل فريند تعيش معاه في الأوضة بتاعته، يقفل على نفسه هو الجيرل فريند، يبيتوا مع بعض، شاب صغير. فقول لي أعمل إيه؟ وبعدين رد غريب، قال لي: كل الأموال اللي احنا مكونينها ملايين، طب حسيبها لمين؟ هل أقدر أتمن هذا الولد على الميراث بتاعي، كل اللي أنا تعبته أنا ومراتي بكل الإمكانيات دي، هيجي يضيعها في الفساد؟ فعملي أنا كقائد إن أنا أفرح قلب اللي حواليا، ويفرح قلبهم لما يرتبطوا بربنا، فيتحول البيت إلى سماء، وتتحول الكنيسة إلى سماء، ويتحول العمل إلى سماء. أحد المهندسين الكبار يعني لي مدة طويلة في الخدمة، فبقول له: إيه أخبار الشغل؟ قال لي: أنا أبونا العمال اللي تحت إيدي دايركت كده مسؤول عنهم حوالي 5000 عامل. قلت له: بتعمل إيه؟
قال لي مش ممكن تتخيل.

اللي بيحبوني قد ايه وانا بحبهم قد ايه، لدرجه رئيس مجلس الاداره نده له مره قال له احكي لي انت بتعمل ايه مع العمال دول، ما فيش واحد بيقعد اكتر من 6 أشهر أو سنة ويسيب العمل كمدير عام تنفيذي لان العمال بيطهقوه، انا شايف العمل ماشي حلو وبيحبوك والشغل ماشي كويس بتعمل ايه معه؟ قالوا انا ما بعملش حاجة انا بحبه. قالوا بتحب العمال؟ قالوا بحب العمال دول اخواتي. قالوا طب ازاي تقدر تدير 5000 وانت طيب؟ قالوا لا مبتسم معهم لطيف معهم اللي بيغلط بحسبه، لكن بعد ما حسبه الاسبوع اللي بعده اعوضه اللي ضاع منه واديله مكافأة لما اشتغل كويس. فهم فاهمين انا بحبهم كاخوات ليا لكن العمل عمل والجد جد، ويقول لي فعلا جوه قلبي بحبهم. اذا احبائي زي ما بيقول سليمان الحكيم اذا ساد الصديقون فرح الشعب. لما انبا ابراهام اسقف الفيوم كان مقدس لربنا، كان ايه الفيوم كويسة او الفيوم والجيزة القطر كله، مش القطر كله ده الناس في اثيوبيا وفي السودان، ده في ناس في اوروبا كانت تبعت له تلغرافات، طبعا على الايام ما فيش غير هو التلغراف، وتنتظر مجرد ان التلغراف يوصل فرح قلوب الكثيرين. يعني أنا كنت عيل صغير لما كنت أقعد مع الناس الكبار ويحكوا قد إيه أنبا إبراهام لي دور في حياة، كنت في الصعيد كان بتوصل بركاته واخد القطر كله وبتتعدى القطر. أنا بحس أحبائي صدقوني أنه خطايانا وفسادنا ولخبطتنا هي اللي بتفقد الكنيسة سلامها وفرحها وتهليلها. ولذلك لما جات الأخبار مؤلمة لنحمية وقيل لي إن المدينة متهدمة وأبوابها محروقة بالنار، ما جاش أمل نقد أو بعت رسالة للكهنة وقال لهم إيه اللخبطة اللي أنتوا عايشين فيها دي؟ ايه الفساد اللي انتوا فيه؟ لكن وقف قدام ربنا وقالوا دي خطيتي، اخطيت انا وكل بيت ابائي. ممكن واحد يقول لك طيب الاب كويس والام كويسه والولد طلع بايظ او البنت طلع تعبانه، مش ممكن. حتى لو طلعوا تعبانين هيجي اليوم دموع الام والاب صرخات القلب تشتغل ولو في الأنفاس الأخيرة، لكن الله ليس بظالم حتى ينسى تعب المحبة. احنا رسالتنا نتذكر الحتة دي ان نفرح الشعب، فرح الناس. انا مش يعني رب البيت الآمر الناهي أو ربة البيت الآمرة الناهية، أنا الدينامو اللي بيفرح الزوج أو الزوجة ويفرح الولاد ويفرح الأحفاد إذا كان لنا أحفاد ويفرح الجيران ويفرح القرايب. من أجلهم أنا أقدس ذاتي لكي يكونوا هم أيضا مقدسين في الحق. لازم نبقى فرحانين، قلنا نفرح الناس اللي ايه اللي حوالينا واللي معانا واللي اذا صح التعبير اللي تحت تدبرنا. اذا ساد الصديقون فرح الشعب. الآية اللي وراها على طول من يحب الحكمة يفرح أباه،
الولد الصغير الفرحان بربنا بيعكس الفرح على مين؟ على باباه. طب انا هقول اكتر من كده، من يحب الحكمة يفرح مين؟ يفرح أباه. مين باباه؟ اللي بنقف نقول له أبانا الذي في السماوات. يبقى أنا لما برجع وترمي في حضن إلهي وأعيش مقدس لربنا بفرح قلب مين؟ قلب الآب. حاجة لذيذة مش بس بفرح البيت بتاعي والجيران بتوعي والاصحاب بتوعي، لكن بفرح قلب السماء. الاب فرحان بيا، والابن فرحان بيا، وروح الله القدوس متهلل بيا، والسمائيون ايضا فرحانين بيا، ورجال العهد القديم ورجال العهد الجديد في الفردوس فرحانين بيا. اذا كان الاب يفرح بابنه الحكيم فكل الايه، فالابن والروح القدس ايضا يفرحان، بل وكل الخليقه السمائيه ايه؟ تفرح تنبسط. ممكن نفرح ربنا؟ سؤال صعب قوي. احنا نقول مين اللي بيفرح التاني؟ احنا نقول ممكن ربنا يفرح قلبنا، لكن ربنا عايز ايه؟ يقول ايه حتى عن الذبيحه؟ يقول لك يشتمها رائحه ايه؟ رائحه سرور للرب. يعني ربنا يشم الريحة يقول الله دي طلعة من قلب نقي، واحد من ولادي أو واحدة من بناتي مقدمة صلوة نقية مقدسة ليا، فيفرح الآب من أجل هذا القلب النقي. يبقى نفرح اللي حوالينا، نفرح السماء، نفرح السمائيين. الجزء الثالث الآية اللي قلنا عنها، أما الصديق فيترنم وإيه؟ ويتهلل. أما الصديق فيترنم ويفرح. كلمة يترنم ويفرح مش مجرد حفظ ترنيمة أو حفظ قطعة تسبحة أو بيغني كده أغنية روحية، ولكن بيرنم أعماقه من جوه، كل كيانه بيعبر عن الفرح الداخلي، فرح الاتحاد مع الله، فرح الشركة، صحاب. الصديق يحس إن هو صديق الرب، لست أدعوكم عبيدا بل إيه؟ أحباء. أحباء. قيل عن مرة أحد الملوك وهو بيتعمله يعني استقبال عسكري، فلقي عسكري الزرار بتاع الجاكيت بتاعته مفتوح، فهو مر وشوشه كده في ودنه بهدوء، قاله المرة الجاية أحب إن الزرار ده يبقى مقفول. محدش سمع ومش. فالضباط قالوا مين ده اللي الملك بيوشوشه في حاجة وبابتسامة؟ فبدوا يتعاملوا مع العسكري على انه صديق الايه؟ صديق الملك. فبص ليه بدأ يرتقي في الدرجات، وبدت اعماق، بدأ يبقى له دور حي وياخد مركز حلو في الجيش. اذا كان الوشوشة اللي بين الملك وبين هذا العسكري غيرت مجرى حياته ونظرة الناس لي، فإذا كان إلهك مش بيتوشوش معاك، ساكن جواك وفرحان بيك، الملائكة بتذهل، مين دولة اللي روح الله ساكن فيهم؟ مين دولة اللي قابلهم إنهم يكونوا هيكل الله؟ مين دول اللي هيتمتعوا بالميراث الأبدي؟ الصديقون أو الصديق يتهلل أو يترنم ويفرح، أما الصديق فيترنم ويفرح. نفسي يا ربي
من كل قلبي كده، كل واحد فينا وكل واحدة فينا نفرح.

نفرح قلب الناس، نفرح قلب السماء، ونفرح قلوبنا الداخلي. ثلاثة مع بعض. والعجيب حط الناس الأول والله في النص وأنا في الآخر. يعني أحيانا نقول إيه؟ نقول أفرح ففرح قلب الناس ويفرح قلب ربنا، يبقى أنا وبعدين الناس وبعدين ربنا، أو أفرح بربنا وبعدين أقدر أفرح جوايا وبعدين أفرح الناس. قال لا، اطلع من الإيه؟ من الإيجو، من الأنا، الذات اللي بتحطم. عايز أفرح كل واحد كل يوم كده، أقول له اديني أفرح الناس، مش عايز أنام من غير ما أفرح قلب حد. ولما بفرح قلب حد بتفرح أنت، ولما أنت تفرح يا رب أنا بفرح بيك. فربنا يدينا نعمة ويدينا بركة عشان نبقى فرحانين، نفرح قلب الناس ونفرح قلب السماء معنا. إزاي نعيش بهذا الروح الفرحان؟ هاخد حتة كده آخر الأصحاح 24، حتة صغيرة، الآية 30، يقول عبرت بحقل الكسلان وبكرن الرجل الناقص الفهم، فإذا هو قد علاه كله القريص وقد غطى العوسج وجهه وجدار حجارتي انهدم. ثم نظرت ووجهت قلبي، رأيت وقبلت تعليما، نوم قليل بعد نعاس قليل، وطيء اليدين قليل الرقاد، فيأتي فقرك كعداء وعوزك كغاز. منظر صعب. احنا اتكلمنا عن المنظر الجميل الاولاني اللي بيفرح. ايه اللي تعبك يا سليمان؟ انا عديت على راجل كسلان، وراجل عنده كرم وقليل او ناقص الفهم، ما عندوش حكمه. فلقيت القريص اللي هو ايه، الشوك ملى الارض، الكرم بدل ما تطلع عنب الارض كلها اتملت شوك، وقد غطى العوسج وجهه وجدار حجارته انهدم. الشجر المليان شوك طلع على الحجاره والوجه، حتى السور بدا يتكسر. منظر صعب، شوك مالي الارض، شوك طلع على الحجاره، الحجاره السور متهدم. ثم نظرت ووجهت قلبي، قلت ايه ده، ايه البؤس ده؟ قال البؤس ده هو جايبه لنفسه. ايه جايبه؟ ايه يقوم من النوم ينام تاني، يقول كده نوم قليل بعد نعاس قليل، وطيء اليدين قليلا للرقاد. يعني مش بتاع شغل، بيستخسر يضيع طاقته، عايز يطلع من الايه، من السرير ينام تاني على السرير. فالانسان الكسلان يقول ايه، فياتي الفقر بتاعك كعداء، يا كعدو ليك يهاجمك. والاعتياز او الانسان يبقى في عوز، يبقى كغاز يعني يغزو او يسبي القلب. عايز اقف عند الحته دي شويه. اتذكر برضو في طفولتي، يمكن المنظر ده راح بعد الثوره، بعد جمال عبد الناصر لما استولى على اموال الاغنياء. لكن اتذكر في كثير من البلاد لغايه ايام الثوره كانت القهاوي تتملي بالناس، يقول لك ده ايه، اصحاب الاطيان. تلاقيه قاعد بيشرب شيشه، ولا قاعد يحكي، ولا قاعدين يقضوا طول الليل يلعبوا ضمنه ولا اي حاجه، لكن بيته هي القهوه، بيته هي القهوه. يمكن ما بيشربش، ما بيسكرش، لكن كسلان. تقول له، يقول لك الخير كتير، ده عنده 5000 فدان، ده عنده 20000 فدان، هيودي فين الفلوس دي كلها؟ مش محتاج، هتعيشني وتعيش ولادي وتعيش احفادي، اشتغل ليه؟ اشتغل ليه؟ مثل هذا الانسان، انسان لا يمكن ان يكون متهلل بالروح، لان حقل الكسلان بيسيب الامور للوكلاء بتوعه، يقول لك ده وكيل العزبه بتاعت فلان باشا.
طب وفلان باشا؟ لا لا لا، ده قاعد مبسوط في القهوة بتاعته أو مع أصحابه طول النهار والليل. هيقف قدام ربنا يقول له إيه؟ لأن ربنا هيدخل الناس السماء، يقول له كنت أمينا في القليل أقيمك على إيه؟ على الكثير. طول ما فيا نفس، طول ما فيا إمكانية أعمل، سواء العمل في العالم أو العمل الروحي. أتذكر السيدة السنة اللي فاتت راحت المقابلة بتاعت الجنسية الأمريكي، فهي 70 سنة فما بيمتحنوهمش، بس راحت فسألها عنوانك ايه وغيره وبيراجع، وبعدين يقول لها انت ما بتشتغليش؟ فالست بصت له كده قالت له انا 70 سنة لسه هشتغل؟ فالأوفيسر بص لها بيستغرب، ايه المنتاليتي دي؟ ايه العقلية دي؟ ان واحدة في 70 سنة عشان بقت 70 سنة ما بتشتغلش. قال لها ده 70 سنة بيغيروا من شغل لشغل، وبتدور الواحدة على شغل أحسن من الشغل القديم. مش عارف إيه اللي طلع وسطينا، إن الواحد أول ما يوصل 50 55 ولا خلاص طلع المعاش، بيقتل نفسه بنفسه. لو سنه 80 سنة، مش ضروري شغل، يعني أروح أشتغل في عمل مادي، لكن ليا عمل، ليا دور، اقف كده قدام ربنا اقول له عايز شغلني ايه؟ اشتغل في الكنيسه، اشتغل في خدمه ملجا، اشتغل في بيت مسنين، اشتغل في وسط العيله بتاعتي، اشتغل في الانجيل بتاعي، اشتغل في دراسه روحيه جميله. لكن مش ممكن الواحد يعيش كسلان، مش ممكن يقدر يعيش كسلان، لان لو عاش كسلان مش هيقدر يسمع الصوت الإلهي، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير. سليمان بيحذرنا من الكسل، فبيقول إيه في الآية 13 من الأصحاح 26؟ قال الكسلان الأسد في الطريق، الشبل في الشارع. حبيبي ممكن تروح المشوار ده يقول لك لا لا لا لا، إيه مالك؟ يقول لك في أسد في الطريق. ولو كان ما فيش أسد، لكن هو جوه خياله أن في عقد في الطريق ممكن تضيعه. الباب يدور على صائره والكسلان على فراشه. أي باب من الأبواب دي بيلف حوالين نفسه، والإنسان الكسلان بيلف حوالين نفسه، يطلع من السرير على المطبخ، من المطبخ على السرير، من على البلكونة، هو إيه؟ قاعد يلف حوالين نفسه. نفسي ما يبقاش في حد فينا حتى ولو كان مريض، لازم نبقى جادين، كل واحد يسأل نفسه ماذا تريد يا ربي أن أفعل. وما فيش عمر اسمه عمر الشيخوخ، ولاد ربنا ما عندهم الشيخوخ. حتى المرضى الله يستخدم حتى المرض لخلاص نفسه ولخلاص الكثيرين. يقول الكسلان يخفي يده في الصحفة ويشق عليه أن يردها إلى فمه، يحط إيده في الطبق شايل الهم إزاي يطلع إيده عشان يأكل. تضحكوش، ممكن توصل بينا كده. ما هو الكسل ما بيجيش مرة واحدة، بالخمول بشويش بشويش، للدرجة اللي فيها الإنسان يشعر انه مش قادر حتى يمد ايده عشان ياكل. الموضوع ده شاغل سليمان الحكيم، فيقول ايه في الاصحاح 27 الاخر الايه 23: معرفه اعرف حال غنمك واجعل قلبك الى قطعانك، لأن الغنى ليس بدائم ولا التاج لدور فدور. فني الحشيش وظهر العشب واجتمع

نبات الجبال الحملان للباسك وثمن حقل أعتدة وكفاية من لبن الماعز لطعامك لقوت بيتك ومعيشة فتيانك. هو طبعا بيتكلم الجانب الحرفي أو التفسير الحرفي إن لو واحد عنده قطيع صحيح بيجيب ناس يرعوا، لكن يبقى عارف القطيع بتاعه، عنده 200 راس، عنده 2000 راس، عنده 5000 راس، دول بتوعه. يقول ايه؟ معرفة، اعرف حال غنمك واجعل قلبك الى قطعانك. الاجير ممكن يخدمك، لكن لو شاف الذئب ايه؟ يقول السيد المسيح يسيب الغنم ويهرب، لكن صاحب الغنم قلبه على الغنم بتاعه. وما تتكلش على الغنى مهما كان ولا حتى على التاج حتى لو كنت ملك، لأنه ياما ملوك اتشال منهم التجان بتاعته. الغنم ده هو اللي حيوكلك، وهو اللي حيلبسك من الصوف، وهو اللي حيجيب لك الباقي من الصوف، هتبيع ويجيب لك فلوس تدبر أمور بيتك. سيبكم من بس الجانب الحرفي، طبعا مش بنلغيه، ولكن ايضا من الجانب الروحي والرمزي. السيد المسيح يتكلم عن الراعي الصالح، ان الراعي الصالح يعرف ايه؟ يعرف غنمه، يعرف خاصته، وخاصته تعرفه. خلي عينيك مفتحة. تقول لي انا مش راعي، اقول لك لا، راعي. عينيك على اولاد عمك، على بنات اخوك، على قرايبك اللي في الخارج. قلبي وكني على خلاص الناس. صدقوني ياما ناس تابوا ورجعوا ربنا بسبب جوابات جات لهم من قرايبهم، بدل ما بيحطوا له في الجواب لستة الأحداث الصعبة، كلمة جميلة، قصة حلوة، آية سمعها، تعليق في وعظة يكتبه. الإيميلز دي ياما طبعا ياما ضيعت ناس، وياما كسبت ناس كتير لحظيرة المسيح. إيه رأيكم؟ أعرف غنمك وخلي قلبك عليه. نعرف قلب الناس. قلبي وكلني، صلي من أجلهم وعمل مطنيات من أجلهم. نفسي الصوم الكبير ده اللي احنا عايشين فيه بدناه الأسبوع ده يبقى صوم من أجل خلاص العالم كله. ملناش طلبة خاصة يا رب، طلبة الخاصة بتاعتي نشوف كل البشرية وأنا آخر واحد فيهم، ونطلع كلنا ونتقابل معك. مش بس ولادي حسب الجسد، أو أحفادي حسب الجسد، أو أقربائي حسب الجسد، لكن زي ما قال بولس الرسول: أود أن أكون أنا نفسي محروما من أجل مين؟ من أجل أنسبائي حسب الجسد. نفسه كل اليهود بعد ما خدم وسط الأمم صعبان عليه ان الامم يقبلوا الايمان واخواته اليهود ما بيقبلوش الايمان. سر فرح الانسان انه ليه دور، انه ليه دور. اذكر هنا في اسكندريه انسانه معينه يعني لفت على اغلب الدكاتره المشهورين في اسكندريه. هي حاليا مش في اسكندريه، مهاجره. وبعدين هي كبيرة في السن، فراحت لدكتور، راحت بطنة وراحت صدر، يعني كان إحساسها كل أمراض الدنيا فيها. كل ما تسمع عن أعراض تحس الأعراض دي عندها وتحس بألم ألم. فدكتورة لا بصي، هديكي دواء يا ريت تقدري تنفذي. هي واخدة ثانوية عامة. قال ممكن تعيد الثانوية العامة؟ قالته في السن ده؟ قال لها اه. أخذ الثانوية عامة ودخلت الجامعة وهي فوق 40. من يوم

بدت مذاكرة لغاية النهاردة لما بقابلها برة انتهت كل الأمراض. في موضوع شغلها، تعمل حاجة. البطالة قاتلة. العمل حلو، ما مش هحكي حاجة بسيطة، لإنسان حلو من ولاد الكنيسة قوي، وكان دايما متألم في الخارج. وبعدين في يوم جه قال لي: أبونا نفسي أعمل حاجة. قلت له: أنت الإنجليزي بتاعك كويس، ممكن تترجم؟ قال لي: قوي. أنا قاعد فاضي، راجل كبير في السن على المعاش. فبدأ يترجم، راح للدكتور. فالدكتور قال له: في حاجة غريبة في حياتك. قال له: إيه؟ قال له: كل أعراض الأمراض راحت، أنت بتاخد دواء؟ قال له: لأ، غير اللي بتدهوني ما باخدش. قال له: طب حاجة في حياتك اتغيرت؟ قال له: لأ. قال له: قول لي بتقضي اليوم إزاي؟ قال له: أنا بقضي ترجمة، بديت أترجم من 8 ساعات ل 12 ساعة في اليوم. قال له: هو ده الدواء بتاعك. بيترجم حاليا معدل 100 صفحة شهريا في الكتب بتاعتنا. ولما كلمه يقول لي: أبونا أنا ما انساش جميلك عليا. جميل إيه ده، أنت اللي بتشتغل الكنيسة. يقول لي: ده شالني من المرض، ده الدواء بتاعي. صدقوني الشغل مع ربنا بيدي فرح داخلي وسلام وصحة للجسد. البطالة والكسل والتراخي والنوم قاتلين للنفس البشرية وللجسد، مش بس النفس البشرية. فنفسنا ربنا يدينا نفرح، ونفرح بربنا، ونفرح قلب ربنا بينا، ونفرح بالناس والناس تفرح بينا، نعيش في شركة حية مع إلهنا ومع أخواتنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. في موضوعين إن شاء الله كان المفروض الأسبوع اللي جاي، بس هأجله. في فيلم لطيف يعني شافوه الخدام عن خيمة الاجتماع. الحقيقة أنا بفكر التعليق أغيره شوية، فهنأجله بدل الأسبوع ده بعد نهضة أبونا بشوي مباشرة، نعرضه يوم السبت في العشية مع تعليق كامل عن خيمة الاجتماع، مفاهيمها الروحية، وإزاي إن الله كان بيعد بالخيمة وبالهيكل اليهود لكي يقبلوا خلاص المسيح. فده إن شاء الله بعد عيد أبونا بشوي مباشرة. كل سنة وانتم طيبين. الموضوع الثاني، أنا بشكر إخواتنا اللي سواء هنا أو في الخارج. في ناس مجرد سمعوا في على الكمبيوتر موضوع مشروع المدرسة بعتوا مبلغ، فبشكرهم من كل قلبي. قعدنا النهاردة مجموعة مع بعض، مطلوب من الكنيسة هنا 100، من كل كنيسة من كنائس المنطقة 100,000 جنيه. حطينا صندوق برة موجود، هنحطه كده الشهر ده، لازم في خلال الشهر نقدم 100,000 إن شاء الله. ياريت نساهم على قد ما نقدر من عشرنا في الصندوق ده للمدرسة. مدرسة مهمة، ونفسنا هينزل منشور كده لطيف نشوف أهداف المدرسة إيه. نفسنا هتبقى على مستوى عالي وتبقى للكل مش بس للمسيحيين، عشان ندي العلاقات الطيبة، ويبقى ناخد الفكر الحلو بحيث حتى غير المسيحيين يحسوا بالحب الموجود بيننا وبينهم. أرجو نهتم بالموضوع ده في أصوامنا في صلواتنا، ويكون ما يبقاش مشروع مجرد مشروع اجتماعي، لكن نفسنا يكون مشروع روحي حلو يسند ولادنا عشان يعيشوا مقدسين لربنا.

تشتاق الأيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. كتب داود هذا المزمور وأعطاه لأحد رؤساء المرتلين من بني قورح ليرتلوه بالآلات. ويتضمن نبوة عن المسبيين في بابل المشتاقين للرجوع إلى أورشليم، وهو مزمور المؤمنين الذين ينشدون السماء ويتطلعون إلى السكنى في حضن الله.

0: بعدما استقرت مملكة داود أراد أن يبني بيتا للرب، فكان كلام الرب إلى ناثان قائلا:
1: اذهب وقل لعبدي داود هكذا قال الرب، أأنت تبني لي بيتا لسكناي؟ متى كملت أيامك أقيم بعدك نسلك الذي يخرج من أحشائك هو يبني بيتا لإسمي وأنا أثبت كرسي مملكته إلى الأبد؟
0: فذهب داود إلى خيمة الاجتماع وترنم قائلا: ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تطوق نفسي إلى ديار الرب.

0: زقصاص يوسمون قدوس قدوس قدوس فاصم شارة الإنجيل معلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فيه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانة لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجيع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعايروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم، أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بهذا لشيء إلا لأن يطرح خارجا وتدوس الناس، أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يوجدون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت، هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكرى أعمالكم الصالحة فمجدوا أباكم الذي في السماوات.
0: والمجد لله دائما نسجد لك يا المسيح الأهنى مع بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجرأ عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق ساق خطايانا يا المسيح الأهنى ونجنا. أنا صرخت إلى الله والرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر، كلامي أقول فيسمع صوتي يخلص نفسي بالسلام. يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وحييت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية، اقتل أوجاعنا بألامك الشافية المحية، وبالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفتك. إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى اللدود منك يا والد له العذراء، لأن كثيرة هي شفاعات قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعاتك عند الذي ولد منك، لأنه رحيم وقادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا، فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. عنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك، يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
2: صنعت خلاصا وسط الأرض كلها أيها المسيح الأهنى عندما بسطت يديك طاهرتين على عقود الصليب، لهذا كل الأمم تصرق إلى المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن مشيتك سررت انتصرت على الصليب تنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو، نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم.

0: نعظمك انه قب صليب ابنك انهض الجحيم وبطل الموت واتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياه الابديه ونلنا نعيم الفردوس الاول من اجل هذا واجب شكر غير الميت المسيح لنا لانه قوي.
1: قدوس الله قدوس كاي قدوس حال الذي لا يموت الذي ولد من عذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس كاي قدوس حال الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس كاي قدوس حال الذي لا يموت الذي كما مات صعد السماوات ارحمنا. المجد والاب والابن والروح القدس الان وكل وان ده ضرور امين. يا ثالوث قدوس ارحمنا يا ثالوث قدوس ارحمنا يا ثالوث قدوس ارحمنا. يا رب فلان خطايانا يا رب فلان اقسامنا يا رب فلان زلتنا يا رب افتكر مرضى الشعب كشفيهم من اجل اسمك القدوس ابائنا اخواتنا الذين رقدوا يا ربنا احنا نفوسهم يا من رب خطايا يا رب ارحمنا الذي بلا خطايا يا رب عنا بباطنا اليك لانك مجد قديس المثلث يا رب روح وارحم يا رب ارحم يا اباك امين. ابائنا الذي في السماء يتقدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض رزقنا الذي الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجي من الشرير بالمسيح صعب لان لك ملك قوه ومجد الى الابد امين. السلام ولكن السيد القديس ممتلى مجدا العذراء كل حين وتلاها من المسيح اسعدني صلاتنا لك الحبيب يغفر لنا خطايانا السلام يا نور حقيقي مسيح لنا عذراء قديس اسأل رب أن نصنع مع أنفسنا ويغفر لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم ذلك القديس شفيها أمين جنس البشرية اشفعها فيها أمام المسيح الذي يأتيك يا مغفر لنا خطايانا. السلام لك العذراء ماك حقية حقانية السلام فخر جنسنا ويأتي لنا أمان وإيه نسألك اسكينة أيتها شفيها مؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
0: يوسي يوسي يوسي مو قدوس قدوس قدوس أسلم شارة إنجيل معلمنا ماري والبشيرة الميستر بركاته علينا أمين.
2: لما رجع الرسل حدثوه بما فعلوا فأخذهم معه ودخل على انفراد مدينة تسمى بيت صيدا فلما علمت الجموع تبعوه فقابلوا مخاطبهم عن ملكوت الله وكان يشفي المحتاجين للشفاء وكان النهار قد بدأ يميل فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه فإننا ها هنا في موضع كفر فقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا فقالوا ليس عندنا أكثر من خمس خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن فنشتري أطعامها لهذا الشعب جميعه كانوا نحو 5000 رجل فقال التلاميذ ليتكؤوا في كل موضع 50-50 ففعلوا هكذا واتكؤوهم أجمعين وأخذ الخمس خبزات والسمكتين ونظر إلى السماء وباركها وقسمها وأعطى التلاميذ ليضعوا أمام الجموع فأكلوا جميعهم وشبعوا ثم رفعوا ما فضل عنهم 12 كفة مملوءة والمجد لله دائما
0: أبدا. تنو شمكو بخريسوس بكيو تناغثو سنبي ابن مايثواب جياكي أكسو تيمون نينان يا من زاق الموت بالجسد وقت الساعة التاسعة من رجل نحن الخطاة أمت حواسنا الجسماني أيها المسيح لنا ونجينا اليد نتوسلي قدامك يا رب قولك فهمني لتدخل طلبات إلى حضرتك يا ربك كلمتك أحييني يا من سلم الروح في يدي لا من دم علقت على الصليب وقت الساعة التاسعة ديت لسه المصلوب معك لدخول الفردوس لا تغفل عني والصالح ولا ترزني عن الضال بل قدس نفسي وضيفهم يجعلني شريكا لنعمة أسرارك المحية كيما إذا ذقت من إحساناتك أقدم لك تسبح بغير فتور مشتاقا إلى باك أفضل من كل شيء أيها المسيح لنا ونجينا. يا من ولدت من البتول من أجلنا احتملت الصلب أيها الصالح وتلت الموت بموتك وظهرت لي بيمتك لا تعرض يا الله عن الذين جبلتهم بيديك اظهر حبك للبشر يا الصالح ابن من ولدتك شفاعة من أجلنا نجيهم وخل الشعب متواضعا لا تركنا انقضاء ولا سلمنا للدهر لا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك واسحق عبدك إسرائيل قديسك
3: كينين كأي كستوسيون استونيوننا
2: آمين. لما أبصر الإسرائيس الحياة على الصليب معلقا قال لولا أن المصلوب معنا إله متجسد ما كانت الشمس أخفت شعاعها ولا الأرض ما جت مرتعدة لكن يا القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك
3: سبت ريك أيوك يا جيوب نظماتي
2: يا من قبل آلي اعتراف اللص على الصليب قبلنا إليك يا الصالح نحن مستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا نقر بخطايانا معه معترفين بالوهيتك ونصرخ معه جميعا اذكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك.
3: كينين كايك استوثي ونستوني اونون امين.
2: عندما نظرت الوالد الحمل الراعي مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي باكيه اما العالم فافرح لقبولي الخلاص، اما احشائي فتلتهب عند نظري الى صلبوتك الذي انت صابر عليه من اجل كل يا ابني والهي.
3: قدوس قدوس قدوس رب سبأوت اسم دي سويت إله لأن تيانت مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا ملكنا مسيح فخر رسوك ليشهدات علي صدقين سبعت الكنائس غفران خطايا مباشر بسوس قدوس لوت واحد نزود لهم مجده رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين. حقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض.

رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسم الروح القدس مريم عذراء تأنس في البعنة عاد بلاس بنطس تألم كبرى قام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس على يمين أبيه أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي لا يثم يقيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ومجده مع الآب والابن والناطق في الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف معمودية واحدة مغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي آمين.

سون قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والارض امتهم مجد كرامتك ارحمني يا الله الاب ضابط الكل ايها الثلث القدوس ارحمنا يا رب الاب كويتكم معنا لان ليس معي في شيء ان قطنا سواك حل اغفر اصفح يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بارادتنا والتي صنعناها بغير ارادتنا التي فعلناها بمعرفه والتي فعلناها بغير معرفه الخفيه والظاهره يا رب اغفرها لنا باسم قدوس رزقك رحمتك يا رب وليس خطايانا ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الارض خبزنا الذي غد اعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا مذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لانك الملك والقوه والمجد للابد امين.

مجدا وإكراما، إكراما ومجدا للثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدوس، سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. أمين. قل يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين، الذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأرض.

0: ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا حافظتنا وقبلتنا ليه، اشفقت علينا رب وعضدتنا، أتت بينا إلى هذه الساعة.
1: اطلبوا لكي يرحمنا الله ويترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل إليه طلبات قديسيه منهم بالصلاح عنا في كل حين، وأن يجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرات

نسأل من صلاحك يا محب البشر، امنحنا نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة، كل فعل الشيطان.

وعين سينشغل عن هذه المائدة عن موضعك المقدس. هذا ما الصالحات والنافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة.

عبيدك يا رب خدام هذا اليوم قبل قمامسة وباقي الكسوس والشمامسة والاكليس كل الشعب وضع في قانون محللين من فم الثالوث القدوس الآب والابن القدس من فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من فم الاثنى عشر رسولا ومن فم ناظر الانجيل ماركوس الرسول الطاهر والشهيد والبطير القديس ساويلس ومعلمنا ديوسكوروس والقديس اثناس الرسول والقديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة والقديس يوحنا ذهبي الفم والقديس كيريلوس والقديس باثيليوس والقديس إغريغوريوس ومن أفواه 318 مقتن بنقيا والمائتين والمائة والخمسون بقسطنطينية والمائتين بأفضل فم أبينا وكرم بابا الأنبا تودروس الثاني ومن فم حقارتي لأنه مبارك مجدا اسمك القدوس الآية والمائة.

البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا، بركاته على جميعنا أمين. ونحن نعلم أن الذين يحبون الله وهم الذين دعاهم حسب قصده السابق يجعل كل الأشياء تعمل معهم للخير، لأن الذين سبق فعرفهم سبق أيضا فعينهم شركاء صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله يجاهد عنا، فمن يقدر على مقاومتنا؟ الذي لم يشفق على ابنه ذاته بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ من يستطيع أن يشتكي على مختاري الله؟ الله هو الذي يبرر. من يقدر أن يلقي للدينونة؟ هو المسيح يسوع الذي مات بل بالأحرى قام أيضا من بين الأموات، الذي هو أيضا مقيم عن يمين الله، الذي أيضا يشفع فينا. من يقدر أن يفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نقتل كل النهار، قد حسبنا مثل خراف للذبح، ولكننا في هذه جميعها تعظم غلبتنا بالذي أحبنا.

0: فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا قوات ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي، آمين.
1: الكاثوليكون، فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى بركته علينا، آمين. فإذ قد تألم المسيح بالجسد عنا، تسلحوا أنتم أيضا بهذا المثال، فإن من تألم بالجسد كف عن الخطية، لكي لا يعيش أيضا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس بل لإرادة الله، لأنه يكفيكم الزمان الذي مضى إذ كنتم تصنعون فيه إرادة الأمم وتسلكون في النجاسات والشهوات وإدمان المسكرات المتنوعة والخلاعة والدنس وعبادة الأوثان المرذولة. الأمر الذي فيه يستغربون أنكم لستم تركضون معهم إلى فيض عدم الصحة عينها مجدفين، الذين سوف يعطون جوابا الذي هو على استعداد أن يدين الأحياء والأموات، فأنه لأجل هذا بشر الموت أيضا لكي يدانوا حسب الناس بالجسد ولكن ليحيوا حسب الله بالروح. وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا إذن واسهروا في الصلوات، ولكن قبل كل شيء فلتكن المحبة دائمة فيكم بعضكم لبعض، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. كونوا محبين ضيافة الغرباء بعضكم لبعض بلا تذمر، وليخدم كل واحد الآخرين بمنال من المواهب بعضكم بعضا كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة، من يتكلم فكأقوال الله ومن يخدم فكأنه من قوة يهيئها الله، لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين، آمين. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهواته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد، آمين.

0: الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. وحدث بينما كنا ذاهبين للصلاة أن جارية بها روح عرافة قد خرجت لاستقبالنا وكانت تكسب مواليها مكسبا كثيرا بعرافاتها. هذه اتبعت بولس وإيانا وكانت تصيح قائلة: هؤلاء الرجال الذين يبشرونكم بطريق الخلاص هم عبيد الله العلي. وكانت تفعل هذا أياما كثيرة. فتضجر بولس من ذلك والتفت إلى الروح وقال: أنا آمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها. فخرج في تلك الساعة، فلما رأى مواليها أنه قد خرج منها رجاء مكسبهم قبض على بولس وسيلة وجروهما إلى السوق إلى الحكام. وإذ أتوا بهما إلى الولاة قالوا: هذان الرجلان يبلبلان مدينتنا لأنهما يهوديان ويناديان لنا بعوائد أخر لا يجوز لنا أن نقبلها ولا أن نعمل بها إذ نحن رومانيون. فقام الجمع عليهما ومزق الولاة ثيابهما وأمروا أن يضربا بالعصي. فلما ضربوهما ضربات كثيرة ألقوهما في السجون وأوصوا حافظ السجن أن يحرسهما بضبط. وهو إذ أخذ وصية مثل هذه ألقاهما في السجن الداخلي وضبط أرجلهما في المقترة. وفي نحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله والمسجونون يسمعونهما. فحدثت بغتة زلزلة عظيمة حتى تذعذعت أساسات السجن، فانفتحت الأبواب كلها وانفكت قيودهم جميعا. ولما استيقظ حافظ السجن ورأى أبواب السجن مفتوحة استل سيفه وكان مذمعا أن يقتل نفسه ظاننا أن المسجونين قد هربوا. فنادى بولس بصوت عظيم قائلا: لا تفعل بنفسك شيئا، لا تفعل بنفسك شيئا رضيا، لأن جميعنا ها هنا. فأخذ ضوءا ونهض إلى داخل وخر لبولس وسيلة وهو مرتعد. ثم أخرجهما وقال لهما: يا سيدي، ماذا ينبغي لي أن أفعله لكي أخلص؟ أما هما فقال: آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك. وكلماه وجميع أهل بيته بكلمة الرب. فأخذهما في تلك الساعة من الليل وغسلهما من الجراحات واعتمد في الحال هو والذين له أجمعون. وأدخلهما في بيته وقدم لهما مائدة وتهلل مع جميع بيته إذ قد آمن بالله. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الله والابن والروح القدس الآن واحد آمين. اليوم 27 من شهر مصر المبارك أحسن الله انقضاءه وعاد عليكم وعلينا ونحن جميعا في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والأثام من قبل مراحم الرب يا باقي إخوتي آمين. في مثل هذا اليوم استشهد القديس بنيامين ودكسية أخته. ولد هذان القديسان في شبشير من أبوين مسيحيين محبين للغرباء حافظين للطهارة والنسك والعبادة، فربياهم على الأداب المسيحية. ولما كبر بنيامين اشتاق إلى سفك دمه على اسم السيد المسيح، فمضى إلى شطنوف واعترف أمام الوالي بالسيد المسيح، فعذبه كثيرا وأمر بطرحه في السجن. وعندما سمع والداه وأخته بذلك ذهبوا إليه باكين، فعزاهم وعرفهم بسرعة زوال هذا العالم. فقالت له أخته: حي هو الرب إني لا أفارقك، والموت الذي تموت به أموت أنا به معك. فوضعهما الوالي في سجن مظلم لمدة 25 يوما، ثم أخرجهما وجعل في عنقهما حجارة ثقيلة وطرحهما في البحر. فنزل ملاك الرب وحل الحجارة وظل سابحين إلى أن وصل إلى بلدة تدعى بطرة، فوجدتهما فتاه وأخرجتهما من الماء. وبعد ذلك عاد واعترف بالسيد المسيح أمام الوالي، فعذبهما ثم أمر بقطع رأسهما. فنال إكليلي الشهادة، وجاء بعض المسيحيين وأخذوا الجسدين ونقلوهما إلى بلدة شبشير فدفنوهما هناك، حيث بنيت على اسمهما كنيسة بركة صلواتهما فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا استشهدت القديسة مريم الأرمنية. كانت هذه القديسة أسيرة عند رجل من جنود الملك الظاهر بيبر سلطان مصر. عرض عليها هذا الجندي أن تكحد إيمانها بالسيد المسيح، فلم تطوعه بل اعترفت أنها مسيحية. فعذبها عذابا شديدا، وكان الرب يقويها ويعزيها، ولما ضجر من عذابها عرض أمرها على السلطان الظاهر فاستحضرها وعرض عليها أن تترك إيمانها فلم تسمع له.

وصممت على الاعتراف بإيمانها المسيحي، فأمر السلطان بحرقها في حفرة عند باب زويلة. وفي أثناء إلقائها في الحفرة كانت تقول: حسنا يا مولانا السلطان أن ألقي نفسي بين يدي سيدي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح. ونالت إكليل الشهادة بركة صلواتها فلتكن معنا ويا ربنا.

شلي لفلوغيتي.

0: أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق إذن نعمل نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلبات قديسك
1: صلوا من أجل الإنجيل المقدس
0: اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك يا رب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا خلاصنا كلنا ورجاؤنا كلنا وشفاؤنا كلنا

0: te mentre avevo se o accosso mentre agio fangelio
1: Io

0: كلام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا مارلوكا الإنجيل البشير، بركاته على جميعنا آمين.
1: Soro ben noti o ben sotiro o ben roti ren Isos be Christos if shire me vnot don gofa na shainit be ufa ben noti be
2: doksasi kireye
0: min mazamiye terasil abin el nabi wal malik barakat wa ala jami'in amin نور أشرق للصديقين وفرح للمستقيمين بقلبهم افرحوا أيها الصديقون بالرب واعترفوا لذكر قدسي

الآتي: باسم ربي الكويت، ربنا إلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وقبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى المجامع والسجون، وتتقدمون أمام ملوك وولاة لأجل اسمي، فيكون لكم ذلك شهادة. فضعوا إذا في قلوبكم أن لا

تهتموا من قبل بما تحتاجون به، لأني أنا أعطيكم فما وحكمتان التي لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو ينقضوها، وسوف تسلمون من الوالدين والإخوة والأقرباء والأصدقاء، ويقتلون منكم وتكونون مبغضين من الجميع لأجل اسمي، وشعرة من رؤوسكم لا تهلك بصبركم.

0: En sofias obros homen, keria laison chen omis mi.
1: ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي نجد نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسم من الروح القدس مريم العذراء تأنس وصلب عنا العهد بلاطس بنتس تعلم الكبرى وقام بين أموات في اليوم الثالث كما في الكتب
2: صعد الى السماوات
1: وجلس عن يمين ابي وايضا ياتي في مجده الى دين الاحياء والاموات الذي ليس فيه انقضاء نعم ومن بالروح القدس الرب المحيي ينبثق مع الاب والابن الناطق الانبياء وكنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه نعترف بمعموديه واحده نفرد الخطايا

بلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة، يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا على هذا الرسم، قفوا بخوف ورعد إلى الشرق، انظروا ننصت.

مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب إله الحق الكائن قبل الدور، والمالك إلى الأبد، الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعين، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. هذا الذي خلقت به كل شيء، ما يرى ما لا يرى، الجالس على كرسي مجدي المسجود له من

فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا بحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا عنك أيضا إلى الإنقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديس

فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا، هذا الذي كنا ممسكين به مبيعين من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم.

0: المستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباد. أذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام كل الأساق في الأرثوذكسيين الذين فيها. أولا أذكر يا رب أبانا الطباوي المكرم البابا الأنبا تودروس الثاني
1: يا رب ارحم
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على بيعتك المقدسة يرعون قطيعك بسلام. أذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة
1: يا رب ارحم
0: وكل الخدام كل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. أذكر يا رب أن ترحمنا

0: ليروى حرثها ولتكثر أثمارها، أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عيون الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما، إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين، والذين قدمت عنهم، والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر السمائي.
2: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين

هذا يا رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، أبانا القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإنجيل.

كل حين والدة الله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة والقديس يوحنا الصابغ الصابغ والشهيد القديس استفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء وناظر إلى الإنجيل ماركوس الرسول الطاهر وشهيد والبطريرك القديس ساويريس ومعلمنا ديوسكوروس والقديس أثناسيوس الرسول والقديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة والقديس يوحنا ذهبي الفم والقديس ثيودوسيوس والقديس ثاوفيلوس والقديس ديمتريوس والقديس كيريلوس والقديس باسيليوس والقديس إغريغوريوس الناطق بالإلهيات والقديس إغريغوريوس الصانع العجائب والقديس إغريغوريوس الأرماني والثلاثمائة وثمانية عشر المجتمعين بنقيا والمائة والخمسين بالقسطنطينية والمائتين بأفسوابان الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس والبار أنبا بولا والثلاثة أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب وأبانا أنبا يوحنس القمص وأبانا أنبا بيشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح والأنبا أبرام أسقف الفيوم والقمص ميخائيل بحيرة الميزو والبابا القديس البابا كيرلوس السادس والأرش زياكون حبيب جرجس والقديس يوسف الأنطوني والقديس أبونا القمص بيشوي كامل وكل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معاً

وهؤلاء وكل أحد يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا، الذين ركضت رجعوا في الإيمان بالمسيح. تفضل يا رب نريح نفس عبدك المرحوم كامل جرجس والمرحومة لولا نصر الله والمرحوم ويليام كوزمان عطية والمرحومة سميرة تامر جرجس والمرحومة رشدي والمرحوم بلسم سليمان والمرحومة سميرة اسكندر والمرحومة نجاعة والمرحومة سعدية غالي الذين لهم ذكرى السنوية والمرحومة فوزية دوس جد الله والمرحوم لمعي لطفي واصف الذين لهم ذكرى السنوية والمرحومة مجد ميخائيل شكر التي لا تسكار السنة والمرحوم فتح الله حداد والمرحومة إيزيس أسعد والمرحوم كمال يوسف صليب ترفض رب أن تصحح نفوسهم جميعا في فردوس النعيم ونحن أيضا يصنع معنا

لكي بهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس بركة وسلام.

مخلصنا يسوع المسيح، لن نجعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة

الصليب ليحمل عقاب خطايانا. نحن الذين أخطأنا وهو الذي تألم.

وعطشا ليروينا، وصعد إلى الصليب عريانا ليكسونا بثوب بره، وفتح جنبه بالحربة لكي ندخل إليه ونسكن في عرش نعمته.

جعلك تقبل احتمال كل ذلك العذاب من أجلي. أشكرك يا إلهي وتشكرك عني ملائكتك وخليقتك جميعا، لأني عاجز عن القيام بحمدك كما يستحق حبك. فهل رأينا حبا أعظم من هذا؟ فاحزني يا نفسي على خطاياك التي سببت لفاديك الحنون هذه الألام. ارسمي جرحه أمامك واحتمي فيه عندما يهيج عليك العدو. اعطني يا مخلصي أن أعتبر عذابك كنزي وإكليل الشوك مجدي، وأوجاعك تنعمي ومرارتك حلاوتي ودمك حياتي ومحبتك فخري.

0: رأيتني عضوا يابسا رطبني بزيت نعمتك وثبتني فيك غصنا حيا أيها الكرم الحقيقي. وحينما تقدم لتناول أسرارك اجعلني مستحقا لذلك ومؤهلا للاتحاد بك لكي أناديك أيها الآب السماوي بنغمة البنين قائلا
1: أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

تختلف إلى النفس الأخير. إن هذا هو الجسد المحلذ لابنك الوحيد ربنا وإلى أن خلصنا يسوع المسيح خذه من سيدتنا وملكتنا كل يوم إلى القديسة الطاهرة مريم على واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس بوندوس سلم عنا الخشبة الصليب مقدسة برغدة وحدي عنا كلنا بالحقيقة ومن أن لاهوت لم يفارقنا سود لحظة واحدة ولا طرفة عين، يعطى عنا خلاصا فرانا من الخطايا

0: أبدية لمن يتناول منه. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة.
1: آمين آمين آمين. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة. آمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم
0: أختي يا بأخوتي.

0: يا ملاك هذه الذبيحة صاعد إلى العلو بهذه التسبحة اذكرنا أمام الرب.
1: فلنسبح مع الملائكة قائلين المجد لله في العالي والأرض السلام والناس المسرة أمين الليلو يا زوك سابت ريكيوك يا جيوب نفماتي كنينكاوي كيستوس اوناستوني اونونا من تنوشي فورنجوي موشي وبن شويس إيسوس بخريستوس اسموني وامي في عروما ريبك نايدن تكيريني وان صفتن بك لاو صوتي مونو ونينا كيري ليسون كيري ليسون كيري فلوغيسون امين اسمو ايرون اسمو ايرو استيمي تانيا كوني ايفول غمبي اسمو امين اسمو

بين الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين.

الاصحاح الرابع والعشرون. الاصحاح الثاني والعشرون. وارتحل بنو اسرائيل ونزلوا في عربات مؤاب من عبر اردن اريحه،

المحبة تتأنى وترفق. ذهب أخوان إلى مدينة ليبيع عمل أيديهما، فلما دخل المدينة افترق عن بعضهما بحيلة من عدو الخير، فسقط أحدهما في الخطية، ولما انتهي من عملهما التقيا، فقال الأخ: هيا بنا نعود إلى ديرنا. فأجابه الثاني بالنفي قائلا: إنني سقطت في خطية عند افتراقنا. فأراد أخوه أن يربح نفسه فلم يوبخه، ولم يقف موقف المعلم البار، بل قال له: أما أنت فسقطت في الخطية واعترفت بها، وأما أنا فإني سقطت في الخطية، ومن عظم كبريائي امتنعت عن أن أقول لك، ولكن امضي بنا إلى الدير لنطلب التوبة. فأتيا إلى الدير ومضيا إلى الآباء فوضعوا عليهما قانونا، وكان الأخ الذي لم يرتكب خطية ينفذ القانون قائلا: هذا التعب الذي أتعبه احسبه يا رب بدلا من أخي. فلما نظر الله محبته كشف لبعض الشيوخ أمرهما، حيث قيل له في رؤيا: من أجل الأخ الذي لم يخطئ غفر الله للذي أخطأ.

إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة، فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن. وإن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم، وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال، ولكن ليس لي محبة فلست شيئا. وإن أطعمت كل أموالي، وإن سلمت جسدي حتى أحترق، ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيئا. المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ، ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها، ولا تحتد ولا تظن السوء، ولا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق، وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا، وأما النبوات فستبطل، والألسنة فستنتهي، والعلم فسيبطل. أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة

جاء عن أحد الإخوة أنه كان يسرق كل ما يجده عند أحد الآباء، ولم يكن هذا الأب يرغب في معاتبته، بل كان يكثر من عمل يديه قائلاً: لعل الأخ يفعل هذا لاحتياجه. ولما حضر يوم انتقاله لم يهن عليه هلاك هذه النفس، فناداه وطلب منه أن يدنو منه. وعندئذ أخذ الأب يقبل يد الأخ قائلاً: يا أخوة، إنني شاكر هاتين اليدين اللتين بهما أدخل ملكوت السماوات. فلم يفهم الإخوة شيئاً، أما الأخ فرجع إلى نفسه وندم.

كان في القلالي شيخا يدعى أبولس، كثيرا ما كان يقصده الناس في طلب الخدمة، فكان يذهب معهم بفرح قائلا: اليوم سأعمل مع المسيح من أجل نفسي، لأن هذا هو أجرها. وهذه كانت أعمال أهل الإسقيط، أن يقدموا عونا للذين يحاربون ويضغطون على أنفسهم كي يربحوا بعضهم بعضا. قال الأب أغاثون:

ولا مرة تصدقت على أحد، إنما الأخذ والعطاء كان صدقة لي، لأني أحسب أن ربح الأخ هو الثمر.

ذهب بعض الآباء الرهبان إلى أبيهم القديس الأنبابيمن يشكون له حال زميلهم الذي لاحظوا عليه نومه في الكنيسة، وسألوه: ماذا ستفعل يا أبانا؟ أجاب القديس بهدوء: إن وجدت أخي نائما في الكنيسة فإنني أفسح له وأضع رأسه على ركبتي ليستريح. وهنا تذمر الإخوة وظنوا أن معلمهم أخطأ، فسألوه قائلين: وبماذا تجيب المسيح إزاء هذا العمل؟ قال لهم الأب: سأقول ربي، قد قلت لي أخرج الخشب من عينيك أولا حتى تبصر جيدا أن تخرج القزا من عين أخيك. فخرج الإخوة منتفعين وانصرفوا. المحبة لا تحسد. كان القديس بابنوتا تلميذ للقديس مكاريوس الكبير، قد كان مجاهدا وذاع صيته كثيرا حتى أن الجموع كانت تأتي إليه، وكان شيخا حاسدا سمح لشيطان الحسد أن يدخل قلبه، وبدلا من أن يفرح برؤية الجموع التي كانت تأتي للقديس أخذ يفكر ويدبر كيف يسيء إليه. وفي ذات يوم جاءته فكرة تهلل بها قلبه، فأخذ إنجيله الغالي الثمين وأخفاه في قلاية القديس بابنوتا وأذاع بسرقة إنجيله. فوقف الأنبا إيسيدوروس قس القلالي موقفا حازما وأمر بتفتيش القلالي عسى أن يجدوا الإنجيل. فظهر بابنوتا كسارق أمام جميع الرهبان، ولم يشأ من فرط ودعته أن يدافع عن نفسه، وقبل في نفس راضية أن يقف على عتبة الكنيسة ينحني لكل داخل ويصنع له مطنية كعادة الرهبان. وفي ذات يوم فوجئ الرهبان بالشيخ الذي بلغ عن سرقة إنجيله متألما يقوم من الأرض ليقع ثانية، فقد دخله روح نجس وكان يصرعه ولا يشفق على شيخوخته. فأتوا به إلى معلمهم الأنبا إيسيدوروس وقد زاع صيته في سرعة إخراج الشياطين، وعلى طول 40 عاما لم يسمع عن القديس إيسيدوروس أنه عجز عن أن يخرج شيطانا إلا أمام الشيطان الذي دخل إلى ذلك الشيخ الحاسد، فقال لذلك الشيخ: لن يخرج منك الشيطان أيها الحاسد إلا عن طريق بابنوتا الذي احتملك واحتملنا. وانحنى الشيخ في مذلة أمام بابنوتا واعترف جهارا أمام الرهبان بحسده نحو القديس بابنوتا. الشيطان حاسد، يمكنه أن يحسد البشرية كلها، ولكنه لا يحسد شيطانا آخر. أما أنت فإنسان وتحسد أخاك الإنسان، الأمر الذي لا يصنعه الشيطان. القديس يوحنا ذهبي الفم. كل الشرور لها حدود، الزاني تنتهي معصيته

عند ارتكاب الخطية. اللص تقف جريمته عند حد السرقة. المخادع يضع نهاية لغشه. أما الحاسد فليس له حدود، إنه شر يعمل على الدوام، وخطية ليس لها نهاية.

بسم الله والابن والروح القدس لله الواحد امين. رايات قليله من رساله معلمنا القديس يعقوب الرسول صح الاول بركاته علينا امين. ولكن من اطلع على ناموس الكامل ناموس الحريه وثبته وصار ليس سامعا ناسيا بل عاملا بالكلمة فهذا يكون مغبوطا في عمله. إن كان أحد فيكم يظن أنه دين وهو ليس يلجم لسانه بل يخدع قلبه فديانة هذا باطلة. الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه: افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس في العالم. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوات، أما الذي يصنع إرادة الله يثبت إلى الأبد. معلمنا القديس يعقوب الرسول اعتبر أن عمل الرحمة وتقديم العون للأرامل والأيتام نوع من العبادة، وسماه الديانة الطاهرة النقية، واعتبر أنها مقبولة لدى الله الآب. طبعا عمل الرحمة محبب جدا للنفس، وكل ما الواحد يقرب من ربنا كل ما قلبه يبقى رحيم. والمسيح إلهنا طوب الرحماء، والواحد بيحس وهو يصنع رحمة بإحساس روحي عميق يشبع النفس. الكنيسة في كل أجيالها وجد فيها الناس كثيري الرحمة، رحماء كتير قوي، قلب طيب يحن على الضعفاء. في عظة المسيح على الجبل في الترجمة البيروتية يقول: إذا صنعت صدقة. في الترجمة بتاع القطمارس اللي بنقراها في الكنيسة يقول: متى صنعت رحمة. صدقة يعني واحد يدي فلوس، لكن رحمة عمل قلبي روحي داخلي. اللي عاوز أنبه ليه الذهن إن في فرق كبير قوي بين العمل الاجتماعي والعمل الروحي. دي عبادة، العبادة الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه: افتقاد اليتامى والأرامل والأيتام في ضيقتهم. ده مش عمل اجتماعي، ده عمل روحي صرف. طب وش معنى قال عند الله الآب؟ الأصل الأيتام والأرامل فقدوا الأب،
فاللي بيحن عليهم بالروح بيأخذ مكان الأب. لما ربنا كلم عن الأيتام والأرامل قال أنا المسؤول عنه، وسمى نفسه أبو الأيتام وقاضي الأرامل. وعلى مدى التاريخ كان ربنا واخد مسؤولية الضعفاء دول، هو أبو الأيتام. فلو وجد فينا واحد بيحن على الأيتام يبقى مقبول ومبارك من الله الآب. طب قول لي الواحد يجيبها منين دي؟ قال تجيبها من الآب. الأبوة الحقيقية ناحية الضعفاء. ما انت بقى يعني الواحد يدخل في حتة تانية، انه بقي دول لحمي، ممكن اطلع من جيبي فلوس ودي وخلاص، لكن احساسي ان دول اولادي ده احساس تاني. ان الايتام دول قطعه مني. ما اسهل ان يعطي الانسان، لكن العطاء الداخلي الروحي النابع من داخل الانسان، تبص الانسان يحن بمحنه روحيه غير مش الحل بتاع الاجتماعية اللي بيتقدمها المؤسسات. يدرك إن ده لحم من لحمي، فما بيتش بقى مجرد عطاء، لا ده إحساس رباط لذيذ جميل إن الأيتام دول تبعي. افتقاد الأرامل والأيتام في ضيقتهم. وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم. طب وإيه دي؟ ما هي ديانة طاهرة، ديانة نقية طاهرة. ما أسهل العطاء المادي؟ طبعاً في مؤسسات في العالم بتصرف ملايين على بيوت ال

أيتام وتربيتهم، يعني عمل كبير أوي في العالم كله بغض النظر عن الجنسيات والأديان، عمل بشري كويس لذيذ. أساسه الرحمة القلبية اللي ربنا حطها في الإنسان. لكن اللي بيقول عنه القديس يعقوب الرسول ده يختلف. قال يختلف إزاي؟ قال اللي عاوز يقدم الديانة الطاهرة النقية وتبقى مقبولة لدى الآب لازم يقدمها من قلب نقي طاهر ومن قداسة السيرة. في واحد يقول لك إيه، أنا أهتم أوي بالأيتام والأرامل الغلبة دول، أنا يعني أديهم حياتي، فيدي فلوس، سموه المحسن الكريم يعني. ولما تيجي في سيرته في حياته الخاصة ما تلاقيهاش على مستوى القداسة، دي حاجة ودي حاجة، إنه يدي ويطلع ويصرف على الناس دي كويس أوي أوي، لكن في حياته الخاصة دي في سيرته في تصرفاته في حياته الشخصية في الحياة السرية ما هوش مقدس. كانت الكنيسة زمان ليها قوانين ألا تقبل عطايا غير المؤمنين ولا تقبل عطايا من ناس بيتاجروا في تجارات مش كويسة أو يتكسبوا أموالهم من حتت غلط، يعني بائع الخمور واللي بيفتحوا بيوت وحشة ويكسبوا فلوس ويجيبوا كنيسة، كنيسة تقول لهم لا متأسفين ما أقدرش. وإذا كانت الكنيسة تحرج من حد من غير المؤمنين مش مسيح ويقدم عطايا ويخافوا أنهم يكسفوه، كانوا ياخدوا الفلوس ويشتروا بيها حطب للقربان للحريق. إذا كنت عاوز تقدم تقدمة مقبولة لازم الإيد تبقى نظيفة. عشان كده قال إيه، افتقاد الأيتام الأرامل في ضيقتهم، بس قال لا، حفظ الإنسان نفسه بلا دنس. عشان كده قلت لك فرق كبير قوي بين العمل الاجتماعي اللي هو مجرد واحد بيدي فلوس ويساعد لكن حياته منفصلة عن ده خالص. الأمر يختص بالعبادة بالديانة، ده جزء من نتاج الحياة. إذا كان الإنسان يتحد بالله ويحبه ويحفظ وصاياه ويحفظ نفسه في القداسة تقبل منه القرابين. في الوقت ده مش بتقيم القرابين بالكم، فلان باشا قدم وفي إنسان غلبان بيساعد الأيتام أو الأرامل أو المتضايقين بحاجة بسيطة، ما بتحسبش في عين المسيح بالكم، ما تحسب إيه؟ بقداسة السيرة. لما يكون ده ناتج من قداسة الحياة، حفظ الإنسان نفسه بلا دنس، ولما يقدم التقدمة تبقى مقبول. أما أصحاب الكتير وأصحاب القليل، الكنيسة بتحطها في وشية القرابين أصحاب القليل قبل أصحاب الكثير، وفي الوشية ديت شيء مبدع، يعني قرابين هابيل الصديق ده أول قرابين قدمت لله، وذبيحة أبينا إبراهيم وفلسي الأرملة. صور دول يجوا جنب بعض إزاي؟ وده تقييم المسيح.
فلسي الأرملة قال آه. عشان كده بقول لك ما تبصش للعطايا على أنها يعني ما تقيمهاش الكنيسة على أنها يعني عطايا كتير أو قليلة، لا لا لا، اسأل الأول من أي قلب نبعت هذه العطايا. افرض قلب بعد عنك متدنس بالخطايا، ايه يعني الفلوس؟ افرض واحد بيجيب فلوسه بأي طريقة، تسوي ايه الفلوس؟ الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب، فاحص القلوب. أنا بقول لك إحنا الواحد بيحب يعمل عمل رحمة ويحب يشوف حد يعني تعبان يمد إيده، حلو حلو صحيح، لكن قبل ما تمد إيدك بالعطية قدس نفسك في الداخل عشان تقبل القرابين. عيش في حياة توبة، عيش في حياة نقاوة القلب وطهارة السيرة، تقبل العطايا. فاكر المسيح للمجد قال إذا قدمت قربانك على المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيء عليك، قدمت القربان وعلى المذبح وبعدين افتكرت جوه ان في ايه، اخوك ليه عندك حاجه، في خصام، في زعل، في شيء من الغضاضه دي، قال ايه؟ اترك قربانك على المذبح وبعدين اذهب اولا قبل القربان اصطلح مع اخيك حينئذ قدم قربانك. افتقاد اليتامى والأرامل في دقتهم، برضو أسمع كلام المسيح تاني، إذا جيت تقدم قربان المساعدة والمحنة للأيتام والأرامل وهناك تذكرت أن لأبيك شيء عليك، مش لأخوك بقى، لله الآب أنه لي شيء عليك، اترك قربانك، استنى شوية، اذهب أولا اصطلح مع أبوك وقدم القربان للأرامل والأيتام وتلاقي ديانتك مقبولة لدى الآب. احنا ما عندناش حاجة اسمها الحسنات يذهبنا السيئات، ان الواحد ايه ملخبط في حياته في كيت وكيت وكيت وعشان يعني يكفر عن ذنوبه قوم يدي ايه قرشين للكنيسة، لا ما فيش كده، يعني يعيش في الخطية وبعدين يقدم عطية ملهاش قيمة. لما يعيش في القداسة يقدم من ثمر القداسة. لكن اوعى تفتكر ان اعمال الصدقة او الرحمة يعني هتغطي على الايه، يقول لك اهو يعني برضو أنا بقدم للكنيسة حاجة وبقدم للأيتام حاجة وبقدم للأرامل حاجة، يعني خلاص بقى وعيش زي ما أنا عايز، مينفعش. طب لما يقول الديانة الطاهرة النقية، هو في ديانة غير كده؟ هل أفي؟ في ديانة طاهرة مقبولة لدى الآب وفي غير كده؟ في عطايا كثيرة ما مش مقبول، يعني واحد بيعمل عمل اجتماعي وحياته الروحية تعبانة خربانة، يعني بعد عنك مثلا واحد عايش في النجاسة في الزنا وبيجي في الكنيسة ويدي فلوس، ايه دي؟ في ديانة طاهرة نقية وبعد عنك في ديانة قبلها، الآية اللي قبلها بيقول إن كان أحد فيكم يظن أنه دين
وهو ليس يلجم لسانه بل يخضع قلبه، فديانة ذلك الإنسان باطلة. يعني في ديانة باطلة، يعني الواحد يتعب على فشوش، على ما فيش، يصوم يصلي يعمل والنتاج بتاعها ما فيش. زي ما قال في القديم: يجمعون إلى كيس مثقوب، واحد عمال يحوش في كيس مخروم، فما فيش. بعد ما يصوم يصوم يصلي ويعمل ويسوي ويدي ويعمل، وتلاقي الآخر ما فيش، ما عندوش. حلو إن الواحد يفهم صحيح، إذا جه يعطي عطية أو يقدم مساعدة أو يعمل عمل لازم الواحد يفهم كويس. قديس بطرس الرسول قال: قدموا في إيمانكم فضيلة. أنت مش بتأمن بالله وبتأمن بوصاياه وبتعمل، قدموا في الإيمان اللي هو الإيمان المنطوق النظر، يعني حولوا للعمل لفضيلة، وفي الفضيلة معرفة. صح، وإلا الواحد يضيع. حلو إن الواحد يستنير، فيبقى العمل الروحي في حياته مكتمل، بيعيش في حياة توبة ويعيش في حياة نقاء ويعيش في تقديس نفسه وجسده وفكره، ومن جوه ده يقدم لله. لما بيعيش بذاته بيحس إن هو إيه، تفضل عمل، يحب يكتبوا عنه في الجرايد. لما بيعيش بمفهومه البشري بيحس ان ده عمل اجتماعي. ساعات احنا بنغلط في الكنائس، يسموها ايه، لجنه الخدمه الاجتماعيه. ما فيش حاجه اسمها خدمه اجتماعيه في الكنيسه، ده عمل روحي صرف. ويفكروا في الفلوس انها جبنا كذا وشلنا كذا وعملنا كذا، مش هو ده. لما الواحد يعيش بعقلية الإنسان القديم يتصرف في الأمور الروحية كأنها جسدية مادية. لما يستنير بالإنجيل يبقى تصرفه روحي. إيه الأموال اللي في إيدك؟ مش بتاعتي. إيه اللي بتديه للأيتام والأرامل؟ قال ده حقهم. ده فهم روحي. ده أنا، إيه اللي مش أنت بتدي ربنا؟ يقول أنا، إن أنا أقول لربنا: من يدك وأعطيناك، منك الكل، منك الجميع. أنا، ده أنا اتولدت عريان. فهو بيعطي، ولكن بيقولك ده أنا باخد بركة. لو عاش الإنسان بدون الإنجيل يفتخر قوي إنه أعطى ووزع على المساكين، وإنه راجل يعني. لو عاش بالإنجيل يقول زي ما داود النبي قعد أمام الله وقال له: ده أنت الخير، ده أنت جبتني من وراء المربض الغنم، أنا مين؟ أنا مين يا رب؟ وأنا يعني بطهارة قلبي انتدبت ليك، قدمت اللي حلتي، لكن أنت، ده أنت بتفتح إيدك تشبع كل حي غنى من رضاك. ينير الإنجيل بصيرة الإنسان، فإذا قدم شيء يقول أنا. قديس بولس الرسول قال: أنفق وأنفق. طب يبقى أنت عملت حاجة خطيرة جدا. قال: أنا، أنا ما أنا، ولكن نعمة الله التي معي. فالإنجيل يخلي العمل، حتى إذا الواحد فينا عمل، يخليه مضبوط بضباط الروح. ما يتشتش فكر الإنسان وهو بيعمل العمل الروحي لفكر الناس، أما نحن فلنا فكر المسيح. الأيتام والأرامل دول أعضاء في جسد المسيح، دول مش الناس اللي الظهر جاء عليهم والأيام ظلمتهم، لا، دول جسدك. الإحساس بالوحدانية مع كل أعضاء الكنيسة ده عمل روحي.

المعرفة الخارجية أن نحن نعرف بعض فلان وفلان والعائلة الفلانية، معرفة من برة. المعرفة الحقيقية في الإنجيل أن أنت وأنا أعضاء جسد واحد، فإذا تألم عضو الألم حقيقي جوايا لأن ده حتة من جسمي، فمش هدي الأيتام والأرامل كمن يتفضل عليهم لا تفضل عليهم بإيه؟ ما دول لحمي، ومش بديهم كأن بعمل فضيلة، ده حقهم. ما أسهل إن الواحد يدخل بيت الناس ساعات بيبقوا غلابة قوي، لكن لو الواحد فعلا إنسان فيه روح الله ما يحسش أبدا إنهم دول أقل أو دون أو غالبا ما عندهمش حاجة، يحس إن دول لحمه. كان في راجل عندنا زمان، كان راجل موظف كبير 40 سنة كده، كان دخله حوالي 100 جنيه، كان اللي بيتخرج من الجامعة بياخد 13 جنيه. كان راجل ده راجل يعني ربنا مديله كده، وما كانش متجوز، وكان يعني فلوسه ليه وحياته الخاصة محدش. فتعرف على أبونا بشوي وابتدى يسمع كلمة الله وابتدى يستجيب وقلبه يبقى كويس. فقال لأبونا أنا إيه عندي مبلغ عاوز أديه. قال له تدي ليه يعني؟ قال له طب تعالى نعرفك على ناس على قدهم كده، يعني عيال أيتام، عيلة أبوهم راح عند المسيح، فتعالى خلي بالك منهم بزورهم لأن دول جسمنا ولحمنا. قالوا حاضر. فزرهم وبدأ يشوف احتياجات العيال ومن نفسه يجيبها، وقالوا يا أبونا أنا ندفع العشور. قالوا زي ما تشوف. فقعد كم شهر كده، وبعدين ايه بقى يصرف عليهم في حدود 10 جنيه. 10 جنيه ده كان مبلغ كويس يعني، بقى فرحان قوي، يروح لهم يصلي معاهم ويقعد معاهم ياكل لقمه معاهم بتاع. فنفسه فرحت كده وتغير. وبعدين جه لابونا بعد كم شهر قال له ايه ممكن تعرفني على حد تاني؟ قال له ده كتير عليك. قال له لا لا اعمل معروف. بلغ الأمر بهذا الإنسان إنه يكتفي لنفسه 10 جنيه، و90% من دخله، لأنه ده طعم تاني. بقى الفرح اللي ما كانش عمره يدوقه بقى جواه. هذا الأمر اختباري بالدرجة الأولى، إنك تفتقد الأيتام والأرامل في ضيقتهم وتحس من الحزانة دول بفرح ليك. هم حزانة، منين ينبع الفرح؟ قال من الحزن بتاع الناس دي. منين تنبع القيامة؟ قال من القبر، من الصليب. اوعى تروح لحد ولا يوم من الأيام تقدم مجرد مساعدة، حط كتفك تحت النير، ذات النير تحت الصليب، بالإحساس الروحي احملوا بعضكم أثقال بعض. ما احنا البعض. ما أسهل إن أنا عندي عيشة كويسة وفي حالي، طب وأنا مالي ومال المتألمين ولا الحزانة ولا التعب؟ أنا مالي، ما أنا كويس بروح وأجري وأتفسح وعايش ومبسوط وفرحان. دول متألمين خلاص بقى نصيبهم كده، لا دول جسم. لا يدخل إنسان إلى الفرح الروحي الحقيقي إلا إذا حمل أحمال إخوته بحق، بجرأة، لأن وصية المسيح محتاجة الشجاعة دي. لأن الإنسان إذا عاش لذاته يبقى غلبان،
ولكن المسيح يقول ليس أحد منا يعيش لذاته ولا أحد يموت لذاته.

ذاته. احنا مش بنعيش لذواتنا. حب البذل، حب العطاء، بس الشرط الأساسي انك انت تبقى انسان نقي. الديانة النقية الطاهرة عند الله الآب هذه افتقاد الأرامل والأيتام في ضيقتهم، وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم. لربنا المجد دائما.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا، أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان شويس نينان أليلو يا قنفران إمي بيوت نمي بشيرين ببن بما سواب ونوت ينوت أمين. تسبحة الغروب المبارك أقدمها للمسيح.

من إنجيل معلمنا لوقا البشير بركاته علينا أمين. ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة،

تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد

0: يسون قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله الخوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر. أبانا الذي في السماوات تقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلامة وأتيت بنا إلى المساء شاكرين وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى

0: المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجنا من حيل المضاد، وابطل سائر فخاخه المنصوبة لنا. هب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتازها أيضا بسلام وعفاف، وننهض للتسبيح والصلوات كل حين وفي كل مكان. نمجد اسمك القدوس في كل شيء، مع الآب غير المدرك ولا المبتدئ، والروح القدس المحيي مساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور، آمين.
1: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له مجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل، الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا، سهل حياتنا وارشدنا للعمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، واغفر خطايانا، ونجنا من كل حزن رديء ووجع قلب. أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المادة غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد.

الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. المصالحة في الكتاب المقدس هي مصالحة مع الله ومصالحة مع الناس ومصالحة مع النفس البشرية، يعني تصطلح مع ربنا وتصطلح مع الناس وتصطلح مع نفسك. إذا اصطلحت مع الله ستصطلح مع الناس وستصطلح مع نفسك، وإن اصطلحت مع نفسك هتصطلح مع الله وتصطلح مع كل أحد. على رأي أحد الروحيين قال: إذا اصطلحت مع نفسك تصطلح معك السماء والأرض. اصطلحت مع نفسك يعني اصطلحت الروح مع الجسد، يعني اصطلح العقل مع الروح، يعني صار كيانك كله جسدا وعقلا وروحا يسير في طريق واحد بلا خصومة. فما معنى هذا الكلام؟ نحن عندما نخطئ نفقد الصداقة مع الله ونفقد العشرة مع الله وندخل في خصومة مع الله نفسه، وهذا أخطر ما في الخطية، أننا ندخل في خصومة مع الله. أخطر ما في الخطية أن ندخل في خصومة مع الله. الشخص الذي يخطئ بيقع في إشكالين. الإشكال منهم إنه يهلك نفسه، والإشكال الثاني أنه يغضب الله. ولذلك في الذبائح كانت ذبيحة المحرقة للصلح مع الله

وارضاء الغضب وذبيحة الخطية كانت للتكفير عن هذا الانسان الهالك. يعني المفرقة كانت للصلح مع الله، والخطية كانت لانقاذ الانسان. والمسيح قام بالعملين الاثنين، صالح الناس مع الله بحاجة، وانقذ الناس من الهلاك بحاجة ثانية. عمل من جهة الله انه اصلح صالح قلب الله الغاضب، وعمل من جهة الانسان انه انقذ الانسان الهالك. فكان المسيح محرقة من اجل الله وذبيحة خطية من اجل الانسان، وفي كليهما تم عمل المصالحة. تلاقوا هذه الامور في الاصحاحات الاولى من سفر اللاويين. لذلك ذبيحة المحرقة لم يكن يأكل منها احد على الاطلاق، كانت النار تأكلها كلها حتى تصير رمادا، والنار كانت ترمز للعدل الالهي، الهنا نار آكلة. ولذلك كانت ذبيحة المحرقة لإرضاء قلب الله الغاضب، رائحة سرور أمام الرب، لا يأكل منها الكاهن ولا مقدمها ولا أحد من البشر، تظل النار تشتعل فيها حتى تصير رمادا للصلح مع الله، رمز إلى أن العدل الإلهي قد أخذ حقه، والله قد أخذ حقه، وغضب الله قد أخذ حقه من هذه المحرقة. ولذلك وضعت أولى الذبائح في سفر اللاويين، لأن أهم شيء نعمله هو المصالحة مع الله. أنا يا رب أطلع مين؟ شفت شوية تراب رماد، سلكت رحت جيت، دي أمور ما تهمش، المهم ان قلبك انت ما يكونش غضبان، المهم ان انا اصالحك انت، يهمني ان قلبك يكون راضي، مش يهمني ذاتي اخلص او لا اخلص، اهلك او لا اهلك، انا يهمني انت. انا اخطأت اليك واريد ان اصالحك، ولتفعل بي بعد ذلك ما تشاء. دي طريقة الاذن وليست طريقة العبد. العبد يبحث عن نفسه كيف يخلص، اما الاذن فيبحث عن ابيه كيف يكسب رضاه. فاول شيء بالنسبة لنا هو المصالحة مع الله. ايه زي واحد بيسأل يقول ايه خطية ادم مثلا؟ ما تفتكروش خطية ادم مجرد انه كل من الشجرة، دي كل من الشجرة بمظهر. خطية ادم انه خالف الله وكسر وصاياه واحب الاكل اكثر من الله واحب نفسه اكثر من الله وانفصل عن الله واستشار الحي اكثر من الله ووثق بكلام الحي اكثر من الله، اخطأ الى الله. مشكلتك في خطيتك انك بتفتكر انك بتخطئ ضد نفسك وتخطئ ضد الناس، لكن اخطر ما في الخطية انك بتخطئ ضد الله. وداود كان عارف الحكاية دي بالضبط، فقال له لك وحدك اخطأ والشر قدامك صنعت. خلي بالكم الآية دي كويس، لك وحدك أخطأ والشر قدامك صنعت. ما في شك ان داود كان قد أخطأ الى أوريا الحسي، وأخطأ الى امرأة أوريا بالشبع، وأخطأ الى ذاته اذ فقد طهارته، ولكن كل هذا لم يكن ظاهرا امامه، مثل ان الخطية موجهة اصلا ضد الله. لك وحدك اخطأ والشر قدامك صنعت.

مجرد انك بتخطئ امام الله. لما عرضت الخطيه على يوسف الصديق، نعيش ازاي اخطئ للمراه، اخطئ الى المراه واخطئ الى بوتيفار؟ قال كيف اخطئ وافعل هذا الشر العظيم امام الله؟ ازاي ارتكب خطيه امام ربنا؟ فانت بالخطيه بتخطئ الى الله، بتخطئ الى الله، بتقول له لك وحدك اخطأ، بتخالف الله، بتعصى الله، بتفقد محبتك لله، لانه بيقول الذي يحبني يحفظ وصاياي. شوفوا الكتاب بيقول ايه، بيقول محبة العالم عداوة لله. افهموها كويس دي، محبة العالم عداوة لله. صحيح محبة العالم درجة واطية للإنسان، الإنسان بيهبط في المستوى، ومحبة العالم نوع من المادية، مستوى مش عالي. لكن أهم ما في الموضوع إن محبة العالم عداوة لله. إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب. إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب. وما دام مفيش محبة العالم، مفيش محبة الآب، يبقى خصومة مع الله. الخطية هي انفصال عن الله، انفصال عن ربنا، لأنه لا شرك للنور مع الظلمة، ولا للمسيح مع بلعان. فلما بتخطئ بتنفصل عن الله، يبقى خصومة. لما بتخطئ بتفقد الشركة مع الله. فين شركة الروح القدس؟ وفين شركة الطبيعة الإلهية؟ انت بتفقد الشركة الإلهية بالخطية. لذلك انت محتاج ان تصالح الله. لما آدم أخطأ ما الذي حدث؟ هرب من ربنا وخاف من ربنا واستبدل حياة الحب بحياة الخوف. أول ما شاف ربنا جري واستخب ورا الشجر. ليه آدم يا حبيبي؟ ما انت كنت أصحاب زمان، وكنت بتمشي مع ربنا في الجنة وبتتكلموا سوا. أول ما أخطأ فقد الدالة، فقد الدالة، فقد الصداقة، فقد العشرة، فقد شعور الحب. قلبه ما بقاش زي زمان، شعر ان في خصومة بينه وبين الله. وبعدين يقول له ايه؟ سمعت صوتك في الجنة فخشيت، خفت منك، استخبيت منك، هربت منك. ليه يا حبيبي؟ لان الخطية انفصال عن الله قلبا وعملا، انفصال عن الله قلبا وعملا، بعد عن الله. الابن الضال لما اخطأ ساب بيت ابوه، انفصل عن الاب وراح لكورة بعيدة، بعد عن ربنا، بعد عن ربنا وانفصل عنه وصفح بابه معاه. لما تاب الخطية قال ارجع الى الاب، رجع لبيت ابوه. اقول الان واذهب الى ابي، الانفصال انتهى. كل ما نريد هو ان نصطلح مع الله. شعورك في الخطية انك متخاصم مع ربنا يؤلم قلبك من الداخل. مش مجرد انك اخطيت، انت متخاصم مع ربنا، انت بعيد عن ربنا، انت منفصل عن الله، انت ما بتحبش ربنا.

انت محتاج انك تصطلح معاه. ومن اهمية هذه المصالحة انها صارت عمل الله نفسه، عمل المسيح في الجسد، عمل الاباء الرسل، عمل الكنيسة. لنا خدمة المصالحة كما قال بولس الرسول في الايات اللي سمعتوها دلوقتي. عمل المسيح لانه صالحنا مع الاب بدمه. ثمن الصلح مع الله هو دم المسيح. ما اكثر هذا الصلح وما اعمقه وما اكبر ثمنه ان احنا نصطلح مع الله بدم المسيح. لم يكن يوجد ثمن اخر غير دم المسيح. لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا نبيا ولا رئيس اباء ائتمنته على خلاصنا، بل انت بغير استحالة تجسدت وتأنست وشابهتنا في كل شيء زي ما بنقول في القداس الغريغوري. لم يكن هناك ثمن الا دم المسيح. علشان كده كان يرمز اليه الفطر. بولس الرسول في رسالته الى كورنثوس بيقول المسيح فصحنا قد ذبح لاجلنا. وبعدين قال ربنا لما ارى الدم اعبر عن صبر. من غير هذا الدم لا يعبر عنا غضب الله. هذا الدم لم يمحو خطيتك فقط، وانما محى غضب الله، محى العداوة. لان الكتاب بيقول قاتلا العداوة، محى العداوة بدم صليبه. الكتاب بيقول في الصلح، شوفوا بيقول ايه، بيقول صانعا سلاما يصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا بالعداوة به. وبيقول نقض حائط السياج المتوسط دم المسيح، نقض الحجاب الذي بيننا وبين الله، نقض الحائط المتوسط الذي يفصل الله عنا ويفصلنا عن قدس الاقداس. عمل صلح بيننا وبين الله. عشان كده في القداس الغريغوري بنقول صالحت الارضيين مع السمائيين وجعلت الاثنين واحدا واكملت التدبير بالجسد. صالحت الارضيين مع السمائيين. بكلمة صالحت الارضيين مع السمائيين دي اخرى مشكلة. يعني ايه مشكلة؟ يعني احنا في الخطية مش بس بنعمل خصومة مع الله، ده بنعمل خصومة مع السماء كلها. بنعمل خصومة مع السماء كلها، مع الملائكة، مع ارواح القديسين، مع الكل. بننفصل عن الكل، بنفقد شركتنا مع الله الاب، ونفقد شركتنا مع الملائكة، ونفقد شركتنا مع ارواح القديسين الذين انتقلوا، ونفقد شركتنا مع القديسين الذين في الارض، وننفصل عن الكنيسة كلها. وزي قطع من الشجرة اصبح لا صلة له لا باصل الشجرة ولا بباقي الاغصان. قطيعة لاكثر من خصومة، لقطيعة. عشان كده الكاتب زمان كانوا بيعزلوه من الكنيسة، بيفصلوه من الكنيسة، بيعملوا له حاجة يسموها excommunication، يعني خرج خارج المجموعة، خرج خارج المجموعة، خرج من الشركة، من الكوميونتي بتاع الكنيسة، بقى بره. والرسول بولس قال اعزلوا الخبيث من وسطكم. ده مش بس خصومة، دي مسألة عزل وفصل، حاجة صعبة. ليه؟ لأن القداس للقديسين. وكلمة مؤمن ترابط في الكتاب المقدس كلمة قديس.
المؤمن هو قديس، ومجموعة المؤمنين هي مجموعة القديسين. طب وغير القديسين بينفصلوا عن المجموعة بره في خصومة بينهم. شوف الكتاب بيقول ايه، ملائكة الرب حالة حول خائفيه وتنجيهم.

حول خائفين. طب دي مشكلة. وبعدين بيقول ايه تاني؟ اليسوا جميعا ارواحا خادمة مرسلة للخدمة لاجل العتيدين ان يرثوا الخلاص. اخر اية في الاصحاح الاول من الرسالة للعبرانيين، لاجل العتيدين ان يرثوا الخلاص. طب والناس اللي بعاد عن الخلاص؟ انت عندما تقع في الخطية وفي النجاسة يبعد عنك الملائكة وينحرف بك الشياطين، لان الملائكة مش قادرة تشوف. الملائكة ايه؟ مش قادرة تشوف. فتفصل نفسك عن الملائكة، بتفصل نفسك عن السماء. ومتى تصطلح مع السماء؟ لما تتوب. يقول لك يكون هناك فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب، يرجع الصلح مع السمائيين. اصل في ناس لما عبروا عن الكنيسة قالوا الآتي: الكنيسة مش بس مجموعة المؤمنين يعني البشر، الكنيسة بمعناها الصغير اللي انت شايفه جماعة المؤمنين اللي على الارض، وبالمعنى الكبير الكنيسة المجاهدة والكنيسة المنتصرة، الكنيسة اللي على الارض والكنيسة اللي في السماء. وبالمعنى اللي اكبر من كده برضو اعضاء الكنيسة اللي لسه هيتولدوا بعدين سواء على الارض او في السماء. وبالمعنى الكبير خالص ينضم الينا الملائكة ايضا، ويبقى هذه هي مملكة الله. مملكة الله، الله مع الملائكة، مع القديسين اللي انتقلوا، مع القديسين اللي على الارض، والقديسين اللي لسه هيتولدوا. هم دول الخمس عذاب الحكيمات، هم دول. لذلك بيقول كل الخليقة انه تتمصر منتظرة لما يكمل هذا الجسد العظيم وينضم اليه كل الاعضاء، حينئذ يقدم الملك كله للآب. يبقى العمل بتاعنا كله هو عمل المصالحة. ما اجمل قول بولس الرسول، بيقول ايه؟ اعطانا خدمة المصالحة. بولس وظيفته خادم في الكنيسة. اي خدمة ليك يا بولس؟ خدمتي هي خدمة المصالحة. اذا نسعى كسفراء للمسيح، كأن الله يعزنا نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله. ادي شغلانتنا، ملناش غيرها. نسعى كسفراء للمسيح، كأن الله يعزنا نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله. عمل الرسل هو هذا، انهم بيقولوا تصالحوا مع الله. عارفين الواد اللي خاطب بنته ويقول احنا زعلانين؟ السؤال اللي جالكم النهارده اهو، ربنا خاطب بنت وزعلانين، لان بولس بيقول خاطبتكم لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. وبعدين الخطوبة الزعلة في الوسط. طب لما يصالحهم واحد يخش في الوسط ويصالح الاثنين، يقول خلاص ما دام العريس اخذ عروسه عمل الان قدمه، زي ما عمل يوحنا المعمدان. ايه حكاية يوحنا المعمدان؟ كان بيقدم العروس للعريس بيصلحهم سوا. العروس الزعلانة اللي رايحة بكورة بعيدة بيصلحها مع العريس. ادي كل الشغلانة، له خدمة المصالحة. اول ما لقاهم اصطلحوا مع بعض قالوا خلاص، صديق العريس ينظر من بعيد ويفرح. بعد كده قدم مرات الهيرودس، قال ما بقاش لي عيش دلوقتي ما دام اصطلح انا وظيفتي ايه، قدمت خدمة المصالحة. ليس لنا عمل الا خدمة المصالحة. خدمة الكلمة هي خدمة المصالحة. خدمة الأسرار الكنسية كلها هي خدمة مصالحة.

بنعمل ايه احنا في في المعمودية؟ بنموت الانسان العتيق ونخلي الانسان يموت مع المسيح عشان يقوم معاه؟ ابن مصالحة تموت الانسان العتيق. في الميرون بيتثبت الانسان في الروح القدس، بيخلي الروح القدس يسكن في الانسان لما ربنا يسكن فيه بخدمة مصالحة. في الاعتراف التوبة خدمة مصالحة. في التناول ذبيحة المسيح خدمة مصالحة. كل مصالحة في مصالحة. خدمة الكهنوت خدمة مصالحة. الكاهن بيترسم عشان ايه؟ خدمة مصالحة. الاسرار الكنسية لخدمة المصالحة. عملنا هاد لا يوجد لنا عمل غير ان النفوس تصطلح مع ربنا. هذا الصلح قام به الله صالحنا لنفسه. وبعدين جعلنا تاني ابنه تاني خصمناه تاني. معلش تتخصموا تزعلوا تهربوا تروحوا كوره بعيده تستخبوا ورا الشجر. ابعت لكم الرسل وابعت لكم الانبياء وابعت لكم الكارزين وابعت لكم الرعاه وابعت لكم الكهنوت وابعت لكم المعلمين. كل دول لخدمه المصالحه. نطلب عن المسيح اصطلحوا مع الله. قديه ربنا بيتعب علشان يصالحنا، قديه ربنا بيتعب علشان يصالحنا. واحنا اللي يعني سؤال قلب اخر سؤال في الدنيا. ربنا يقول افتحي لي يا اختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، راسي امتلأ من الصلب قصصي من ندى الليل. لبست ثوبي فكيف اخلعه؟ جرالي كده يا بنت حكايه مفيش شيء. ربنا بيتعب طافر على الجبال وقافز على التلال، ايه الحكايه؟ عايز يصالحنا. واقف على الباب واقرا عشان ايه؟ عايز يصالحنا. ابعت الانبياء والرسل عشان ايه؟ عايز يصالحنا. قديه يا رب انت تعبت في مصالحة هذا التراب والرماد، هذا الطين، هذا الانسان الذي انكر حبك وخانك وبعد عنك وما زلت تتعب في مصالحته الليل والنهار. يبقى ان احنا نرضى، يبقى ان احنا نرضى ونقبل المصالحة. على رأي واحد من الأدباء الروحيين قال الله يريد أن يصطلح معك، فما هي شروطه؟ إيه الشروط بتاعتك؟ هو ربنا قادر عايز يصطلح معك وبس، ما هي شروطه؟ شروط التراب حينما يصالح خالق الكل. ربنا برضه ليك شروط في الصلح، ما تفتكروش يعني الحكايه فايده. زي ما انت ليك شروط ربنا ليك شروط. ايه الشروط بتاعت ربنا؟ اول شرط لربنا في الصلح يقول يا ابني اعطيني قلبك، ده الصلح. تقول له بحبك يا رب وعايزك، ومجرد كلام يقول هذا الشعب يعبدني بشفتيه اما قلبه فمبتعد عني بعيدا. ولا ينفع الكلام. شرط ربنا للصلح اعطيني قلبك. تقدر تديله قلبك؟ يا ابني ايه اعطيني قلبك. مرة اليهود في وقت من الاوقات قدموا ذبائح واحتفلوا بأوائل الشهور وبالتقدمات وبالبخور وبالحاجات دي وما ادلوش قلبهم. فقال ايه ربنا في الإصحاح الأول من أشعياء؟ قال البخور مكرهة لي، اتهمت من تقدمات ومن ذبائح. وبعدين قال لهم حين تبسطون أيديكم أستر وجهي عنكم، وإن أكثرتم الصلاة لا أسمع. أيديكم ملآنة دما.

امال ايه يا رب اللي عايزه؟ قلوبكم يا ابني اعطيني قلبك. الم انا بحاجة. ان كان قلبك مش نافع ربنا في سفر حزقيال يقول اعطيكم قلبا جديدا وروحا جديدة. انزع منكم قلب الحجر واعطيكم قلب لحم. ان كانت خطاياكم كالقرمز تبيض، مش بس بيض، بس بيض اكثر من الثلج. انا اصر على هذا القلب ولا اطلب عنه بديلا اطلاقا. يا رب هديك اموالي، هديك وقتي، هديك العشور والبكور والنذور والبخور والسطور. يا ابني اعطيني قلبك. اصوم يومين في الاسبوع واعشر جميع اموالي. يا ابني اعطيني قلبك. الصلح يعني القلب. في ناس بيفتكروا الصلح من الظاهر، زي واحد يلاقي اتنين متخاصمين ولا متعالوا الصلح، حط ايدك في ايده وخد لنا صورة مع بعض ونقول ابانا الذي مع بعض. قلبك يا حبيبي. الصلح يجي من القلب. المظاهر البرانية دي ما تنفعش. يا ابني اعطيني قلبك. ادي شرط ربنا، اعطيني قلبك. طب يا رب ما تحتاجش لحاجة تاني، عرفنا اول شرط للصلح، ما تحتاجش لحاجة تاني. يقول لك ان جيت للحق عايز حاجة تاني جنب القلب. ايه اللي عايزه؟ عايز الارادة. يعني ايه الارادة؟ كم مرة اردت ولم تريده؟ كم مرة اردت ان اجمع اولادك كما تجمع الدجاجة فراقها تحت جناحيها ولم تريده؟ على رأي القديس أوسطينوس قال عبارة جميلة. القديس أوسطينوس قال عبارة جميلة. قال ايه؟ قال الله الذي خلقك بدونك لا يريد ان يخلصك بدونك. لم تكن لك ارادة حينما خلقت، خلقت بدون ارادتك، لكن في الخلاص لابد انك انت تشترك الارادة بتاعتك تكون مع ربنا. لازم. الله لا يرغم اناسا على الملكوت ولا يرغم اناسا على الصلح. لازم تصطلح بقلبك وبارادتك. انت تريد. كم مرة اردت ولم تريد؟ ولذلك في كلمة لطيفة كان المسيح بيقولها لكثيرين من المرضى اللي يشفيهم، زي الرجل الابرص. قال له اتريد ان تطهر؟ اتريد ان تطهر؟ مريض ثاني قال له اتريد ان تبرأ؟ المهم في ارادتك يا حبيبي. الله لا يسيرك نحو الخير. بيقول ايه؟ انا واقف على الباب واطرح. وبعدين يا رب اقتحم وخش ولا يهمك ابدا. ان فتح احد لي، لازم الارادة بتاعتك تخش. ان فتح احد لي ادخل واتعشى معه، لازم الارادة. ولذلك في الخلاص في عمل الصلح لا يتم بالله فقط، لابد الارادة بتاعتك تشترك والقلب بتاعك يشترك. لازم. وإلا يبقى الإنسان مسير. وإذا كان الإنسان إنسان مسير يبقى ما ذنب الذين لم يخلصوا؟ ذنبهم إيه؟ إذا كان العمل كله عمل ربنا، ثم أتخلص يا رب الكل، لماذا خلص البعض ولم يخلص البعض؟ المسيح على الصليب قدم دمه لجميع الناس بلا استثناء. قال هكذا أحب الله العالم، العالم كله، حتى بذل ابنه الوحيد. عشان ايه؟ لكي لا يهلك كل من يؤمن به. قال طب ايه لازمة لكي لا يهلك كل من يؤمن به؟ ما نقول لكي لا يهلك الناس وخلصت. لا، في شروط في الذكر. ايه الشرط؟ لازم تؤمن. ايه حكايتك يا رب كل شيء تاني تزود لنا شرط ولا ايه؟ عايز قلبك وعايز ارادتك وعايز ايمانك. طب كفاية دول؟ كفاية. كفاية. ارادتك هتعمل كل حاجة. وارادتك لوحدها

مش هتقدر. ارادتك مشترك مع الروح القدس وقلبك لوحده مش هيقدر. قلبك مشترك مع الروح القدس وايمانك برضه بالروح القدس، وهذه هي شركة الروح القدس في المصالحة الالهية. الله عندما صالحنا، الله عندما صالحنا نتيجة المصالحة كانت التجديد، التجديد والتبرير والتقديس كله. شوفوا بيقول ايه، ان كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة، الاشياء العتيقة قد مضت فوز الكل قد صار جديدا، ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح. تصير خليقة جديدة، وبعد ما تصير خليقة جديدة في هذه الجدة ربنا بيعمل حاجة كويسة، ودي من طيبة ربنا في المصالحة. ايه الحكاية؟ ان في المصالحة بينسى الخطايا القديمة كلها، يمحوها وينساها، لا اعود اذكرها. جميلة جدا الآية بتاعت لا أعود أذكرها. ربنا مش يغفر لك ويفتكر لك القديم، زي واحد يزعلك وتصالحه وإن عمل أي حاجة تقول آه مش ده اللي زمان عمل وسوى، وتقعد تجيب له القديم والجديد. لا، ربنا بيقول أنساها لا أعود أذكرها. عشان كده بيقول تبيض أكثر من الثلج. لما تكون بتبيض اكتر من الثلج يبقى مفيش حاجة قديمة خالص، ربنا كل اللي في قلبه طلعه خلاص، نسيلة كل حاجة. دي طيبة ربنا اللي بينسى. بيقول غير حاسد لهم خطاياه، غير حاسد لهم خطاياه. وبيقول له ايه، امحوا اسمي. يعني امحوا اسمي، تمحوه محو، يعني ما يكونش موجود. على رأي واحد من القديسين قال التوبة تجعل الجناه بتوليين، مش تجعل الجناه اعداء، تجعلهم بتوليين كأنهم ما عملوش حاجة خالص. قال ربنا بينسى الكل، تبيض اكثر من الثلج، خليقة جديدة. وفي هذه المصالحة توجد المغفرة، توجد المغفرة، وفي هذه المصالحة يوجد الخلاص. والمصالحة ترتبط بالفداء وترتبط بالصليب، كل هذه الأمور خدمة المصالحة. خدمة المصالحة في المسيح قدم الفداء وقدم الدم، والمصالحة فيها المغفرة، والمصالحة فيها ايه تاني؟ مع المصالحة يوجد السلام الداخلي، صانعا سلاما. من ثمار الروح القدس محبة وفرح وسلام، من نتائج خدمة المصالحة السلام الداخلي. انسان ما فيش في قلبه سلام يبقى مش مصالح مع ربنا. ما دام مصطلح مع ربنا يبقى لازم في قلبك سلام. طب اللي ما عندوش سلام يبقى ايه؟ الكتاب بيقول لا سلام قال الرب للاشرار. اما الانسان اللي مصطلح مع ربنا يملك السلام على قلبه، يعيش في سلام لا ينطق به، لا ينطق به. المسيح رب الخلاص ورب السلام. وايه تاني؟ وبالمصالحة تنضم الى رعوية الله ولا تعود غريبا او اجنبيا. بيقول انتم الذين كنتم من قبل اجنبيين وغرباء عن رعوية الله، صرتم دلوقتي ايه؟ صرتم اهل بيت الله، بقيتوا اعضاء في جسد المسيح، بقيتوا اعضاء في جسد الكنيسة، بقيتوا ضمن رعوية الله، بقيتوا اولاد لله، بقيتوا صورة الله ومثاله. ادي نتيجة المصالحة.
قل له اريد يا رب اني اصطلح معاك، اريد يا رب اني اصطلح معاك، عايزين نصطلح. يقول لك من زمان يا حبيبي انا عايز اصلحك انت اللي مش عايز. حاول انك تصطلح مع ربنا. الخصومة ليست لصالحك، ربنا يصالحك من اجل صالحك. هو ربنا يعني هيزيد ايه؟ الله لا يزيد شيئا، لكن انت لما تصطلح هتستفيد. ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ الا هتستفيد. انت لازم تصطلح مع الله. ان كنت بتصطلح مع الناس اللي في الارض اللي بتعيش معاهم يومين ثلاثة، فكم بالاولى ربنا الذي تحيا معه الى الابد. عشرة ما تنتهيش. لابد ان تعرف اهمية الله بالنسبة اليك، اهمية محبته وحنانه، اهمية عشرته وصدقته، عشان تقدر تصطلح. ما تقدرش تحب الله والعالم في نفس الوقت. لازم لا تختار هذا او تختار ذاك. ان لم تستطع ان تصطلح مع الله برغبتك بارادتك، اطرح نفسك امام الله ليل ونهار واصرخ بكل قلبك اصلحني يا رب معاك. الارادة حاضرة عندي، ولكن ان افعل الحسنى لست اجد. كل ما اجي اصلحك يقف العالم امامي، يقف الجسد امامي، يقف الشيطان امامي، والشر الذي لست اريده اياه افعل، والشر الذي لست اريده اياه افعل. اذا لست انا الذي افعله، بل الخطية التي في. من ينقذني من جفة هذا الموت؟ بولس الرسول تحدث عن هذا الامر كثيرا في رومية 7. اصرخ الى الله ان تمتد يده ويصلحك معه. قل له يا رب افرض ان انا عيب صغير ولي جهالاتي، انت هتعمل عقلك من عقل العيال، اعتبرني عيل من العيال الصغيرين. انت خش في حياتي، خش في حياتي. ان كانش عندي حب ليك، ان كانش عندي حب ليك، اعطيني هذا الحب، اسكب الحب في قلبي بالروح القدس من عندك. اسكب الحب في قلبي بالروح القدس من عندك. ان كان قلبي مش ميال ليك، قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جددته في احسائي. تخلق فيا قلبي، يعني قلبك مش موجود خالص. انا يا رب مش عايزك ترمم في هذا القلب الفاسد الذي عندي، انما قلبا نقيا اخلق فيا يا الله من اول وجديد. اغسلني فابيض اكثر من الثلج، تحفرني بنفسك، انضح علي بزوفات فأكثر. اعمل العمل كله. ان كانت ارادتي ضعيفة، قوي هذه الارادة، اعطيني هذه الارادة. انت العامل في ان اريد وان اسعى. اصرخ امام الله. عمل الصلاة يتقدم كل مصالحة. على رأي واحد من القديسين قال: من كان يظن ان هناك باب اخر للتوبة غير الصلاة فهو مخدوع من الشياطين. اوعى تفكر بذراعك البشري هتصطلح مع الله. ربنا علشان يصلحك ان لقى ارادتك مش نافعة وقلبك مش نافع، ساعات بيعمل حاجات تانية. اللي ما يجيش بالحب يجب الضرب، يخبطك ربنا تجربة تجربتين ضيقة بالسن لغاية لما تتمرمر، وبعدين تقول له

يقول لك ما من زمان عايز اسمع الكلمات، من زمان عايز اسمع الكلمات للصلح. واحد فيكم يقول طب هو يبقى صلح ايه ده لما الواحد صديق يطلب ربنا؟ هو اللي قال كده، قال ادعوني في وقت الضيق انقذك فتمددني. ده ساعات ربنا يجيب الضيق مخصوص عشان تصلح معاه. اخوات يوسف لولا انهم وقعوا في ضيقه ما كانوش اصطلحوا مع يوسف. ده يوسف نفسه الف لهم الضيقه دي، وخد حاجات وخدها في الاكياس بتاعتهم ولخبطهم. لما وقعوا في الضيقه وقعدوا يبكوا ويتعبوا قال لهم طب نصطلح. ان ما جتش بالذوق ربنا يجيبك بالعافيه. ان ما حبتش تصطلح بالهداوه ممكن ممكن يجيب لك ضيقات من هنا لاخر عمرك. كل ضيقه تقول لك اصطلح مع ربنا، كل ما تزداد الضيقات عليك تقول انا كنت فين، ما اصطلح احسن. بلاش انك انت تستنى لما تيجي بالضيقه، خليها تيجي منك جمايل وقول له يا رب اجيلك بالحب، بلاش اجيلك بالضيق، اصطلح معاك وبس. اصطلح معاك ايه وبس باي طريق، وبلاش حكاية الضيقة دي. ده جايز الضيقة يجيبها لك او يجيبها للناس المحيطين بيك باي اسلوب، المهم ان احنا نصطلح معاه. ايام ربنا الحلوة بتاع زمان كانت كويسة، خسارة ان احنا نتخاصم مع ربنا. ما نقدرش نستغني عنه اطلاقا، ما نقدرش نستغني عنه. لا ممكن تستغني عن الاب والام ولا تستغني عن الله. بيقول ابي وامي قد تركاني واما الرب فيضمني. حاول انك انت تصطلح مع ربنا، تقدم له قلبك وتطلب منه هذا الصلح، سواء قبلت انت او لم تقبل، سواء انت قبلت او لم تقبل. المهم انك انت ما تكونش عايز تجمع العالم وربنا في وقت واحد. ربنا لما بيطلب قلبك عايز كله، لكن تقول له يا رب اديك حته واسيب حته يقول لك ما ينفعنيش ابدا، واحسب لك حته تاني. لكن انا لابد اخذ قلبك كله. لذلك من ضمن الصلح مع الله الزهد في العالم والزهد في الامور التي في العالم، لأن محبة العالم عداوة لله.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني.

علم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويكبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منسحك. القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

خن برون مفيوت نمبشيرين ببن ما اسو بنوت نوتامين تسبحة النوم المبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولانا نرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركات علينا أمين. من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب استمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي إن كنت للآثام راصدا يا رب يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة من أجل اسمك صبرت لك يا رب صبرت نفسي لناموسك انتظرت نفس الرب من محر الصبح إلى الليل من محر الصبح لينتظر

رب لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي هي أعلى مني، فإن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمه، كذلك المجازاة على نفسي.

كما أقسم للرب ونذر لإله يعقوب، إني لا أدخل إلى مسكن بيتي، ولا أصعد على سرير فراشي، ولا أعطي لعيني نوما، ولا لأكفاني نعاسا، ولا راحة لصدغي.

غابة، فلندخل إلى مساكنه ولنسجد في الموضع الذي فيه استقرت قدماه. قم يا رب إلى راحتك أنت وتابوت موضع قدسك. كهنتك يلبسون البر وأبرارك يبتهجون. من أجل داود عبدك لا ترد وجهك عن مسيحك، حلف الرب لداود حقا ولا يخلف. لأجعلن من ثمرة بطنك على كرسيك، إن حفظ بنوك عهدي وشهاداتي التي يعلمهم إياها، فبنوهم إلى الأبد يجلسون على كرسيك.

لكهنتها ألبس الخلاص، وأبرارها يبتهجون ابتهاجا. هناك أقيم قرنا لداود، هيأت سراجا لمسيحه، لأعدائه ألبس الخزي.

ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا كالطيب الكان على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازل على جيب قميصه، ومثل ندى حرمون المنحدر على جبل سيناء.

على الصفصاف في وسطها علقنا قيثاراتنا، لأنه هناك سألنا الذين سبونا أقوال التسبيح، والذين استاقونا إلى هناك قالوا سبحوا لنا تسبحة من تسابيح سهيونا، كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة؟ إن سيتك يا أورشليم أنس يميني، ويلتصق لساني بحنك إن لم أذكرك، إن لم أسبك فأرتب أورشليم في ابتداء فرحي. اذكر يا رب بني آدوم في يوم أورشليم، القائلين انقدوا انقدوا حتى الأساس من

ذكرك المقدس واعترف لاسمك على رحمتك وحقك، لأنك قد عظمت اسمك القدوس على الكل. اليوم الذي أدعوك فيه أجبني بسرعة، تكسر التطلع على نفسي بقوة. فليعترف لك يا رب كل ملوك الأرض، لأنهم سمعوا سائر كلمات فمك وليسبحوا في طرق

فاستمع لي، انصت إلى صوت تضرعي إذا ما صرخت إليك، لتستقم صلاتي كالبخور قدامك، ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية. ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي، ولا تمل قلبي إلى كلام الشر، فيتعلى البالل في الخطايا مع الناس فاعل الإثم، ولا أتفق مع مختاريهم. فليؤدبني الصديق برحمة ويبخني زيت الخاطر.

سبحي يا نفس الرب وسبح الرب في حياتي، ورتل إلهي ما دمت موجودا. لا تتكلوا على الرؤساء ولا على بني البشر الذين ليس عندهم خلاص، تخرج روحهم فيعودون إلى ترابهم. في ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. طوبى لمن إله يعقوب معينه واتكاله على الرب إلهه الذي صنع السماء والأرض والبحر.

المتسابقين، الرب يحكم العميان، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء ويعضد اليتيم والأرملة، يبيد طرق الخطاة.

سبحوا الرب فإن المزمور جيد ولإلهنا يلذ التسبيح. الرب يبني أورشليم، الرب يجمع متفرقي إسرائيل. الرب يشفي منكسر القلوب ويجبر جميع كسرهم. المحصي كثرة الكوارث.

لفهمه. الرب يرفع الودعاء ويزل الخطاة إلى الأرض. تدعو للرب بالاعتراف، رتلوا لإلهنا بالقيثارة. الذي يجلل السماء بالغمام، الذي يهيئ للأرض المطر، الذي ينبت العشب على الجبال والخضرة لخدمة البشر، يعطي البهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تدعوه، لا يؤثر قوة الفرس ولا يسر

ويملأك من شحم الحنطة الذي يرسل كلمته إلى الأرض فيسرع قوله عاجلا جدا، المعطي الثلج كالصوف، المزر الضباب كالرمادي، ويلقي الجليد مثل الفتات قدام وجه برده من يقوم. يرسل كلمته فتذيبه، تهب ريحه فتسيل المياه، المخبر كلمته ليعقوب وفراغ

0: القصاص يوسف يوسف فصل شريف مشارة الإنجيل معلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا أمين.
1: وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب، فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل

مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة. لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبي أنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشع، ولنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراش المتهاون في

0: العذراء الطاهرة، اسبل إذلك السريع المعون على عبدك، وابعدي أمواج الأفكار الرديئة عني، وانهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر، لأنها استغرقت في سبات عميق. فإنك يا أم قادرة، رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة، ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إله آبائنا، متزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجد إلى الأبد آمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكالنا عليك، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا، يا رجاء أقطار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد آمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنير لي برك، يا رب رحمتك دايما إلى الأبد. أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك يا رب سرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، إني أخطأت إليك يا رب، التجأت إليك فخلصني، علمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك، وبرك المستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك يحق التسبيح، لك ينبغي التمجيد، أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد آمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العالي، أن يخبر برحمتك في الغدوات حقك في كل ليلة. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من عذراء ارحمنا.
1: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن كل أوان وإلى دهر الدهور آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيه من أجل اسمك القدوس. أبائنا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفسهم، يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب أعيننا وأقبل طلباتنا إليك، لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. السلام لك يا نسالك ايات القديسه الممتلئه مجدا العذراء كل حين، والده الاله ام المسيح، اسعدي صلواتنا الى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح الهنا العذراء القديسه، اسال يا رب عنا ليصنع رحمه مع نفوسنا واغفر لنا خطايانا. ايات العذراء مريم والده الاله القديسه الشفيعه الامينه للجنس البشريه، اشفعي فينا امام المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم علينا بغفران خطايانا. السلام لك ايات العذراء الملكة الحقيقية، السلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل، نسألك اذكرين اياتها الشفيعة المؤتمنة امام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نعظمك يا ام النور الحقيقي ونمجدك ايات العذراء القديسة والدة الاله، لانك ولدت

0: جئت لنا مخلص العالم، أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس بلاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، أمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد، يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المحيي، المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن، الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي، أمين.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: يا رب، جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح محب للبشر، وانعم لنا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرة من كل قلق، وارسل لنا ملاك السلام ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله يليق بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب، اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

0: قوم قوم قوم قوم يا ولد المال، قوم قوم خليك راجل.
1: قوم كيف يا عم ابو سالم؟ ما قدرش.
0: اتشجع عمال يا ولد، مش كده، لا انت اول واحد ولا اخر واحد.
1: بس ثاني يا عم ابو سالم، مصيبتي كبيره كبيره قوي.
0: ما فيش حاجه اسمها مصيبه، في حاجة اسمها ظروف صعبة، تجربة.
1: أهاني تجربتي صعبة قوي يا عم أبو سالم.
0: أيوة هي صعبة، لكن مش صعبة على ربنا إنه يقويك فيها.
1: يعني إيه؟
0: يعني في التجربة الصعبة قوي دي ربنا يبعت من عنده صبر كبير قوي عشان تقدر تقف قدام التجربة. أنت ما سمعتش بأيوب؟
1: أيوب، ومين فينا زي أيوب عاد؟
0: له انت فاكر ان ايوب ده كان حاجة تانية غير الناس؟ لا، ده كان زينا بالظبط. لولاش ربك هو اللي سنده ما كانش يبقى في حاجة اسمها ايوب ولا صبرة.
1: كيف عادي يا عم ابو سالم؟
0: اني احكي لك.
2: ايوه احكي لي يا عم ابو سالم.
0: بس في الاول
2: حوالينك الحلو،
0: في الاول قوم اغسل وشك كده والجدع، واطلب ربنا يعزيك، وتعالى مال احكي لك.
2: ايوه احكي لنا يا عم ابو سالم، احنا جايين.

اسمع يا ولد، أيوب كان عايش في بلد اسمها عوص، وكان راجل يعرف ربنا بصحيح، راجل صالح أو يبعد عن الشر، وربنا كان عطيه كتير. ولده 7 ولد أو 3 بنات، وعطيه كمان خير كتير قوي، يجي 7000 راس غنم أو 3000 جمل، 500 جوز بقر أو 500 حمار، خير كتير قوي. ده غير الخدم والحشم. المقصود ما كانش فيه حد زيه واصل.

0: سيدي سيدي أيوب، أني عبد ولدك الكبير وجاي من عند دلوك.
1: خير يا ولد، في حاجة؟
0: خير يا سيدي، ولدك مستنيك تروح عند النهاردي. ده هو اللي عليه.

0: العزومة يا سيدي.
1: طيب روح انت دلوقتي واني جاي وراك.
2: عارف ما راحش ليه معاها على طول لانه كان هيحب يصلي لولاده قبل ما يروح لهم، مش كده وبس، وكان هيقدم ذبايح ربنا بالنيابة عنهم. لحسن حد منهم يكون غلط في حاجة كده ولا كده. طبعا مين هيتجنن لما يشوف حد صالح وهيحب ربنا؟ مفيش غير الشيطان.
3: خيصنا ايوب ده قوي. مين ينولوني؟
2: او فضل على غيظة لما في يوم دس وسط الملائكة اللي قدام ربنا. ربنا سبحانه كان شايفه وفاهمه فسأله: انت جاي منين؟
3: اديني عاد بتمشى في الارض بالطول والعرض.
2: فرد عليه سبحانه وقال له: اني شايفك انت حاطط عينيك على ايوب علشان ده راجل معروف انه صالح ولا فيش زيه في كل الارض.
3: ما هو مش ببلاش، ما هو عشان انت محوط عليه وحميه ومديه كل البركات دي مواشيه بس ملت الارض. لكن لو حصلت حاجة ومديت ايديك عليه عيبان على حقيقته ويكفر ويقع في الشر على طول.
2: لكن ربنا كان واثق في ايوب، او عشان كده سمح للشيطان يمد ايديه على كل اللي عيملكه ايوب، لكن منعه من انه يقرب على ايوب نفسه.
3: عنشوف.
2: وفي يوم من الايام كان ايوب في بيته واولاده كانوا معزومين عند اخوهم الكبير. فجأة ايه عبد الايوب؟
4: سيدي الحقني يا سيدي، هجموا علينا اعداء من ارض سبا، قتلوا كل الرجاله وخدوا البقر والحمير، واني الوحيد اللي نجيه، خدوا كل شيء يا سيدي.
2: او قبل ما يخلص كلامه دخل التاني:
5: سيدي غنمك يا سيدي كله اتحرق، نزلت عليه سعكة نار من السماء حرقته بالرجالة، وانا عشان كنت بعيد شوية نديت عشان اقول لك.
2: وقبل ما يخلص كلامه دخل واحد ورا التاني:
6: يا دي الخراب يا سيدي، بلوى يا سيدي، الجلدانيين يا سيدي هجموا علينا وخدوا الجمال كلاتهم، قتلوا الشغالة كلاتهم بالسيف. يا دي الخراب.
7: وانت جاي مخبار
4: يا سيدي؟ الولاد والبنات، ولادك وبناتك يا سيدي كلهم وهم عند اخوهم الكبير، ريح شديده قوي قامت وقعت البيت عليهم.
7: وجرالهم ايه؟
4: ماتوا كلهم يا سيدي. الله يصبر
7: ولادي.
4: الله يصبر ولادي.
2: وراح شاقق هدومه او حلق شعره
7: ولادي،
2: ورمى روحه في التراب. لكن رغم حزنه الشديد ما غلطش في حق ربنا ولا كفر بيه.

0: وبعد شوية اندس الشيطان تاني وسط الملائكة، وربنا سبحانه كان شايفه وفاهمه، فسأله منين جاي.
1: ماني بتمشى في الارض بالطول والعرض.
0: فقال سبحانه: ولساك قلبك على عبدي ايوب عشان انه راجل صالح والتقوى في قلبه وعيبعد عن الشر. وقال له: شفت كيف بعد كل اللي حصل له لساه راجل صالح ومغلطش؟
1: ما هو مش ببلاش، مش ببلاش، ما هو عشان انت محافظ عليه وعلى صحته. لكن لو حصل لجسمه حاجة عيبان على حقيقته ويكفر ويقع في الشر على طول. من ينولني جسمه؟
0: ربنا سبحانه كان واثق في ايوب فسمح للشيطان يمس جسمه، لكن نفسه من جوه منعه انه يمسها.
1: دلوقتي نشوف يا ايوب كيف هتقعد بعيد عن الشر، هنشوف ان كنت هتفضل على صلاحك ولا. ابتليك بيه يا ايوب. مرض يطول، لا تموت منه ولا تخف.
0: وابتلى ايوب يا ولداه بدمامل ملت جسمه كله من راسه لحد رجليه. مرض ايوب عاد ما كانتش مؤمنة زيه.
2: افتح خاشمك يا راجل، افتح خاشمك، اتكلم، قول اي حاجة، اشتكي، هتفضل كده عامل روحك، ما تغلطش في حق ربنا.
3: اهو ده كلام الجهلة. يعني احنا بس نقبل الخير من ربنا، ولما يبعت حاجة وحشة كده ما نقبلهاش.
2: ايه الكلام ده يا راجل، ما تتكلم صح، اشتكي ولا اقول لك روح موت
3: يا رب.

0: أيوب كان ليه ثلاث أصحاب حبايبه قوي، فلما سمعوا باللي حصل جمعوا بعض أو قاموا راحوا يزوروه. في الطريق قابلهم شاب اسمه أليهو، كان عيعرف أيوب أو سمع اللي حصله فقام يزوره معاه.
1: مين دي يا ناس؟ مين دي؟
2: معقولة؟ معقولة؟ معقولة دي أيوب؟ يا ساتر يا رب، يا ساتر أستر يا رب، ده أيوب سيد الأرض.
1: أنا ما عرفتوش. وإيه دي؟ مرمي على الأرض ليه؟ يا ساتر يا رب، يا
3: أيوب.
1: ساتر يا رب،
3: أيوب أيوب الراجل العظيم الكريم يبقى كده. مين عمل فيك كده يا أيوب؟ مين عمل فيك كده حبيبي؟
0: وقعدوا يبكوا كلاتهم، وسبعة أيام لا قدروا يكلموه بكلمة ولا هو قدر يكلمهم بكلمة. أخيرا اتكلم أيوب.
4: ملعون اليوم اللي فيه جيت الحياة، ملعون. ما متش أنا ليه قبل ما فتح للدنيا العيوب؟ هذه بلوتي كبيرة ودموعي بتجري بحور واتملت بالوجع والخوف البطول. كان أهون علي أدف في التراب، كان حابب علي بدل العذاب الموت والسكون. كان زماني مرتاح هناك بعيد في الحتة اللي ما فيها سادة وعبيد، هناك سليم وحر وبعيد عن غدر الزمن، واسيب للأرض البدن اللي أنا فيه مسجون. آخ، فين راحتك يا نفسي؟ فين راحتك؟ هي تقدر تعرف النفس راحة والقلب محزون؟
5: ارفع راسك يا أيوب، ارفع راسك، أنا عاوز أقول لك كلمة.
4: قول يا لفاس، قول يا صاحبي.
5: ما هو عشان أني صاحبك ما قادرش أسكت. صحيح يمكن كلامي صعيب عليك،
4: قول قول يا صاحبي.
5: بقى معقول انت ايوب، ايوب اللي ياما وقفت جنب ناس كتير ونصحت كتير، ده انت ياما شددت التعبانين جمدل وكيف شدتك انت ازهقت والخوف ملاك؟ فين ايمانك اللي بيسندك وصلاحك اللي بيديك امل؟
4: ما عدتش
5: عمرك شفت واحد بريء يموت مظلوم؟ ولا راجل صالح جراله شر؟ لا، اللي بيزرع شر هيحصد شر وربنا يموته بغضبه.
4: يعني عاوز تقول ايه؟
5: تكونش فاكر نفسك طاهر؟ هو معقول في انسان اطهر من ربنا اللي خلقه؟ دي الملايكة، الملايكة جنب طهارة ربنا يبانوا خطاء. فكم وكم الناس المخلوقين من تراب، دنيا دوب زي الحشرات اللي تندس في حتة ومن غير سبب يموتوا ولا حد يحس بيهم.
4: كلامك صعيب علي.
5: اسمع يا صاحبي، حط حكايتك دي قدام ربنا وهو بيعمل معجزات ما يتصورهاش عقل إنسان، وكله بأمره، وزي ما بيأمر المطر ينزل يأمر بالمعجزة. ده بيحب المنكسرين وينجيهم ويعزي الحزانة ويرفع البسطة، وبكده يكون عند المسكين أمل. ده عيجرح ويداوي، ده عايز يصلح منك، يصلح حالك ربنا.
6: مفيش فايدة، مفيش فايدة.

0: أدجل من رمل البحر لو اتحطت مصيبتي في ميزان.
1: قوم يا صاحبي قوم.
0: بلدت عاوز تقول شي؟
1: عاوز أقول كتير، بس انت اللي ما مديش حد فرصة وعمالك تعيد وتزيد في الكلام.
0: ماني ما كنتش هتكلم، ماني كنت ساكت.
1: لا، احنا عايزينك تتكلم، بس لما تتكلم اتكلم صح. ولدك غلطه واخدوا جزاته.
0: اخ يا ابوي،
1: ولدك غلطهم واخدوا جزاتهم. اما انت بقى ارفع عينيك لفوق، اطلب من ربنا وهو يجازيك حسب طهارتك وكمالك. اوعى تنسى ربنا، ده اللي ينساه يبقى زي الزرع اللي اتقلع من الارض، يدبل على طول.
2: برضي ما فيش فايدة.
0: أكلم ربنا إزاي؟ وأجيب كلامي منين؟ وأقف قدامه كيف؟ وأني مريض مسكين، ده اللي بيهز الجبال، ده اللي بيأمر الشمس في الصبح تقوم، وبالليل ينشر النجوم، ده اللي باسط السما بديه، ودايس على موج البحر بالرجلين، ده اللي خالق كل الكون، والكون في ايديه حتة عجين. كيف هيسمع لاني واني يا دوب مخلوق من طين؟ ان كان قضى وحكم حكمه نفذ، وان كان امر مين يرده؟ امره على الراس والعين. ليه يا رب تخصمني ان كنت على ذنب تحاكمني؟ أروح أني من ذنبي فين؟ تاني نفسي تصالحني، ونفسي حد يوصل بين احنا الاتنين.
3: واني باجي ليا كلمتين.
0: قول. ماني كل واحد لازم يقول فيا شي. قول يا صوفر.
3: كلام الحق ما يزعل.

0: عالش
1: ما ازعلش يا صاحبي، ملوش لزوم الزعل.
0: توب.
1: ها؟
0: ايوه توب عن خطيتك، قم تقدر ترفع راسك لفوق.
1: ماشي، بس فين هي الخطيه وان يتوب عنها؟
0: ايه؟ تكونش فاكر نفسك تقدر تفهم حكمه ربنا؟ دي حكمته اكبر من البحر والارض، وما تحاولش تقول ليه ولا فين، بس توب وربنا يقبل التوبة، وساعتها الأمر يرجع من تاني ويملاك، والناس اللي حواليك لما يلاقوك رفعت راسك هيخرس عنك. صح الكلام؟
1: صح الكلام.
2: صح، أكبر صح. أيوة كده، غيظه كمان وكمان. مفيش فايدة، مفيش فايدة.
1: ضاعت الحكمة منيكم واتمليتوا كلام لب. هو أي كلام يعزي ولا أي كلام يندب؟ مين اللي ما يعرف إن الخالق واحد وعالي الفوق، وحكمته على كل البشر بتفوق. السمك والطيور وكل مخلوق عارف إنه ما فيش غيره على الكون رب. جايين بكلامكم ده الداوني يا حكم جهل ملكوش في الطب. أنا أعرف أحسن منكم، أنا راجل صالح وكلامي مهوش كده. بقى يا ناس اللي ماشي في سكة سليم زي اللي بيعب بالخطية عم. آخ، مين يديني وأقوم وبد روح اللي عنده فوق وشب واقول له بس كلمتين كفاية ريحني، وكفاية غضبك علي يتصب.
3: باه، اهو كلامك ده عاد، يقول انك ما خايفش ربنا.
2: اهو ده الكلام المظبوط. ايوب جرب يستوي.
1: ده انت اللي ما فهمش كلامي.
3: لا، انا فاهم انك حكيم في عينين روحك، وانك عتفهم كلام ما عنفهموش احنا.
1: كلامك يا علي فاز بيوجعني.
3: امال ايه معنى انك عتعرف حاجات ما عنعرفهاش؟ ها؟ تكونش فاكر روحك اول اللي اتولدوا من الناس، ولا انت حكيم زمانك
1: يا ابوي؟
3: انا قلت لك قبل كده، اوعاك تكون مفكر نفسك طاهر قدام ربنا.
1: مانيش طاهر، بس اني ما استاهلش كده.
3: اسمع يا ايوب، بص حواليك وافهم، الخاطي عمره قصير والشرير يتلوى من الألم، عشان هما التنين بيتحدوا ربنا سبحانه. وحتى لو خد الغني سلاحه وماشي عمال يتبختر في الأرض، فرحان بروحه أهو عايسمن ويسمن، لكن لازمن يجي في يوم وياخد جزاته للشر.
2: ايوه ايوه، هو ده الكلام اللي هيوجع.

0: أيوب فضل على الحال ده كتير، مليان مرض، مليان حزن وجع. أصحابه التلاتة قعدوا معاه فترة عيحاولوا يعزوه، لكن كل ما يكلموه كل ما هو عيتعصب أكتر ويتضايق أكتر.
1: جهل جهل، كل كلامكم جهل بجهل، ما عندكوش كلمة طيب. يا رب أني أسلمك نفسي بين إيديك، أنت وحدك تضمنها.
2: برضك عمالك تعيد وتزيد في الكلام، ما تعجل شوية أمال وخلينا نتكلم مع بعض. هو احنا ما نفهمش ولا ايه؟ كل واحد بياخد جزاته، دايما كده ايام الشرير من وحش لوحش.
3: الخطة مش على العال وهتنجح. صحيح ايوب ده طول معاي، لكن بالتأكيد خطتي هتنجح.
1: حرام حرام عليكم، اتكسفوا من كلامكم. ان كنت غلط يبقى دي حاجة تاني، لكن حرام لكن حرام ما تاخدوش مرضي برهان على وحشتي. هو ربنا هيعمل معايا كده ليه واني ما اعرفش ليه؟ وديني بستغيث ومحدش غير محدش غيرني.
3: محدش يغيثك، محدش هيغيثك. الخطة

0: لزم راح اقابله لزم.
1: اوعاك تموت في الشر، اوعاك توب لحسن غضب ربنا يبان عليك وعلى الولد وولد الولد. ما هو اصل الشرير فاكر ان ربنا ما شايفوش يسرق ينهب يقتل، لكن ربك ينتقم ان ما كانش منه يبقى من ولده.
2: ما الولد راح راح. بصوا علي شوفوا حالتي، حرام تاني بتملي خوف لما افكر في اللي حصل لي. انا عارف ان ربنا هينتقم من الشرير حتى لو عاش سنين كتير، واني ما عادش عندي ولاد وربنا هينتقم مني ليه ما عارفش. يا ربي أنا عارف إنك ما تحبش المتكبرين، وأنا يا ربي آذي راسي في الطين.

0: مين اللي عينفع التاني؟ هتتكلم وكأن ربنا محتاج لك، هتتكلم على المتكبرين وهو انت واحد منهم. لما كنت غني كنت هتتباهى بغناك، دلوق هتتباهى بانك صالح ولا فيكش خطية. بقول لك ايه، اتواضع بصح قدام ربنا، اتواضع
1: كمل يا راجل، خليك تكسم وسطه، خلينا نخلص.
2: أقول الحكمة غالي وعزيزة، وكلامكم أكبر دليل يا خلق، وعاد الكبير والصغير يغيظني، وراس فلك فلق، كأن الأشرار عنديكم زي الأبرار بلا فرق. تاني رغم عقد الأمل اللي انفرط في حق ربي، ما قلتش غلط، تاني دهب اتصفى بالنار والحرق. آخ، ما ترجعش يا زمان الورا، أو ينشال من عمر اللي جرى، أو تجيب لنهايتي بسرعة البرق. يا رب انت فين؟ أنا بستغيث ومش لاقي ربي، لا في الغرب ولا في الشرق.
1: قلت محدش عيغيتك، قال انت كده تمام، ما انتش لاقي ربك واني وراك لغاية ما تنساه. شوية كلام بقى كده، خلي العملية تحلو.
0: شوف الراجل رغم اللي فيه متكبر قوي.
3: ايه يا راجل توب واطلب من ربنا التوبة.
4: طول ما انت فاكر انك احسن منينه، طول ما هيتصلحش حالك.
3: يا ناس كفاياكم،
0: بكفاياك انت مال،
3: كفاياكم، كفاياك انت،
4: كفايا باقي
0: يا راجل، كفاياك انت يا يوسف
4: يا راجل.
1: يا حلاوي،
5: بطل أصحاب أيوب الثلاثة يردوا عليه لما لقيوه متوكد إنه اتظلم أو إنه في عينين نفسه مغلطش وما يستاهلش كده. يعني بالاختصار حاسس إن الغلط من ناحية ربنا حاشا لله. فاكرين الشاب الرابع اللي جه معاهم؟ أليهو.

0: أليه كان قاعد يسمع الكلام وساكت وما رضيش يتكلم احتراما للكبار، لكن بيني وبينكم طول الفترة كان عيفرجع من الغيظ.
1: سامحوني يا رجالة، سامحوني، أني قلت إني صغير وعيب أتكلم والكبار واقفين، لكن الحقيقة ومن غير زعل إن الحكمة مش حكمة السن الكبير.
2: قصدك إيه عاد؟
1: الحكمة هي اللي عيديها ربنا من فوق، ودي ملهاش دعوة بالسن.
2: وإحنا حكمتنا مش من عند ربنا ولا إيه عاد؟
1: من غير زعل، أيوة، وهو كلامكم يوم بعد يوم ما عزاش أيوب، عشان الكلام من عندكم من مخكم.
3: ما هو اللي فاكر انه احسن من خلق الله وما راضيش يتوب؟
1: ايوب، ايوب يا ناس ما تظلموهوش، لانه لغاية دلوك صابر بجد ومستحمل حقيقي كتير، ده اللي حصله مش هين.
0: ايوه ايوه، اخيرا لقيت واحد يحس بي.
1: ايوه يا عم ايوب، انا عارف كديه انت تحملت، بس سامحني انت كمان، صحيح انت صابر ومستحمل، بس ده مش بقوتك، عشان ربنا هو اللي مديك القوة دي، لكن مشكلتك انك ما فهمش معنى عياك وما رضيش تسأل عنه.
4: الولد الصغير ده بادي غلط.
2: اسأل عن ايه؟ وايه معنى العي؟ وربنا هيعمل معايا ايه؟
1: اسمع يا عم ايوب، انت هتفكر ان ربنا سبحانه عيفكر ويتصرف زي الانسان، وانه حاطك قدامه وعينتجم منك، ده مش صح، ده مش صح يا عم ايوب.
2: امال ايه اللي صح يا ولد؟ وربنا هيعمل معايا كده ليه؟
1: ربنا اعظم من اي انسان، وربنا فكره اعلى من فكر الناس. انت فاكر انك طاهر وبريء، ده فكرك انت، اما هو سبحانه فعاوزك احسن واجمل من كده. شوف انت عتقيس نفسك، لكن ربنا سبحانه ليه قياس تاني.
2: قوم يعمل فيا كده ويبقى حالي عدم.
1: لا، حالك مش ده، ربنا دايما يهمه اللي قدام، بعدين ولما عيشوف ابن بيحبه حياته فيها حاجة وحشة يستخدم كل شيء عشان يصلح حاله.
4: عيوجه جهمين عيعوك ليه؟ ده عيلخبط كل حاجة. اياك
2: حالتي قدام وبعدين.
1: ايوه، حالتك الجديدة، انت عتقوم يا عم ايوب من اللي انت فيه ده، ربنا عيعمل منك ايوب جديد. مرات كتير ربنا بيسمح بالألم عشان نرفع عينينا فوق ليه ونطلبه ونقرب منه قوي.
4: لا لا، الكلام زاد قوي، الخطاب بوظ، ما فيش حد يتكلم ويقول حاجة.
5: با، يعني هو مغلطش، هو مليح وما عندوش غلط واصل.
2: ربنا ظلمه يعني؟
1: ظلمه كيف؟ ده ربنا سبحانه عادل، ده هو أساس العدل، لكن ديه مش النقطة.
3: اما ليه النقطة عاد؟
1: انتوا عايزين تفسروا ليه هو حصل كده؟ عتبصوا لورا وده عيعذبه لانه مش فاكر الروح وغلطة عملها.
3: ما هي دي المشكلة، هو اللي ما فاكرش.
1: لا لا، هو كل ما عيدور وراه في القديم وفي الماضي عيتعذب اكتر، مش كده وبس، ده عيتله في بلوته وينسى ربنا.
2: ده هو اللي عيقول انه مش لاقي ربنا.
1: لا لا، ده كلام جهل، كيف؟ ده ربنا اللي بيسمع للمسكين ويحامي عن المظلوم وبيسمع الصلاة. لا، كلام أيوب ده جهل، هو الواحد لما يخطي ربنا سبحانه بيتأثر ولا يتغير؟ ولا لما الواحد يبقى صالح عيفيد ربنا بصلاحه؟
2: يعني كلامي كلام جهل؟
1: أيوة يا عم أيوب، سامحني، كلام جهل. بص حواليك وانت تفهم، ده ربنا عامل وخالق كل حاجة حلوة وقدرته عجيبة في كل شيء، ما يطلعش من ايديه غير كل بركة، ما يطلعش من ايديه اي حاجة وحشة. يمكن كل اللي انت فيه دلوك عشان ربنا يصلح الصورة الغلط اللي انت فهمها عنه سبحانه.
0: الكلام ده هز ايوب من جوه، وبعد الحزن الشديد اللي كان فيه بدأ يدخل قلبه نور، وابتدى ايوب لاول مره يرفع عينيه بصحة ربنا وقال
2: خلاص.

0: خلاص حسد بيدي خشمي، خلاص كلامي كان كله غلط.
1: لا لا اجتي، انا هخسر، لازم لازم تسب وتلعن، لازم تحس ان ربنا سابك. ما ترفعش عينيك لفوق، انا هخسر اجتي.
2: عند هنا ربنا سبحانه دخل في الوقت المناسب وابتدى يكلم ايوب من وسط العاصفة.

0: وقال ربنا سبحانه الأيوب: قوم يا أيوب، خليني أسألك وترد علي. قل لي لو كنت حكيم بصحيح، أني عظلم؟ أنت بتشك في أحكامي وعدلي ولا عشان تطلع نفسك بريء؟ أني كنت جاهل. وكمل سبحانه: أني عسألك وترد علي. مين اللي خلق البحر وحجز ميته من إنها تغطي الأرض؟ تقدر يا أيوب تغير أي حاجة من الحاجات اللي حواليك دي؟ أنت عتساوي نفسك بإلهك؟ لو قدرت تعمل زي أعماله ساعتها تخلص نفسك. قوم قوم، شد حيلك، خليك راجل، قوم.
1: ما أيوب أيوب بيقوم. أيوب يقف على حيله.
2: أيوب
1: يا
2: أيوب
3: وقف.
0: فرد الله سبحانه على الرجال الثلاثة أصحاب أيوب: أني غضبي عليكم شديد عشان كلامكم عني الأيوب كان غلط، وبكده انتوا غلطتوا غلط كبير في حقي. كنتوا عاوزين نسامحكم، اتواضعوا وخلوا أيوب يصلي عشانكم ويقدم لي دبايح بالنيابة عنكم، وبصلاته أني هصفح عنكم. وفعلا هو ده اللي حصل. وأيوب أيوب قام من رقدته وهو عايبكي من كتر الفرح.

ولما أيوب وقف على رجليه واتكلم مع ربنا وفاق من حزنه، ربنا أكرم أيوب جدا، خصوصا لما شافه مش زعلان من أصحابه وإنه صلى عشانهم.

اجمل منك ده ان ربنا اداله 7 ولد تاني او 3 بنات ما كانش فيه في جمالهم حد واصل. اصحاب ايوب عاد فرحوا بيه وبرجوعه لصحته اللي ربنا اكرمه بيها، ورجعت من تاني اللمة الجميلة والصحبة والعزومات والخير. وعاش ايوب بعد القصة دي 140 سنة وشاف ولده وولد ولده لغاية الجيل الرابع. يا بخت اللي لما يقع في تجربة يصبر لغاية ما ربنا يتدخل او يفهم ان ربنا سبحانه بيقوي ايمانه ويصلح من حياته بالتجارب دي.

صوف نوتي فنسوتير واف نورو تيراني سوس بخريستوس بشيري مفنوتي تون بيون اف شايني بيو فاف نوتي بيشاني انت

جميعنا الكلمة التي أوصى بها إلى آلاف الأجيال، التي عهد به لإبراهيم وقسمه لإسحاق، أقامه ليعقوب أمرا.

المجد لربنا وإلهنا ومخلصنا وملك نفوسنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وجاء إليه الصديقيون الذين يقولون ليس قياما وسألوه قائلين يا معلم كتب لنا موسى إن مات لأحد أخ وترك امرأة ولم يخلف أولادا يتزوجها أخوه ويقيم نسلا لأخيه فكان عندنا سبعة إخوة تزوج الأول امرأة ومات ولم يترك نسلا فتزوجها الثاني ومات ولم يترك هو أيضا نسلا وهكذا الثالث والسابع ولم يتركوا نسلا آخر الكل ماتت المرأة أيضا ففي القيامة لمن منهم تكون زوجتان لأن السبعة اتخذوها زوجتان. فقال لهم يسوع أليس لهذا تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله لأنهم متى قاموا من الأموات لا يتزوجون ولا يزوجون بل يصيرون كالملائكة في السماوات أما من جهة الأموات أنهم يقومون أفما قرأتم في كتاب موسى كيف خاطبه الله على العليق قائلا أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب ليس إله أموات بل إله أحياء فأنتم إذن تضلون.

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحتفل الكنيسه في هذا اليوم المبارك تحتفل الكنيسه في هذا اليوم المبارك بتذكار الاباء القديسين، الاباء البطاركه الاولون ابراهيم واسحاق ويعقوب، اباء الايمان. كتب في سفر العبرانيين: في الإيمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا المواعيد، بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض. الإيمان، قال الإيمان ان الانسان ما يشوفش ولكن يصدق من غير ما يشوف. مات هؤلاء اجمعين وهم لم ينالوا المواعيد، بل من بعيد نظروها. يبقى ازاي الواحد ما يشوفش بس شايف؟ قال الايمان هو الثقه بما يرجى والايقان بامور لا ترى. الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. إزاي لا ترى ومن بعيد نظروها وصدقوها وحيوها؟ متشاف بس متشافة بس بعينين تانية اسمها عينين الإيمان. شايفين بس مفيش حاجة قدامهم متشافة ملموسة بالإيدين. ده الإيمان. عشان كده القديس بطرس بولس الرسول في رسالته لأفسس يقول لنا كده: مستنير عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته. الدعوة كبيرة قوي مكتوبة بس مش متشافة، فبيقول لنا بصللكوا عشان ربنا يفتح عيون أذهانكم، مستنير عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوتي. عشان كده الإيمان هو أساس حياتنا، أساس اللي بنحط عليه كل التقل الروحي بتاعنا. الإيمان، إبراهيم بالإيمان إبراهيم أطاع أن يخرج. النهاردة بنحتفل بعيد إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إبراهيم أطاع أن يخرج فخرج وهو لا يعلم إلى أين يذهب. رايح فين؟ قال أنا مش مهم رايح فين، المهم هو قال لي أجي وراه فأنا ماشي وراه. إبراهيم أخذ قدرة على إنشاء نسل. اتكلم كده في رسالة روميا، يقول كده: إذ لم يكن ضعيفا في الإيمان بل تقوى معطيا مجدا لله، لأنه آمن بالقادر على الإقامة من الأموات. إيه هو الإيمان؟ إن أنا أصدق، ان انا احط كل حياتي وكل كياني في ايد ربنا وواثق فيه، وفي الاخر احط روحي في ايديه واقول له في يديك استودع روحي. تعجبني قوي قصة تفهمني الكلام ده شوية. كان في عمارة من العمارات العالية بتتحرق، وبعدين وهي بتتحرق كده النار كلت السلم كله وحرقته. كان في واحدة ست عمية في دور عالي قوي، فجات المطافي ورفعت السلم مش قادر يجيب الدور اللي هي فيه، فعملوا بالونات وحاجات كده تحت وجولها بالميكروفون وينادوا عليها: يا مدام فلانة، وهي واقفة في البلكونة، ارمي نفسك وما تخافيش، احنا عندنا كل الاستعدادات اللي هتستقبلك.
أرجوكي، السلم اتحرق ومش هتقدري تنزلي، والعمارة كلها بتتحرق. هي تقف وتشب على سور البلكونة، بس لأنه هي بتشوف زمان كانت عارفة إنها في دور عالي قوي، فتيجي ترمي نفسها مش قادرة، خايفة، وتحاول ترمي مش عارفة، فترجع تاني لغاية ما العمارة اتحرقت ومش قادرة ترمي نفسها. فهنا يعني ايه الإيمان؟ يعني الإيمان الإنسان يضع كل ثقته ورجاءه في الأبدية، في إلهي اللي واثق فيه. أنا واثق فيك يا رب، أنا مآمن. يقول لك بالإيمان تغرب إبراهيم وإسحاق ويعقوب في أرض غريبة، وكان إبراهيم عايش في خيمة. ليه عايش في خيمة؟ ليه ما تبني قصر؟ قال لا، لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها الله، اللي ربنا وعده بيها، شايفها. هم لم ينالوا المواعيد، بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء في الأرض، لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات. أنت شايفها. تقرأ كده سفر الرؤيا، يقول أنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة نازلة من السماء مهيئة كعروس مزينة لرجلها. يوحنا شاف وشهد وبيقول لي طب أنا مصدق، طب أنا مصدق إن أنا ليا مكان مكتوب باسمي، لما المسيح قال لنا أنا ماضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وآخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. مصدق إن ليك مكان خاص بتاعك ومتسجل باسمك، مصدق إن مكانك في المدينة أورشليم السماوية، وإنك هتشوفه وهم سينظرون وجهه واسمه على جباههم. هنا بقى الإيمان، الثقة بما يرجى، والإيقان. ده أنا مصدق كده أكتر بكتير من إن أنا مصدق إن أنا موجود دلوقتي في هذا المكان. ده الإيقان بأمور، عارف يقين يعني إيه؟ إني متيقن. والإيقان بأمور لا ترى، عايشها ولمسها وشايفها، شايفها بعين الإيمان قريبة قوي. علشان كده الإنسان اللي بيآمن بيرمي نفسه على كلمة الإنجيل، زي ما بقولك اللي قالولها إيه، ارمي نفسك، مش عارفة ترمي نفسها، مش قادرة تصدق، ودي خسارة كبيرة الإنسان بيقع فيها، مش قادر يصدق، مش قادر يرمي نفسه على كلمة الإنجيل، مش قادر ياخد وعود ربنا يقوله أنا واثق فيك، واثق فيك جدا ومصدق. تصدق إنك هتتناول النهاردة جسد المسيح ودمه بجد؟ لو مصدق هتاخد. عشان كده القديس بولس الرسول بيقول كده، جربوا أنفسكم، هل أنتم في الإيمان؟ امتحنوا أنفسكم، أم لستم تعلمون أنفسكم أن يسوع المسيح إنما هو فيكم؟ مصدق. طب المسيح بيموت؟ لا ما بيموتش، يبقى انا هموت ازاي؟ واخد بالك؟ انا المسيح جوايا بجد؟ قال اه، ده انا حاسس بيه اهو قاعد جوه.
واخد بالك؟ شايفه ولمسه وحاسس بيه وقاعد على الكرسي بتاع كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور. قاعد فين؟ قال جوه في العرش بتاعه جوه، مش اداني جسده ودمه وجه وسكن فيا. طب المسيح بيموت؟ لا. طب يبقى انا هموت؟ استحاله، مصدق. جربوا انفسكم هل انتم في الايمان ام لستم تعلمون ان يسوع المسيح انما هو فيكم. ببساطه شديده قديس بولس الرسول في اخر رسائله يقول كده، لاني عالم بمن امنت. هو بقى ايه؟ بيسلم حياته في ايد ربنا. اخر حاجة بقى قال، انا برمي حياتي كلها في ايديه، لاني عالم بمن امنت وموقن انه يحفظ وديعتي في ذلك اليوم. شفتوا الايمان؟ عالم بمن امنت. ساعات الإنسان بيتهز في أيام صعبة، بالذات أيام المرض والضعف، ويجري على الدكاترة وشوف والدنيا تربكت وخوف وخايف على نفسه، طبيعي جدا. ولكن بولس الرسول ورجال الإيمان كلهم شافوا المواعيد، نظروها وصدقوها وحيوها وهم لسه على الأرض. يقول بولس، عالم بمن آمنت وموقن، الإيقان بأمور لا ترى، وموقن أنه يحفظ وديعتي في ذلك اليوم. يتقدم لقطع الرأس وللسياف بمنتهى الثقة، لأن الكلام ده محفور جواه، مش كلام ولكن يقين. علشان كده كل ما العمر يتقدم بينا، كل ما نتمسك بالإيمان أكتر، وكل ما نقول له أنا واثق فيك أكتر، وكل ما نرمي نفسنا على الكلمة وعلى وعوده أكتر، أصدق وأطاوع، أخرج من أرضك حاضر، أحب أعدائكم حاضر، ما تخافش، بيعوا ما لكم واعطوا صدقة حاضر، ما تخافش، لأني عالم بمن أمنت وموقن بأنه يحفظ وديعتي في ذلك اليوم. لإلهنا المجد الدائم.

ليتني أعرفك يا من أنت تعرفني، ليتني أعرفك يا قوة نفسي. اكشف لي عن ذاتك يا شهوة قلبي، اجعلني أقتنيك أيها العريس السمائي. أتوسل إليك، أخبرني أين أنت، أين ألقاك؟

تبحث عنه خارجا عنك، هذا الذي مسكنه ومقره داخلك.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق فيه الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان والمحرقات.

تني حقوقك، لساني يجيب أقوالك، لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي، لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب. وناموسك هو تلاوتي، تحيا نفسي وتسبحك، وأحكامك تعينني. ضللت مثل الخروف

روح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كل آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجه كل مقدس اسمه القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتيه.

لا تقل كلاما مضمور بشفتيك فقط، بل جاهد أن تكون أنت ذاتك كلام المزمور، لأن التلاوة ليس فيها نفع إلا إذا كان الكلام يتجسم بك ويصير عملا فتصير إنسانا روحيا.

يسوع قدوس قدوس قدوس رب السباوات، السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب لهبة الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا.

لوغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: زقصاص يوسيوس منفصل شريف مشارة الإنجيل لمعلمنا لوقا البشير، بركاته علينا آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما.
0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمكين انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.
2: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك الموحية، وانهضنا من ظلمة الخطيئة القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في عمل الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرح القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رث الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة

المسيح إلهنا الصالح، طويل الروح، كثير الرحمة، جديل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد أمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

من إنجيل معلمنا القديس ماري لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبديا أمين.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحيي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رث الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اسفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرات الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا، تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا ويقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين. فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب، ولا تقطع رجائنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحسن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجائنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، أعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكيما اذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الاعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب اكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان،
خلصه يا رب وخلص الشعب من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركاء في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأبائنا القمامسة وأبائنا القصوص وأخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة، وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب.

المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بهم، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة. اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وأوونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عودهم يا رب عود الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات. املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عودهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس. باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عودهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب، أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطي الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي. لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحيي. فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم. واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محاللين من فم الملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم. اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون والذين في السبي والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين. معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنم. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها. آمين.

0: Amen, los rusos.
1: الأصحاح العاشر. وكان في قيصرية رجل اسمه كورنيليوس، قائد 100 من الكتيبة التي تدعى الإيطالية، وهو تقي وخائف الله مع جميع بيته، يصنع حسنات كثيرة للشعب ويصلي إلى الله في كل حين. فرأى

0: ظاهرا في رؤيا نحو الساعة التاسعة من النهار ملاكا من الله داخلا إليه وقائلا له: يا قرنيليوس. فلما شخص إليه ودخله الخوف قال: ماذا يا سيد؟ فقال له: صلواتك وصدقاتك صعدت تذكارا أمام الله، والآن أرسل إلى يافا رجالا واستدع سمعان الملقب بطرس، إنه نازل عند سمعان رجل دباغ بيته عند البحر، هو يقول لك ماذا ينبغي أن تفعل. فلما انطلق الملاك الذي كان يكلم قرنيليوس نادى اثنين من خدامه وعسكريا تقيا من الذين كانوا يلازمونه، وأخبرهم بكل شيء وأرسلهم إلى يافا. ثم في الغد فيما هم يسافرون ويقتربون إلى المدينة صعد بطرس على السطح ليصلي نحو الساعة السادسة، فجاع كثيرا واشتهى أن يأكل، وبينما هم يهيئون له وقعت عليه غيبة، فرأى السماء مفتوحة وإناء نازلا عليه مثل ملاءة عظيمة مربوطة بأربعة أطراف ومدلات على الأرض، وكان فيها كل دواب الأرض والوحوش والزحافات وطيور السماء. وصار إليه صوت: قم يا بطرس اذبح وكل. فقال بطرس: كلا يا رب، لأني لم آكل قط شيئا دنسا أو نجسا. فصار إليه أيضا صوت ثانية: ما طهره الله لا تدنسه أنت. وكان هذا على ثلاث مرات، ثم ارتفع الإناء أيضا إلى السماء. وإذ كان بطرس يرتاب في نفسه ماذا عسى أن تكون الرؤيا التي رآها، إذا الرجال الذين أرسلوا من قبل قرنيليوس وكانوا قد سألوا عن بيت سمعان وقد وقفوا على الباب ونادوا يستخبرون: هل سمعان الملقب بطرس نازل هناك؟ وبينما بطرس متفكر في الرؤيا قال له الروح: هوذا ثلاثة رجال يطلبونك، لكن قم وانزل واذهب معهم غير مرتاب في شيء، لأني أنا قد أرسلتهم. فنزل بطرس إلى الرجال الذين أرسلوا إليه من قبل قرنيليوس وقال: ها أنا الذي تطلبونه، ما هو السبب الذي حضرتم لأجله؟ فقالوا: إن قرنيليوس قائد مئة رجلا بارا وخائف الله ومشهودا له من كل أمة اليهود، أوحي إليه بملاك مقدس أن يستدعيك إلى بيته ويسمع منك كلاما. فدعاهم إلى داخل وأضافهم. ثم في الغد خرج بطرس معهم، وأناس من الإخوة الذين من يافا رافقوه. وفي الغد دخلوا قيصري، وأما قرنيليوس فكان ينتظرهم وقد دعا أنسباءه وأصدقاءه الأقربين. ولما دخل بطرس استقبله قرنيليوس وسجد واقعا على قدميه، فأقامه بطرس قائلا: قم، أنا أيضا إنسان. ثم دخل وهو يتكلم معه ووجد كثيرين مجتمعين، فقال لهم: أنتم تعلمون كيف هو محرم على رجل يهودي أن يلتصق بأحد أجنبي أو يأتي إليه، وأما أنا فقد أراني الله أن لا أقول عن إنسان ما إنه دنس أو نجس، فلذلك جئت من دون مناقضة إذ استدعيتموني. فأستخبركم لأي سبب استدعيتموني؟ فقال قرنيليوس: منذ أربعة أيام إلى هذه الساعة كنت صائما، وفي الساعة التاسعة كنت أصلي في بيتي، وإذا رجل قد وقف أمامي بلباس لامع وقال: يا كرنيليوس، سمعت صلاتك وذكرت صدقاتك أمام الله، فأرسل إلى يافا واستدع سمعان الملقب بطرس، إنه نازل في بيت سمعان رجل دباغ عند البحر، فهو متى جاء يكلمك. فأرسلت إليك حالا، وأنت فعلت حسنا إذ جئت. والآن نحن جميعا حاضرون أمام الله لنسمع جميعا ما أمرك به الله. ففتح بطرس فاه وقال: بالحق أنا أجد أن الله لا يقبل الوجوه، بل في كل أمة الذي يتقيه ويصنع البر مقبول عنده. الكلمة التي أرسلها إلى بني إسرائيل يبشر بالسلام بيسوع المسيح، هذا هو رب الكل. أنتم تعلمون الأمر الذي صار في كل اليهودية مبتدئا من الجليل بعد المعمودية التي كرز بها يوحنا. يسوع الذي من الناصرة، كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة، الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، لأن الله كان معه. ونحن شهود بكل ما فعل في كورة اليهودية وفي أورشليم، الذي أيضا قتلوه معلقين إياه على خشب، هذا أقامه الله في اليوم الثالث وأعطى أن يصير ظاهرا ليس لجميع الشعب، بل لشهود سبق الله فانتخبه. لنا نحن الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامته من الأموات، وأوصانا أن نكرز للشعب ونشهد بأن هذا هو المعين من الله ديانا للأحياء والأموات. له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. فبينما بطرس يتكلم بهذه الأمور، حل الروح القدس على جميع الذين كانوا يسمعون الكلمة، فاندهش المؤمنون الذين من أهل الختان، كل من جاء مع بطرس، لأن موهبة الروح القدس قد انسكبت على الأمم أيضا، لأنهم كانوا يسمعونهم يتكلمون بألسنة ويعظمون الله. حينئذ أجاب بطرس: أترى يستطيع أحد أن يمنع الماء حتى لا يعتمد هؤلاء الذين قبلوا الروح القدس كما نحن أيضا؟ وأمر أن يعتمدوا باسم الرب. حينئذ سألوه أن يمكث أيام. الأصحاح الحادي عشر: فسمع الرسل والإخوة الذين كانوا في اليهودية أن الأمم أيضا قبلوا كلمة الله. ولما صعد بطرس إلى أورشليم، خاصمه الذين من أهل الختان قائلين: إنك دخلت إلى رجال ذوي غلفة وأكلت معهم. فابتدأ بطرس يشرح لهم بالتتابع قائلا: أنا كنت في مدينة يافا أصلي، فرأيت في غيبة رؤيا إناء نازلا مثل ملاءة عظيمة مدلات بأربعة أطراف من السماء، فأتى إليه، فتفرست فيه متأملا، فرأيت دواب الأرض والوحوش والزحافات وطيور السماء، وسمعت صوتا قائلا لي: قم يا بطرس، اذبح وكل. فقلت: كلا يا رب، لأنه لم يدخل فمي قط دنس أو نجس. فأجابني صوت ثانية من السماء: ما طهره الله لا تنجسه أنت. وكان هذا على ثلاث مرات، ثم انتشل الجميع الى السماء ايضا. واذا ثلاثة رجال قد وقفوا للوقت عند البيت الذي كنت فيه مرسلين الي من قيصري، فقال للروح ان اذهب معهم غير مرتاب في شيء، وذهب معي ايضا هؤلاء الاخوة الستة. فدخلنا بيت الرجل فاخبرنا كيف رأى الملاك في بيته قائما وقائلا له: ارسل الى يافا رجالا واستدع سمعان الملقب بطرس، وهو يكلمك كلاما به تخلص انت وكل بيتك. فلما ابتدأت اتكلم حل الروح القدس عليهم كما علينا ايضا في البداء. فتذكرت كلام الرب كيف قال ان يوحنا عمد بماء، واما انتم فستعمدون بالروح القدس. فان كان الله قد اعطاهم الموهبة كما لنا ايضا بالسوية مؤمنين بالرب يسوع المسيح، فمن انا؟ اقادر ان امنع الله؟ فلما سمعوا ذلك سكتوا، وكانوا يمجدون الله قائلين: اذا اعطى الله الامم ايضا التوبة للحياة. اما الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استفانوس فاجتازوا الى فينيقيا وقبرص وانطاكيا، وهم لا يكلمون احدا بالكلمة الا اليهود فقط. ولكن كان منهم قوم وهم رجال قبرصيون وقيروانيون الذين لما دخلوا انطاكيا كانوا يخاطبون اليونانيين مبشرين بالرب يسوع، وكانت يد الرب معهم، فآمن عدد كثير ورجعوا الى الرب. فسمع الخبر عنهم في آذان الكنيسة التي في اورشليم، فارسلوا برنابا لكي يجتاز الى انطاكيا، الذي لما اتى ورأى نعمة الله فرح ووعظ الجميع ان يثبتوا في الرب بعزم القلب، لانه كان رجلا صالحا وممتلئا من الروح القدس والايمان. فانضم الى الرب جمع غفير. ثم خرج برنابا الى ترسوس ليطلب شاول، ولما وجده جاء به الى انطاكيا. فحدث انهما اجتمعا في الكنيسة سنة كاملة وعلما جمعا غفيرا، ودعي التلاميذ مسيحيين في انطاكيا اولا. وفي تلك الايام انحدر انبياء من اورشليم الى انطاكيا، وقام واحد منهم اسمه اغابوس واشار بالروح ان جوعا عظيما كان عتيدا ان يصير على جميع المسكون، الذي صار ايضا في ايام كلوديوس قيصر. فحتم التلاميذ حسبما تيسر لكل منهم ان يرسل كل واحد شيئا خدمة الى الاخوة الساكنين في اليهودية. ففعلوا ذلك مرسلين الى المشايخ بيد برنابا وشاول.
1: ذنوبي وخطاياي كتير شايلها على ظهري وبجرجرها وراي، وعارف ومتأكد إيه انه محدش هيقدر يرفعها عني غير رب المجد. اقبل يا رب توبتي، سامحني يا رب الخطأ.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرع وأعني. هكذا ينبغي أن تصلي يا نفسي حينما تزيد عليك الحروب حتى من أقرب الناس إليك، مثلما كان داود يحارب من أعدائه ومن ابنه أبشالوم، فترك للكنيسة هذا المزمور ذخيرة حية ضد سهام الشرير، فتردده كل يوم باكرا وظهرا.

0: قوم قوم قوم قوم يا ولد امال قوم قوم خليك راجل.
1: قوم كيف يا عم ابو سالم ما قدرش
0: اتشجع امال يا ولد مش كده لا انت اول واحد ولا اخر واحد
1: بس ثاني يا عم ابو سالم مصيبتي كبيره كبيره قوي
0: ما فيش حاجه اسمها مصيبه في حاجه اسمها ظروف صعبه تجربه
1: اهاني تجربتي صعبه قوي يا عم ابو سالم
0: ايوه هي صعبه لكن مش صعبه على ربنا انه يقويك فيها
1: يعني ايه
0: يعني في التجربة الصعبة قوي دي ربنا يبعت من عنده صبر كبير قوي عشان تقدر تقف قدام التجربة انت ما سمعتش بأيوب
1: أيوب ومين فينا زي أيوب عاد
0: له انت فاكر ان أيوب ده كان حاجة تانية غير الناس لا ده كان زينا بالظبط لولاش ربك هو اللي سنده ما كانش يبقى في حاجة اسمها أيوب ولا صبرة
1: كيف عاد يا عم ابو سالم
0: اني احكي لك
2: ايوه احكي لي يا عم ابو سالم
0: بس في الاول
2: حولك الحلو
0: في الاول قوم اغسل وشك كده والجدع واطلب ربنا يعزيك وتعال امال احكي لك
2: ايوه احكي لنا يا عم ابو سالم احنا جايين عشان نسمع

اسمع يا ولد، أيوب كان عايش في بلد اسمها عوص، وكان راجل يعرف ربنا بصحيح، راجل صالح أو يبعد عن الشر، وربنا كان عطيه كتير. ولده سبع ولد أو تلت بنات، وعطيه كمان خير كتير قوي، يجي 7000 راس غنم أو 3000 جمل، 500 جوز بقر أو 500 حمار، خير كتير قوي. ده غير الخدم والحشم، المقصود ما كانش فيه حد زيه واصل.

0: سيدي سيدي أيوب، أنا عبد ولدك الكبير وجاي من عند دلوك.
1: خير يا ولدي، في حاجة؟
0: خير يا سيدي، ولدك مستنيك تروح عند النهاردي. ده هو اللي عليه الدور في العزومة يا سيدي.
1: طيب روح انت دلوك وانا جاي وراك.
2: عارف ما راحش ليه معاه على طول؟ لأنه كان عايحب يصلي لولاده قبل ما يروح لهم، مش كده وبس، وكان عايقدم دبايح ربنا بالنيابة عنهم. لحسن حد منهم يكون غلط في حاجة كده ولا كده. طبعا مين عايتجنن لما يشوف حد صالح وعايحب ربنا؟ مفيش غير الشيطان.
3: خيصنا أيوب ده قوي. مين ينولهوني؟
2: او فضل على غيظة لما في يوم اندس وسط الملائكة اللي قدام ربنا. ربنا سبحانه كان شايفه وفاهمه، فسأله: انت جاي منين؟
3: اديني عاد بتمشى في الارض بالطول والعرض.
2: فرد عليه سبحانه وقال له: اني شايفك انت حاطط عينيك على ايوب علشان ده راجل معروف انه صالح ولا فيش زيه في كل الارض.
3: ما هو مش ببلاش، ما هو عشان انت محوط عليه وحميه ومديه كل البركات دي بمواشيه بس ملك الارض. لكن لو حصلت حاجة ومديت يديك عليه عيبان على حقيقته ويكفر ويقع في الشر على طول.
2: لكن ربنا كان واثق في أيوب، أو عشان كده سمح للشيطان يمد إيديه على كل اللي عيملكوا أيوب، لكن منعه من إنه يقرب على أيوب نفسه.
3: عنشوف.
2: وفي يوم من الأيام كان أيوب في بيته وولاده كانوا معزومين عند أخوهم الكبير. فجأة إيه عبد الأيوب؟
4: سيدي الحقني يا سيدي، هجموا علينا أعداء من أرض سبأ، قتلوا كل الرجالة وخدوا البقر والحمير، واني الوحيد اللي نجيه، خدوا كل شيء يا سيدي.
2: أو قبل ما يخلص كلامه دخل التاني.
5: سيدي غنمك يا سيدي كله اتحرق، نزلت عليه سعكة نار من السماء حرقته بالرجالة، واني عشان كنت بعيد شوية نجيت عشان اقول لك.
2: أو قبل ما يخلص كلامه دخل واحد ورا التاني.
6: يا دي الخراب يا سيدي، بلوى يا سيدي، الجلدانيين يا سيدي هجموا علينا وخدوا الجمال كلاتهم، قتلوا الشغالة كلاتهم بالسيف. يا دي الخراب.
7: وانت جاي مخبار يا تاني
4: يا سيدي؟ الولاد والبنات، ولادك وبناتك يا سيدي كلهم، وهم عند اخوهم الكبير ريح شديده قوي قامت وقعت البيت عليهم.
7: وجلالهم ايه؟
4: ماتوا كلهم يا سيدي. الله يصبر.

0: الله يصبر
1: ولا عيني
0: الله يصبر
1: ولا عيني
0: الله يصبر الله يصبر
1: ولا عيني
2: وراح شاقق هدومه وحلق شعره
1: ولا عيني
2: ورمى روحه في التراب
1: ولا عيني
2: لكن رغم حزنه الشديد ما غلطش في حق ربنا ولا كفر بيه.

0: وبعد شوية اندس الشيطان تاني وسط الملائكة، وربنا سبحانه كان شايفه وفاهمه، فسأله منين جاي.
1: ماني بتمشى في الأرض بالطول والعرض.
0: فقال سبحانه: ولساك قلبك على عبدي أيوب عشان انه راجل صالح والتقوى في قلبه وعيبعد عن الشر. وقال له: شفت كيف بعد كل اللي حصل له لساه راجل صالح ومغلطش؟
1: ما هو مش ببلاش، ما هو عشان انت محافظ عليه وعلى صحته، لكن لو يوصل لجسمه حاجة عيبان على حاجته ويكفر ويقع في الشر على طول، من ينولني جسمه؟
0: ربنا سبحانه كان واثق في أيوب فسمح للشيطان يمس جسمه، لكن نفسه من جوه منعه انه يمسها.
1: دلوقتي نشوف يا أيوب كيف هتقعد بعيد عن الشر، هنشوف ان كنت هتفضل على صلاحك ولا. ابتليك بيه يا أيوب. مرض يطول، لا تموت منه ولا تخف.
0: وابتلى أيوب يا ولداه بدمامل ملت جسمه كله من راسه لحد رجليه. مرض أيوب عاد ما كانتش مؤمنة زيه.
2: افتح خاشمك يا راجل، افتح خاشمك، اتكلم، قول أي حاجة، اشتكي، هتفضل كده عامل روحك، ما تغلطش في حق ربني.
3: اهو ده كلام الجهلة. يعني احنا بس نقبل الخير من ربنا، ولما يبعت حاجة وحشة كده ما نقبلهاش.
2: ايه الكلام ده يا راجل، ما تتكلم صح، اشتكي ولا اقول لك روح موت
3: يا رب.

0: أيوب كان ليه ثلاث أصحاب حبايبه قوي، فلما سمعوا باللي حصل جمعوا بعض أو قاموا راحوا يزوروه. في الطريق قابلهم شاب اسمه أليهو، كان عيعرف أيوب أو سمع اللي حصله فقام يزوره معاهم.
1: مين دي يا ناس؟ مين دي؟
2: معقولة؟ معقولة؟ معقولة دي أيوب؟ يا ساتر يا رب، يا ساتر أستر يا رب، ده أيوب سيد الأرض.
1: أنا ما عرفتوش. ودي مرمي على الأرض ليه؟ يا ساتر يا رب، يا
3: أيوب.
1: ساتر يا رب،
3: أيوب أيوب الراجل العظيم الكريم يبقى كده. مين عمل فيك كده يا أيوب؟ مين عمل فيك كده حبيبي؟
0: وقعدوا يبكوا كلاتهم، أو سبعة أيام لا قدروا يكلموه بكلمة ولا هو قدر يكلمهم بكلمة. أخيرا اتكلم أيوب.
4: ملعون اليوم اللي فيه جيت الحياة، ملعون. ما متش أنا ليه قبل ما فتح للدنيا العيون؟ أنا بلوتي كبيرة ودموعي بتجري بحور، واتملت بالوجع والخوف البطون. كان أهون علي أدف في التراب، كان حابب علي بدل العذاب الموت والسكون. كان زماني مرتاح هناك بعيد في الحتة اللي ما فيها سادة وعبيد، هناك سليم وحر وبعيد عن غدر الزمن، واسيب للأرض البدن اللي أنا فيه مسجون. آخ، فين راحتك يا نفسي؟ فين راحتك؟ هي تقدر تعرف النفس راحة والقلب محزون؟
5: ارفع راسك يا أيوب، ارفع راسك، أنا عاوز أقول لك كلمة.
4: قول يا لفاس، قول يا صاحبي.
5: ما هو عشان أنا صاحبك ما قادرش أسكت. صحيح يمكن كلامي صعيب عليك،
4: قول قول يا صاحبي.
5: بقى معقول انت ايوب، ايوب اللي ياما وقفت جنب ناس كتير ونصحت كتير، ده انت ياما شددت التعبانين، قم دلوقتي كيف شدتك انت؟ ازهقت والخوف ملاك؟ فين ايمانك اللي بيسندك وصلاحك اللي بيديك امل؟
4: ما عدتش
5: عمرك شفت واحد بريء يموت مظلوم؟ ولا راجل صالح جراله شر؟ لا، اللي بيزرع شر هيحصد شر وربنا يموته بغضبه.
4: يعني عاوز تقول ايه؟
5: تكونش فاكر نفسك طاهر؟ هو معقول في انسان اطهر من ربنا اللي خلقه؟ دي الملايكة، الملايكة جنب طهارة ربنا يبانوا خطاه. فكم وكم الناس المخلوقين من تراب

0: دول يا دوب زي الحشرات اللي تندس في حته ومن غير سبب يموتوا ولا حد يحس بيهم.
1: كلامك صايب علي.
2: اسمع يا صاحبي، حط حكايتك دي قدام ربنا، وهو بيعمل معجزات ما يتصورهاش عقل إنسان، وكله بأمره. وزي ما بيأمر المطر ينزل يأمر بالمعجزة، ده بيحب المنكسرين وينجيهم ويعزي الحزانة ويرفع البسطة، وبكده يكون عند المسكين أمل. ده عيجرح ويداوي، ده عايز يصلح منك، يصلح حالك ربنا.
1: مفيش فايدة، مفيش فايدة.

0: أدجل من رمل البحر لو اتحطت مصيبتي في ميزان.
1: قوم يا صاحبي قوم.
0: بلدت عاوز تقول شي؟
1: عاوز اقول كتير، بس انت اللي ما مديش حد فرصة وعمالك تعيد وتزيد في الكلام.
0: ماني ما كنتش اتكلم، ماني كنت ساكت.
1: لا، احنا عايزينك تتكلم، بس لما تتكلم اتكلم صح. ولده غلطه واخده جزاته.
0: اخ يا ابوي،
1: ولده غلطهم واخده جزاتهم. اما انت بقى ارفع عينيك لفوق، اطلب من ربنا وهو يجازيك حسب طهارتك وكمالك. اوعى تنسى ربنا، ده اللي ينساه يبقى زي الزرع اللي اتقلع من الارض يدبل على طول.
2: برضي ما فيش فايدة.
0: أكلم ربنا إزاي؟ وأجيب كلامي منين؟ وقف قدامه كيف؟ وأني مريض مسكين، ده اللي بيهز الجبال، ده اللي بيأمر الشمس في الصبح تقوم وبالليل ينشر النجوم، ده اللي باسط السما بديه ودايس على موج البحر بالرجلين، ده اللي خالق كل الكون والكون في ايديه حتة عجيب. كيف هيسمع لاني وأني يدوب مخلوق من طين؟ إن كان قضى وحكم

0: على ذنب تحاكم بي. أروحني من ذنبي فين؟ تاني نفسي تصالحني ونفسي حد يوصل بين احنا الاتنين.
1: واني باجي ليا كلمتين.
0: قول. ماني كل واحد لازم يقول فيا شي. قول يا صوفر.
1: كلام الحق ما يزعلش.
0: ما ازعلش يا صاحبي، ملوش لزوم الزعل.
1: توب.
0: ها؟
1: ايوه توب عن خطيتك. قم تقدر ترفع راسك لفوق.
0: ماشي، بس فين هي الخطية وأن يتوب عنها؟
1: إيه؟ تكونش فاكر نفسك تقدر تفهم حكمة ربنا؟ دي حكمته أكبر من البحر والأرض. وما تحاولش تقول ليه ولا فين، بس توب وربنا يقبل التوبة، وساعتها الأمر يرجع من تاني ويملاك، والناس اللي حواليك لما يلاقوك رفعت راسك هيخرس عنك. صح الكلام؟
0: صح الكلام.
2: صح أكبر صح. أيوة دي غيظه كمان وكمان. مفيش فايدة، مفيش فايدة.
0: ضاعت الحكمة منيكم واتمليتوا كلام لب. هو أي كلام يعزي ولا أي كلام يندب؟ مين اللي ما يعرف إن الخالق واحد وعالي الفوق، وحكمته على كل البشر بتفوق. السمك والطيور وكل مخلوق عارف انه مفيش غيره على الكون. رب جايين بكلامكم ده الداوني يا حكم جهل ملكوش في الطب. اني اعرف احسن منكم، اني راجل صالح وكلامي مهوش كده. بقى يا ناس اللي ماشي في سكة سليم زي اللي بيعب بالخطية عم. آخ، مين يديني واقوم وبد روح اللي عنده فوق وشب واقول له بس كلمتين كفاية ريحني، وكفاية غضبك علي تصب.
3: بح اهو كلامك ده عاد، يقول انك ما خايفش ربنا.
2: اهو ده الكلام المظبوط. ايوب جرب يستوي.
0: ده انت اللي ما فهمش كلامي.
3: لا اني فاهم انك حكيم في عينين روحك، وانك عتفهم كلام ما نفهموش احنا.
0: كلامك يا علي فاز بيوجعني.
3: امال ايه معنى انك هتعرف حاجات ما هنعرفهاش؟ ها؟ تكونش فاكر روحك اول اللي اتولدوا من الناس، ولا انت حكيم زمانك؟
0: يا ابوي
3: انا قلت لك قبل كده اوعاك تكون مفكر نفسك طاهر قدام ربنا.
0: مانيش طاهر، بس اني ما استاهلش كده.
3: اسمع يا يوب، بص حواليك وافهم، الخاطي عمره قصير والشرير يتلوى من الألم، عشان هما التنين بيتحدوا ربنا سبحانه. وحتى لو خد الغني سلاحه وماشي عمال يتبختر في الأرض فرحان بروحه، أهو عيسمن ويسمن، لكن لازمن يجي في يوم وياخد جزاته للشر.
2: ايوه ايوه هو ده الكلام اللي هيوجعك.

0: أيوب فضل على الحال ده كتير، مليان مرض، مليان حزن وجع. أصحابه التلاتة قعدوا معاه فترة عيحاولوا يعزوه، لكن كل ما يكلموه كل ما هو عيتعصب أكتر ويتضايق أكتر.
1: جهل جهل، كل كلامكم جهل بجهل، ما عندكوش كلمة طيب. يا رب أني أسلمك نفسي من إيديك، انت وحدك تضمنها.
2: برضك عمالك تعيد وتزيد في الكلام، ما تعجل شوية امال وخلينا نتكلم مع بعض. هو احنا ما نفهمش ولا ايه؟ كل واحد بياخد جزاته، دايما كده ايام الشرير من وحش لوحش.
3: انخدت مشاعر العال وهتنجح صحيح. أيوب ده طول معاي، لكن بالتأكيد خطتي هتنجح.
1: حرام حرام عليكم، بتكسفوا من كلامكم. إن كنت غلط يبقى دي حاجة تاني، لكن حرام لكن حرام ما تاخدوش مرضي برهان على وحشتي. هو ربنا هيعمل معايا كده ليه؟ واني ما اعرفش ليه، واديني بستغيث ومحدش غايد، محدش غايدني،
3: محدش يغيطك، محدش هيغيطك. الخطة كده

0: لزم لا حكابله لزم.
1: اوعاك تموت في الشر، اوعاك توب لحسن غضب ربنا يبان عليك وعلى الولد وولد الولد. ما هو اصل الشرير فاكر ان ربنا ما شايفوش، يسرق ينهب يقتل، لكن ربك ينتقم ان ما كانش منه يبقى من ولده.
2: ما الولد راحوا راحوا. بصوا علي شوفوا حالتي، حرام تاني بتملي خوف لما افكر في اللي حصل لي. انا عارف ان ربنا هينتقم من الشرير حتى لو عاش سنين كتير، واني ما عادش عندي ولاد وربنا هينتقم مني ليه ما عارفش. يا ربي أنا عارف إنك ما تحبش المتكبرين، وأنا يا ربي آذي راسي في الطين.

0: مين اللي هينفع التاني؟ هتتكلم وكأن ربنا محتاج لك، هتتكلم على المتكبرين وهو انت واحد منهم. لما كنت غني كنت هتتبهى بغناك، دلوق هتتبهى بانك صالح ولا فيكش خطية. بقول لك ايه، اتواضع بصحي قدام ربنا، اتواضع و...
1: كمل كمل كمل يا راجل، خليك تكسم وسطه، خلينا نخلص.
2: عقول الحكمة غالي وعزيزة، وكلامكم أكبر دليل يا خلق. وعاد الكبير والصغير يغيظني، وراس فلك فلك، كأن الأشرار عنديكم زي الأبرار بلا فرق. تاني رغم عقد الأمل اللي انفرط في حق ربي، ما قلتش غلط، تاني ذهب ذهب اتصفى بالنار والحرق. آخ، ما ترجعش يا زمان الورا، أو ينشال من عمر اللي جرى، أو تجيب لنهايتي بسرعة البرق. يا رب انت فين؟ أنا بستغيث ومش لاقي ربي، لا في الغرب ولا في الشرق.
1: قلت محدش عيغيتك، عارف قال انت كده تمام، ما انتش لاقي ربك واني وراك لغاية ما تنساه. شوية كلام بقى كده، خلي العملية تحلو.
0: شوف الراجل رغم اللي فيه متكبر قوي.
3: ايه يا راجل، يا راجل توب واطلب من ربنا التوبة.
4: طول ما انت فاكر انك احسن منيني، طول ما هيتصلحش حالك.
3: يا ناس كفاياكم،
0: بكفاياك انت امال،
3: كفاياكم
5: كفاياك انت،
4: كفايا باقي
0: كفاياك انت يا يوسف.
4: يا راجل
1: يا حلاوي،

0: بطل أصحاب أيوب التلاتة يردوا عليه لما لجيوه متوكد انه اتظلم او انه في عينين نفسه مغلطش وما يستاهلش كده. يعني بالاختصار حاسس ان الغلط من ناحية ربنا حاشا لله. فاكرين الشاب الرابع اللي جه معاهم؟ اليهو. اليهو كان قاعد يسمع الكلام وساكت ومرضيش يتكلم احتراما للكبار، لكن بيني وبينكم طول الفترة كان عيفرجع من الغيظ.
1: سامحوني يا رجالة، سامحوني، أني قلت إني صغير وعيب أتكلم والكبار واقفين، لكن الحقيقة ومن غير زعل إن الحكمة مش حكمة السن الكبير.
2: قصدك إيه عاد؟
1: الحكمة هي اللي عيديها ربنا من فوق، ودي ملهاش دعوة بالسن.
2: وإحنا حكمتنا مش من عند ربنا ولا إيه عاد؟
1: من غير زعل، أيوة، وهو كلامكم يوم بعد يوم معزاش أيوب، عشان الكلام من عندكم من مخكم.
3: ما هو اللي فاكر انه احسن من خلق الله ومرضيش يتوب.
1: ايوب ايوب يا ناس ما تظلموهوش، لانه لغاية دلوك صابر بجد ومستحمل حقيقي كتير، ده اللي حصله مش هين.
4: ايوه ايوه، اخيرا لقيت واحد يحس بي.
1: ايوه يا عم ايوب، انا عارف كديه انت تحملت، بس سامحني انت كمان. صحيح انت صابر ومستحمل، بس ده مش بقوتك، عشان ربنا هو اللي مديك القوة دي. لكن مشكلتك انك ما فهمش معنى عياك وما رضيش تسأل عنه.
5: الولد الصغير جه بادي غلط.
2: اسأل عن ايه؟ وايه معنى العية؟ وربنا هيعمل معايا ايه؟
1: اسمع يا عم ايوب، انت هتفكر ان ربنا سبحانه عيفكر ويتصرف زي الإنسان، وإنه حاطك قدامه وعينتجم منك. ده مش صح، ده مش صح يا عم أيوب.
2: أمال إيه اللي صح يا ولد؟ وربنا هيعمل معايا كده ليه؟
1: ربنا أعظم من أي إنسان، وربنا فكره أعلى من فكر الناس. أنت فاكر إنك طاهر وبريء، ده فكرك أنت، أما هو سبحانه فعاوزك أحسن وأجمل من كده. شوف انت عتقيس نفسك، لكن ربنا سبحانه ليه قياس تاني.
2: قوم يعمل فيا كده ويبقى حالي عدم.
1: لا، حالك مش ده، ربنا دايما يهمه اللي قدام. بعدين ولما عيشوف ابن بيحبه حياته فيها حاجة وحشة يستخدم كل شيء عشان يصلح حاله.
5: عيوجه جهمين عيعك ليه؟ ده عيلخبط كل حاجة. إياك
2: حالتي قدام وبعدين.
1: ايوه حالتك الجديدة، انت عتقوم يا عم ايوب من اللي انت فيه ده، ربنا عيعمل منك ايوب جديد. مرات كتير ربنا بيسمح بالألم عشان نرفع عينينا فوق ليه ونطلبه ونقرب منه قوي.
5: لا لا، الكلام زاد قوي، الخطة عبوز، مفيش حد يتكلم ويقول حاجة.
6: باه، يعني هو مغلطش، هو مليح وما عندوش غلط واصل.
7: ربنا ظلمه يعني؟
1: ظلمه كيف؟ ده ربنا سبحانه عادل، ده هو أساس العدل. لكن ديه مش النقطة.
3: اما ليه النقطة عاد؟
1: انتوا عايزين تفسروا ليه هو حصل كده؟ عتبصوا لورا وده عيعذبه لأنه مش فاكر الروح وغلطة عملها.
3: ما هي دي المشكلة، هو اللي ما فاكرش.
1: لا لا، هو كل ما عيدور وراه في القديم وفي الماضي عيتعذب اكتر، مش كده وبس، ده عيتله في بلوته وينسى ربنا.
7: ده هو اللي عيقول انه مش لاقي ربنا.
1: لا لا، ده كلام جهل. كيف ده ربنا اللي بيسمع للمسكين ويحامي عن المظلوم وبيسمع الصلاة؟ لا، كلام ايوب ده جهل. هو الواحد لما يخطي ربنا سبحانه بيتأثر ولا يتغير؟ ولا لما الواحد يبقى صالح عيفيد ربنا بصلاحه؟
2: يعني كلامي كلام جهل؟
1: ايوه يا عم ايوب، سامحني، كلام جهل. بص حواليك وانت تفهم، ده ربنا عامل وخالق كل حاجة حلوة وقدرته عجيبة في كل شيء، ما يطلعش من ايديه غير كل بركة، ما يطلعش من ايديه اي حاجة وحشة. يمكن كل اللي انت فيه دلوك عشان ربنا يصلح الصورة الغلط اللي انت فهمها عنه سبحانه.
0: الكلام ده هز ايوب من جوه، وبعد الحزن الشديد اللي كان فيه بدأ يدخل قلبه نور، وابتدى ايوب لاول مرة يرفع عينيه بصحة ربنا وقال:
4: خلاص خلاص حسد بيدي خشمي، خلاص كلامي كان كله غلط.
5: لا لا اكتي، انا هخسر، لازم لازم تسب وتلعن، لازم تحس ان ربنا سابك. ما ترفعش عينيك لفوق، انا هخسر اكتي.
0: عند هنا ربنا سبحانه دخل في الوقت المناسب وابتدى يكلم ايوب من وسط العاصفة.

0: وقال ربنا سبحانه الأيوب: قوم يا أيوب، خليني أسألك وترد علي. قل لي لو كنت حكيم بصحيح، أني أظلم؟ أنت بتشك في أحكامي وعدلي ولا عشان تطلع نفسك بريء؟ أني كنت جاهل. وكمل سبحانه: أني أسألك وترد علي. مين اللي خلق البحر وحجز ميته من إنها تغطي الأرض؟ تقدر يا أيوب تغير أي حاجة من الحاجات اللي حواليك دي؟ أنت عتساوي نفسك بإلهك؟ لو قدرت تعمل زي أعماله ساعتها تخلص نفسك. قوم قوم، شد حيلك، خليك راجل، قوم.
1: ما أيوب أيوب بيقوم. أيوب يقف على حيله.
2: أيوب يا أيوب
3: وقف.
0: فرد الله سبحانه على الرجال الثلاثة أصحاب أيوب: أني غضبي عليكم شديد عشان كلامكم عني الأيوب كان غلط، وبكده انتوا غلطتوا غلط كبير في حقي. كنتوا عاوزين نسامحكم، اتواضعوا وخلوا أيوب يصلي عشانكم ويقدم لي دبايح بالنيابة عنكم، وبصلاته أني هصفح عنكم. وفعلا هو ده اللي حصل. وأيوب قام من رجدته وهو عيبكي من كتر الفرح.

ولما أيوب وقف على رجليه واتكلم مع ربنا وفاق من حزنه، ربنا أكرم أيوب جدا، خصوصا لما شافه مش زعلان من أصحابه وإنه صلى عشانهم. فربنا سبحانه رد الأيوب ضعف اللي كان ضاع منه. الخرفان بقى عنده 14,000 أو 6,000 جمل أو 1,000 جوز بقر و 1,000 حمار. والأجمل من كده إن ربنا اداله 7 ولد تاني أو 3 بنات ما كانش فيه في جمالهم حد واصل. أصحاب أيوب عاد فرحوا بيه وبرجوعه لصحته اللي ربنا أكرمه بيها، ورجعت من تاني اللمة الجميلة والصحبة والعزومات والخير. وعاش أيوب بعد القصة دي 140 سنة وشاف ولده وولد ولده لغاية الجيل الرابع. يا بخت اللي لما يقع في تجربة يصبر لغاية ما ربنا يتدخل أو يفهم إن ربنا سبحانه بيقوي إيمانه ويصلح من حياته بالتجارب دي.

بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انجيل معلمنا ماري متى البشير بركاته علينا امين. وفيما هو جالس على جبل الزيتون تقدم اليه تلاميذه على انفراد وحدهم قائلين: قل لنا متى تكون هذه وما هي علامة مجيئك وانقضاء هذا الدهر؟ اجاب يسوع قال لهم: انظروا لا تدعوا احدا يضلكم، فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرون، وسوف تسمعون بحروب أخبار حروب. انظروا لا تضطربوا، لأن هذه لابد أن تكون ولكن ليس المنتهى بعد. أنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون زلازل ومجاعات وأوبئة في كل مكان، ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع. حينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم وتكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمي، وحينئذ يعثرون ويسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا، ويقوم أنبياء كذب كثيرون ويضلون كثيرين، ولأجل كثرة الاسم تبرد محبة الكثيرين. ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم. ثم يأتي المنتهى. فمتى نظرتم ركسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس ليفهم القارئ؟ حينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال، والذي على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في بيته، والذي في الحقل فلا يرجع إلى الوراء ليأخذ ثوبه. وويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام. وصلوا لكي لا يكون هربكم في الشتاء ولا في سبت، لأنه يكون ضيق عظيم في ذلك الزمن لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون بعد. ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد، ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام. حينئذ قال لكم أحد: هو ذا المسيح هنا أو هناك، فلا تصدقوا، لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات كثيرة يضلوا ولو أمكن المختارين أيضا. ها أنا قد سبقت وقلت لكم، فإن قالوا لكم ها هو في البرية فلا تخرجوا، ها هو في المخادع فلا تصدقوا، لأنه كالبرق الذي يخرج من المشارق ويظهر في المغارب، هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. لأنه حيثما تكون الجثة فهناك تجتمع النسور، وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه، ونجوم السماء تتساقط وقوات السماوات تتزعزع. وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض، ويبصرون ابن الإنسان آتيا في سحاب السماء بقوة ومجدا عظيم. فيرسل ملائكة ببوق عظيم الصوت، فيجمعون مختارين من الأربع الرياح من أقصى السماء إلى أقصائها. فمن شجرة التين عرفوا المثل: متى صارت أغصانها لينة وأخرجت أوراقها تعلمون أن الصيف قريب. هكذا أنتم أيضا إذا رأيتم هذه الأشياء كلها فاعلموا أنه قريب على الأبواب. الحق أقول لكم، لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول، والمجد لله دائما أبديا أمين. موضوع نهاية العالم وانقضاء هذا الدهر ومجيء المسيح موضوع شغل الناس
من الجيل الأول، من الجيل الأول المسيحي، يعني من القرن الأول المسيحي. ولكن ربنا عارف إن اليوم ده أو الوقت ده هيبقى وقت صعب، عشان كده اكتفى إن هو يدينا علامات. اكتفى يدينا علامات صغيرة كده عشان يقول لنا مش المهم امتى الدينونة العامة او امتى يجي المسيح وينقضي هذا العالم، لكن امتى ينقضي العالم بتاعي وامتى تيجي الدينونة بتاعتي، هو ده المهم. لان زي ما انتوا شايفين كده الجيل اللي قبلينا محدش منه فضل، وبالتالي الجيل بتاعنا برضه محدش منه هيفضل. فاحنا ليه مشغولين او ليه الناس مشغولة بعلامات انقضاء هذا الدهر؟ هل انا عاوز اعيش لحد انقضاء الدهر؟ ده العلامات اللي مكتوبة في الانجيل شيء مرعب جدا عن انقضاء الدهر. لكن ربنا يسوع بيقول لي خد بالك من نفسك، خد بالك من انقضاء الحياة بالنسبة لك، مش بالنسبة لهذا الدهر ولكل الناس، لا حاجة شخصية. عشان كده يقول لنا ايه؟ في علامات، في علامات تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة. ده موجود ولا مش موجود؟ موجود. وتكون زلازل موجودة، ومجاعات، أفريقيا مليانة وبلاد كتيرة في العالم مليانة، وأوبئة في كل مكان. يعني أديكوا شايفين الوباء بتاع الـ H1N1 أهو، بيقولوا ده مخيف جدا. ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع، دي كلها علامات صغيرة، دي كلها علامات صغيرة بتقول لنا إن المسيح قرب، المسيح قرب. بعدين في علامة نهائية كده جميلة قوي، يقول ايه في الاخر خالص خالص بقى؟ تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه، والنجوم تتساقط من السماء، وقوات السماوات تتزعزع، وحينئذ تظهر علامة ابن الانسان في السماء، وحينئذ تنوح جميع قبائل الارض ويكسرون ابن الانسان آتيا في سحاب.

السماء بقوة ومجد عظيم. تظهر علامة ابن الانسان. ايه علامة ابن الانسان؟ ايه علامة المسيح؟ الصليب، كلنا عارفين. طب والصليب يعني ايه؟ قال يعني علامة محبة الله لينا. الصليب ده المكان اللي ظهرت عليه محبة الله. هناخد نقطة صغيرة كده، بيقول ايه؟ ويقوم انبياء كذب كثيرون ويضلون كثيرين، ولاجل كثرة الاسم تبرد محبة الكثيرين. دي من العلامات برضه. يبغضون بعضهم بعضا ويسلمون بعضهم بعضا، ولأجل كثرة الاسم تبرد محبة الكثيرين. طب ايه رأيكم في المحبة اليومين دول؟ هل موجودة بين الناس؟ ما هي دي علامة من علامات انقضاء الدهر. بولس الرسول كتب لنا شوية علامات. بيقول كده، اعلم هذا. رسالة بولس الرسول لتيموثاوس الثانية اصحاح 3، تيموثاوس الثانية اصحاح 3. ولكن اعلم هذا، انه في الايام الاخيرة ستأتي ازمنة صعبة، لان الناس يكونون محبين لانفسهم، محبين للمال. شوف عكس، شوف محبة الله شكلها ايه، وشوف احنا بنعمل ايه. او من علامات انقضاء الدهر اللي ظهرت في حياتنا انخفاض درجة المحبة، لان الناس يكونون محبين لانفسهم، محبين للمال، متعظمين، مستكبرين، مجدفين، غير طائعين للوالدين، عدم طاعة الاولاد لابائهم وامهاتهم. تقول ان هم بيحبوا نفسهم اكتر من ابوهم وامهم. متعظمين، مستكبرين، مجدفين، غير طائعين لوالديهم، غير شاكرين. دي كبيرة قوي، ادخل انا تحتها الاول وبعدين ناس كتير ورايا. غير شاكرين، دانسين، بلا حنو. يعني الرحمة تقل والمحبة تقل، بلا حنو، بلا رضا، كل واحد مش راضي بحاله، كل واحد مش راضي بحاله، كل واحد مش راضي بعطية الله له، بلا رضا، سالبين. عارف سالبين يعني ايه؟ بيتكلموا على بعض من ورا بعض، يعني سالبين، عديم النزاهة، شرسين، غير محبين للصلاح، خائنين. مش عارف اكمل ولا كفايه كده، حاجات كتير قوي. صح، 3 في رسالة كورنثوس الثانية، علامات كتير قوي. رسالة بولس الرسول لتيموثاوس الثانية، رسالة بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس الثانية اصحاح 3. ربنا ادانا علامات كتير قوي. لو تبص على اللي ذكره بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس، في الايام الاخيرة تأتي ازمنة صعبة. ايه صعوبة الزمن دلوقتي؟ او ايه الصعوبة الكبيرة اللي تخلي الواحد كده

بيحتمل الايام او بصعوبة بيقدر يعدي اليوم بسلام. السر وراء صعوبة الحياة النهاردة هي قلة المحبة. وسبب قلة المحبة ايه؟ زي ما قال لنا كده، لأجل كثرة الاسم تبرد محبة الكثيرين. لأجل كثرة الاسم، والآباء قالوا لنا إن الكثرة هنا مش بمعنى الكثرة العددية، لكن الكثرة بمعنى التكاثر. الاسم بيتكاثر، الخطية بتولد خطية، الشيطان يحط صبعه في حياتي وبص الاقي خطية تولد خطية، وخطية تولد اثنين، وخطية تولد خمسة، وهكذا الخطايا بتتكاثر. لما الواحد يسيب نفسه من غير ملاحظة الخطية تتكاثر، تزيد تزيد في حياتي. كثرة الاسم هنا معناها زي ما قال بولس الرسول ايضا، سر الاسم يعمل بكثرة. وده منكم اللي جه بدري شوية وسمع البولس يقول كده، نسألكم ايها الاخوة من جهة ظهور ربنا يسوع المسيح واجتماعنا اليه، ان لا تتزعزعوا سريعا عن زهدكم، ولا تضطربوا لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأنها منا أو كأن يوم الرب قد اقترب. لا يغرنكم أحد، لا يغرنكم أحد بأي نوع، لأنه لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا. يعني المسيح لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا. والارتداد هنا معناها الارتداد هنا معناها زي ما قال بولس الرسول في الرسائل وزي ما كتب سفر الرؤيا. الارتداد بمعنى ايه؟ بمعنى يعني دلوقتي في ارتداد، بس في ناس كتير اهو بيعرفوا ربنا وبيحبوا ربنا. في الايام ديت، في الايام الاخيرة، يقول سفر الرؤيا كده، تكون كلمة الله عزيزة جدا، نادرة جدا. يبقى نادر قوي لما تلاقي واحد بيقول اسم ربنا او بيعرف حاجة صغيرة كده عن ربنا. لا يأتي، هيبقى الارتداد بقى بالملايين، هنشوف دلوقتي. ويستعلن انسان الخطية، ابن الهلاك، المعاند والمتكبر على كل ما يدعى الها او معبودا، حتى انه يذهب ويجلس في هيكل الله مظهرا نفسه انه اله. وفي ناس كتير هتصدق الكلام ده، ومن هنا هيكون الارتداد بالملايين بالملايين. هيبقى نادر قوي انك تلاقي واحد لسه بيفتكر او لسه بيفكر في اسم ربنا، يبقى صعب قوي. تتذكرون اني بينما كنت عندكم كنت اقول لكم هذا، والان ما يحجز تعرفونه حتى يستعلن في وقته، لأن سر الاسم الآن يعمل فقط إلى أن يرفع من الوسط الذي يحجز الآن، وحينئذ سيستعلن الأثيم الذي الرب يسوع يبيده بروح فمه أو بنفخة فمه ويبطله بظهور مجيئه.

الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة وبخديعة الاسم في الهالكين، لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا. شوف محبة الحق، شوف المحبة هي سر خلاص الإنسان. المحبة في حياة الإنسان هي سر خلاص الإنسان، وبالتالي الإنسان اللي ما عندوش محبة مش هيقدر يخلص، هيتغش. لأن العلاقة أو الصفة المشتركة ما بين الإنسان والله الحقيقي هي المحبة. إذا اتشالت المحبة من قلب الإنسان مش هيعرف مين الله ده، هيبقى مفيش كونكشن بين الإنسان والله. يعني الطفل الصغير إيه علاقته بأمه؟ إن أمه بتحبه وهو بيحبها، وهي دي العلاقة اللي بينه وبين أمه. حتى لو كان لسه بيبي، يعني شهر 2-3-5، المحبة اللي بتربط الإنسان بالله زي الطفل اللي المحبة بتربطه بأمه أو بتعرفه على أمه. المحبة اللي في قلب البيبي بتعرفه على أمه، بتخليه يعرف أمه. عشان كده مهما يكون ما بيعيط زعلان والدنيا خربانة، أول ما أمه تشيله على طول يسكت. لو تاخدوا بالكم كده، بيقول كده لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا ويستعلن إنسان الخطية ابن الهلاك، لأن سر الاسم الآن يعمل فقط إلى أن يرفع من الوسط الذي يحبس. سر الاسم معناها إن الاسم أو الخطية بتعمل سرا، بتتسرب كده ببطء داخل حياة الإنسان، بتعمل بطريقة صغيرة قوي مش باينة، حاجة سرية كده بين الإنسان والخطية ما يعرفهاش غير الإنسان نفسه. لأن سر الاسم الآن يعمل فقط إلى أن يرفع من الوسط الذي يحجز، والآن وحينئذ يستعلن الأسيم الذي الرب يسوع يبيده بروح فمه. إيه اللي يحجز ده؟ لما يرفع من الوسط الذي يحجز، حينئذ يستعلن الأسيم الذي الرب يسوع يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور مجيئه. حسب سفر الرؤيا ما كتب برضه عن الأيام الأخيرة، بيقول لنا إن الأنتي كرايست أو ضد المسيح هيجي في آخر الأيام ويعمل آيات وعجائب لكي يضل لو أمكن المختارين أيضا. صح 13 سفر الرؤيا.

شوف المعجزات اللي هيعملها عشان يضل الناس ويضل الساكنين على الارض. ده الانتي كرايست بالايات التي اعطي ان يصنعها امام الوحش قائلا للساكنين على الارض ان يصنعوا صورة الوحش الذي كان به جرح السيف وعاش، واعطي ان يعطي روحا لصورة الوحش حتى تتكلم صورة الوحش، صورة ورق كده مثلا ولا صورة على خشب ولا بتاع. الشيطان يخلي الصورة دي تتكلم، دي معجزة ولا مش معجزة؟ وأعطي أن يعطي روحا لصورة الوحش حتى تتكلم صورة الوحش ويجعل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش يقتلون. اللي ما يسجدش لصورة الوحش دي اللي بتتكلم دي يتقتل. يبقى هيبقى في ارتداد ولا لا؟ وهيبقى ارتداد قد ايه؟ شيء رهيب جدا. ويجعل الجميع الصغار والكبار الاغنياء والفقراء الاحرار والعبيد تصنع لهم سمة على يدهم اليمنى او على جبهتهم، وان لا يقدر احد ان يشتري او يبيع الا من له سمة الوحش. لما الناس تجوع، لما

ولا في حاجة يقدروا يشتروها حتى إذا كان معهم شوية فلوس ولا حاجة. فمن الجوع هيحصل إيه؟ الناس هترتد، الناس هترتد، هترتد عن المسيح. ولكن في شوية قليلين قوي، في شوية قليلين قوي هم اللي هيثبتوا على إيمانهم. عشان كده الإنجيل يقول لو لم يقصر الرب تلك الأيام لما خلص كل ذي جسد. لو ربنا ما جعلش الأيام دي قصيرة الناس كلها ممكن تضل وممكن كل الناس تهلك. لكن لأجل المختارين، لأجل الناس اللي ربنا اختارهم والناس اللي أثبتوا بأعمالهم إن هم بيحبوا ربنا، ربنا هيقصر الأيام دي عشان يبقى في فرصة للمختارين إن هم ينجوا. نرجع للكلمة بتاعت الذي يحجز. الذي يحجز ده موجود في العالم، وإلى أن يرفع من الوسط الذي يحجز الآن حينئذ يستعلن الأثيم الذي الرب يسوع يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور مجيئه. الذي يحجز هو اللي بيحجز غضب الله عن الأرض، زي ما سمعنا في الكاثوليكون النهاردة. ولكن يوم الرب سيأتي كلص في الليل، هذا الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتحترق العناصر وتنحل وتحترق الأرض والسماوات وما فيها. فبما أن هذه كلها ستنحل يجب عليكم أن تسيروا في سيرة مقدسة. غضب الله هيكون في صورة ايه؟ نار تنزل على الارض تهلك كل الناس اللي على الارض. بس ربنا قبل ما يهلك الناس اللي على الارض يوم يرفع من الوسط الذي يحجز، زي ما قال بولس الرسول في رسالته تسالونيكي الثانية اصحاح 4 بيقول كده: حينئذ يرسل الله ملائكته فيجمع مختاريه من اربع رياح الارض يخطفهم ويرفعهم على السحاب ويقول ونكون مع المسيح الى الابد، على السحاب الى الابد. في الوقت ده هيبقى فيه لسه ناس بتحب ربنا، ناس بتعرف ربنا، عشان كده ربنا يأخر نزول غضبه على الارض لحد لما يرفع من الوسط الذي يحجز الغضب. لما المختارين يرفعوا يبقى اللي فضل على الارض ايه؟ الناس بقى اللي مشيوا حسب رأيهم او حسب تفكيرهم او اللي كانوا عايشين بطريقة او اخرى غير طريقة المسيح. في الوقت ده ينزل غضب الله على الارض وتنحل كل العناصر، كل العناصر المادية كلها ستنحل محترقة وتحترق الأرض والسماوات وما فيها، كله هيتحرق. واوعى تفتكر ان دي نار جهنم، لا لا لا، لسه ده نار جهنم حاجة تاني، حاجة أصعب من كده يعني. لكن عايزين نركز النهاردة، معلش انا طولت عليكم واختصر برضو اللي فاضل بسرعة. من علامات نهاية الازمنة اللي تخصني بقى، لاجل كثرة الاسم تبرد محبة الكثيرين، محبة الكثيرين تبرد. شوف الدنيا ابتدت تبرد دلوقتي والحرارة بتنزل بتنزل بتنزل لحد لما توصل ايه؟ للتجمد.

لأجل كثرة الاسم تبرز محبة الكثيرين. المحبة دي ليها اتجاهين، يا اما محبة من جوه لبره، يا اما محبة من بره لجوه، يا اما بقدم محبة للاخرين وديت المحبة اللي من جوه لبره، يا اما باستمرار انا عايز الاخرين يحبوني وبس، يبقى محبة من بره لجوه. يبقى الانسان اللي بيطلب محبة من بره لجوه، اللي بيطلب محبة الاخرين وما بيقدمش محبة، يبقى الانسان ده عامل زي النبات الشوكي. عارف النبات العادي تبقى ورقه مفرودة كده، تاخد وتدي، تاخد من النور وتدي للناس بركات اكسجين وحاجات كويسة تدي للناس. لكن الانسان لو يبص على النبات ده، لما الورقة دي تتلف على نفسها كده، في نباتات شوكية، النباتات الشوكية دي تلاقي فيها اشواك كده، الاشواك دي كانت اصلها ايه؟ كان اصلها الاول اوراق مفرودة كده، بتاخد وتدي، تاخد من الشمس وتدي للناس، والدورة مستمرة. لكن لما الورقة تتلف على نفسها تبقى بتاخد وما تديش. الانسان هنا يتحول الى انسان بيشوك. مش في ناس باستمرار تلوم الاخرين، ناس بتعمل كذا فيا، الناس مش بتحبني، الناس مش بتقدرني، الناس بتعمل، الناس بتسوي، والوم الناس كلها لكن مش بفكر ايه؟ ابص على نفسي. طب ايه السبب ان الناس كلها، هل كل الناس غلطانه وانا بس اللي صح؟ مش ممكن. لما تبرد محبة الكثيرين هبقى انا بدور على المحبة من الناس ليا من غير ما اقدم اي حاجة، من غير ما اقدم محبة. هبص الاقي هنا الانسان يتحول الى ايه؟ الى انسان اناني. انسان اناني بياخد وما بيديش، عاوز ياخد ومش عاوز يدي. هي دي المحبة لما تبرد، هي دي المحبة لما تبرد. بينما ربنا يسوع على الصليب ادانا مثل عن المحبة وقال ايه؟ احب خاصته احبهم الى المنتهى. فتح ايديه كده على الصليب للاخر للمنتهى، يعني مفيش محبة بعد كده، ما بياخدش حاجة من الناس لكن بيقدم محبة لكل الناس. عاوزنا نعمل كده. وقال هي دي العلامة ان انتم مسيحيين او مش مسيحيين. العلامة ان احنا مسيحيين ان كان لنا حب بعضنا لبعض. لكن دلوقتي احنا نقول ايه؟ اصل انا بختصر فلان، انا مش بكره فلان، يعني انا بحبه بس من بعيد لبعيد، هو في حاله وانا في حالي، في علامات كده، علامات مش حلوة في وسط المسيحيين. العلامات دي تقول ان المحبة بتبرد، محبة بتبرد. يعني تبص تلاقي الام بتحب اولادها، تحب اولادها يعني ايه؟ يعني بتقدم من غير ما هي مستنية اي حاجة من اولادها، حتى لو اولادها يأذوها، حتى لو اولادها يضايقوها، حتى لو اولادها مش كويسين، حتى لو اولادها وحشين، برضو بتحبهم. طبيعتها كده، شكلها كده، هي كده، تكوينها كده. عشان كده احبائي، من علامات انقضاء الدهر بالنسبة لي ان انا محبتي تقل. لما محبتي تقل يبقى معناها الهلاك قريب، انقضاء الدهر
يعني هلاك هذا العالم. عشان كده احبائي لازم ناخد بالنا من نفسنا. مش المهم امتى قوات السماوات تتزعزع، مش المهم امتى الشمس تظلم والقمر لا يعطي ضوءه، مش ده المهم. امتى المحبة تظلم جوايا وامتى النور يبطل يطلع مني والمحبة تطلع مني، هو ده علامة انقضاء الدهر، هي دي علامات الموت، هي دي علامات الهلاك، هي دي علامات مجيء ابن الانسان للدينونة. عشان كده النهاردة احبائي ياريت نركز على النقطة الصغيرة دي، انه في اخر الايام تبرد محبة الكثيرين. كل واحد فينا يسأل السؤال ده لنفسه ويجاوب عليه لنفسه، وهنا هنقدر نصلح. يعني الهدف ان ربنا بيدينا العلامات دي كلها، ربنا يسوع بيدينا علامات كتير زي ما انتوا شفتوا، لكن اهمها اللي جوه قلبي المحبة. ربنا بيقول لنا العلامات دي كلها عشان الحق اغير طريقة حياتي، الحق اتوب، الحق ارجع لربنا، ارجع اقدم محبة عشان اخد محبة من المسيح، لانه بيقول كده في رسالة يعقوب، بيقول كلمة صعبة شوية لكن مهم نعرفها عشان ناخد بالنا. احنا عندنا فكرة ان المسيح طيب وحنين وباله طويل وبيسامح، ايوة كل ده موجود، لكن ده ما يلغيش ان في دينونة وفي عقاب للشر. عشان كده ربنا يسوع بيقول كده، لانه ربنا يسوع اللي مات على الصليب ده بيحبني كده ومات من اجلي، بيقول لي برضو لانه ليست رحمة لمن لم يعمل رحمة. اللي ما بيحبش مش هياخد محبة من الله، اللي ما بيرحمش الناس اللي حواليه. ويوحنا الحبيب يقول لنا ان كنت لا تحب اخاك الذي تراه كيف تحب الله الذي لا تراه؟ اذا كنت مش بتحب اخوك اللي قاعد جنبك او اللي عايش جنبك او الظروف واضحة قدام عينيك، ازاي تحب ربنا اللي ما تعرفوش؟ اذا كنت مش بتحب الانسان اللي انت شايفه، ازاي ما تحب ربنا اللي انت مش شايفه؟ مش ممكن طبعا، هيبقى الفرد ده ملغي تماما. عشان كده ربنا يسوع النهاردة بيقول لنا كلمة صغيرة، في اخر الايام تبرد محبة الكثيرين لاجل كثرة الاسم بيتكاثر جوايا وانا مش واخد بالي، وانا عمال ارمي اللوم على الاخرين واقول اصل فلان ده وحش، اصل فلانة دي بطالة، اصل مش عارف ايه، بس انا كويس. لكن ربنا يسوع بيقول لي خد بالك، لما المحبة تقل يبقى معناه في خطية جواك. بيقول لي خد بالك، لما الخطية تكتر جوايا المحبة هتقل جوايا. مش ممكن المحبة والخطية يتجمعوا جوا قلب واحد، يا اما تحب واحد يا اما تكره واحد، مش ممكن الاثنين يتجمعوا، مش ممكن تحب الاثنين. ربنا يسوع يدينا ان احنا ننتبه لنفسنا لحسن يأتي الانقضاء الشخصي قبل نهاية العالم، تنتهي حياتي على الارض قبل نهاية العالم، وهنا هتبقى الخسارة كبيرة. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، أمين.

سفر العدد الأصحاح الثاني والعشرون. وارتحل بنو إسرائيل ونزلوا في عربات مؤاب من عبر أردني أريح. ولما رأى بالاق بن صفور جميع ما فعل إسرائيل بالأموريين فزع مؤاب من الشعب جدا لأنه كثير، وضجر مؤاب من قبل بني إسرائيل. فقال مؤاب لشيوخ مديان: الآن يلحس الجمهور كل ما حولنا كما يلحس الثور خضرة الحقل. وكان بالاق بن صفور ملكا لمؤاب في ذلك الزمان. فأرسل رسلا إلى بلعام ابن بعور إلى فتور التي على النهر في أرض بني شعبه ليدعوه قائلا: هوذا شعب قد خرج من مصر، هوذا قد غشى وجه الأرض وهو مقيم مقابل، فالآن تعال والعن لي هذا الشعب لأنه أعظم مني، لعله يمكننا أن نكسره فأطرده من الأرض، لأني عرفت أن الذي تباركه مبارك والذي تلعنه ملعون. فانطلق شيوخ مؤاب وشيوخ مديان وحلوان العرافة في أيديهم، وأتوا إلى بلعام وكلموه بكلام بالاق. فقال لهم: بيتوا هنا الليلة فأرد عليكم جوابا كما يكلمني الرب. فمكث رؤساء مؤاب عند بلعام. فأتى الله إلى بلعام وقال: من هم هؤلاء الرجال الذين عندك؟ فقال بلعام لله: بالاق بن صفور ملك مؤاب قد أرسل إلي يقول: هوذا الشعب الخارج من مصر قد غشى وجه الأرض، تعال الآن العن لي إياه لعلي أقدر أن أحاربه وأطرده. فقال الله لبلعام: لا تذهب معه ولا تلعن الشعب لأنه مبارك. فقام بلعام صباحا وقال لرؤساء بالاق: انطلقوا إلى أرضكم لأن الرب أبى أن يسمح لي بالذهاب معكم. فقام رؤساء مؤاب وأتوا إلى بالاق وقالوا: أبى بلعام أن يأتي معنا. فعاد بالاق وأرسل أيضا رؤساء أكثر وأعظم من أولئك. فأتوا إلى بلعام وقالوا له: هكذا قال بالاق بن صفور: لا تمتنع من الأتيان إلي لأني أكرمك إكراما عظيما، وكل ما تقول لي أفعله، فتعال الآن العن لي هذا الشعب. فأجاب بلعام وقال لعبيد بالاق: ولو أعطاني بالاق ملء بيته فضة وذهبا لا أقدر أن أتجاوز قول الرب إلهي لأعمل صغيرا أو كبيرا، فالآن امكثوا هنا أنتم أيضا هذه الليلة لأعلم ماذا يعود الرب يكلمني به. فأتى الله إلى بلعام ليلا وقال له: إن أتى الرجال ليدعوك فقم اذهب معهم، إنما تعمل الأمر الذي أكلمك به فقط. فقام بلعام صباحا وشد على أتانه وانطلق مع رؤساء مؤاب. فحمي غضب الله لأنه منطلق، ووقف ملاك الرب في الطريق ليقاومه وهو راكب على أتانه وغلاماه معه. فأبصرت الأتان ملاك الرب واقفا في الطريق وسيفه مسلول في يده، فمالت الأتان عن الطريق ومشت في الحقل، فضرب بلعام الأتان ليردها إلى الطريق. ثم وقف ملاك الرب في خندق للكروم له حائط من هنا وحائط من هناك. فلما أبصرت الأتان ملاك الرب زحمت الحائط وضغطت رجل بلعام بالحائط فضربها أيضا. ثم اجتاز ملاك الرب أيضا ووقف في مكان ضيق حيث ليس سبيل للنكوب يمينا أو شمالا.
فلما ابصرت الاتان ملاك الرب ربضت تحت بلعام، فحمي غضب بلعام وضرب الاتان بالقضيب. ففتح الرب فم الاتان فقالت لبلعام: ماذا صنعت بك حتى ضربتني الان 3 دفعات؟ فقال بلعام للاتان: لانك ازدريت بي، لو كان في يدي سيف لكنت الان قد قتلتك. فقالت الاتان لبلعام: الست انا اتانك التي ركبت عليها منذ وجودك الى هذا اليوم؟ هل تعودت ان افعل بك هكذا؟ فقال: لا. ثم كشف الرب عن عيني بلعام فابصر ملاك الرب واقفا في الطريق وسيفه مسلول في يده، فخر ساجدا على وجهه. فقال له ملاك الرب: لماذا ضربت اتانك الان 3 دفعات؟ ها انا ذا قد خرجت للمقاومة لان الطريق ورطة امامي. فابصرتني الاتان ومالت من قدام الان 3 دفعات، ولو لم تمل من قدامي لكنت الان قد قتلتك واستبقيتها. فقال بلعام لملاك الرب: اخطأت، اني لم اعلم انك واقف تلقائي في الطريق، والان ان قبح في عينيك فاني ارجع. فقال ملاك الرب لبلعام: اذهب مع الرجال، وانما تتكلم بالكلام الذي اكلمك به فقط. فانطلق بلعام مع رؤساء بالاق. فلما سمع بالاق ان بلعام جاء، خرج لاستقباله الى مدينة مؤاب التي على تخم ارنون الذي في اقصى التخوم. فقال بالاق لبلعام: الم ارسل اليك لادعوك؟ لماذا لم تأتي الي؟ احقا لا اقدر ان اكرمك؟ فقال بلعام لبالاق: هانذا قد جئت اليك، ألعل الآن أستطيع أن أتكلم بشيء؟ الكلام الذي يضعه الله في فمي به أتكلم. فانطلق بلعام مع بالاق وأتيا إلى قرية حصوت، فذبح بالاق بقرا وغنما وأرسل إلى بلعام وإلى الرؤساء الذين معه. وفي الصباح أخذ بالاق بلعام واصعده الى مرتفعات بعل، فرأى من هناك اقصى الشعب. الاصحاح 23. فقال بلعام لبلاق: ابني ليها هنا 7 مذابح، وهيئ ليها هنا 7 ثيران و7 كباش. ففعل بلاق كما تكلم بلعام، واصعد بالاق وبلعام ثورا وكبشا على كل مذبح. فقال بلعام لبالاق: قف عند محرقتك فانطلق انا، لعل الرب يوافي للقائي، فمهما اراني اخبرك به. ثم انطلق الى رابية، فوافى الله بلعام.

0: فقال له: قد رتبت 7 مذابح وأصعدت ثورا وكبشا على كل مذبح. فوضع الرب كلاما في فم بلعام وقال: ارجع إلى بالاق وتكلم هكذا. فرجع إليه وإذا هو واقف عند محرقته، هو وجميع رؤساء مؤاب. فنطق بمثله وقال: من أراما أتى بي بالاق ملك مؤاب من جبال المشرق، تعال العن لي يعقوب وهلم اشتم إسرائيل. كيف ألعن من لم يلعنه الله؟ وكيف أشتم من لم يشتمه الرب؟ إني من رأس الصخور أراه، ومن الآكام أبصره. هوذا شعب يسكن وحده، وبين الشعوب لا يحسب. من أحصى تراب يعقوب وربع إسرائيل بعدد؟ لتمت نفسي موت الأبرار، ولتكن آخرتي كآخرتهم. فقال بالاق لبلعام: ماذا فعلت بي لتشتم أعدائي أخذتك، وهوذا أنت قد باركتهم؟ فأجاب وقال: أما الذي يضعه الرب في فمي أحترس أن أتكلم به؟ فقال له بالاق: هلم معي إلى مكان آخر تراه منه، إنما ترى أقصاءه فقط وكله لا ترى، فلعنه لي من هناك. فأخذه إلى حقل صوفيم إلى رأس الفسجة، وبنى 7 مذابح وأصعد ثورا وكبشا على كل مذبح. فقال لبالاق: قف هنا عند محرقتك وأنا أوافي هناك. فوافى الرب بلعام ووضع كلاما في فمه وقال: ارجع إلى بالاق وتكلم هكذا. فأتى إليه وإذا هو واقف عند محرقته ورؤساء مؤاب معه. فقال له بالاق: ماذا تكلم به الرب؟ فنطق بمثله وقال: قم يا بالاق واسمع، اصغى إلي يا ابن صفور. ليس الله إنسانا فيكذب، ولا ابن إنسان فيندم. هل يقول ولا يفعل؟ أو يتكلم ولا يفي؟ إني قد أمرت أن أبارك، فإنه قد بارك فلا أرده. لم يبصر إثما في يعقوب، ولا رأى تعبا في إسرائيل. الرب إلهه معه، وهتاف ملك فيه. الله أخرجه من مصر، له مثل سرعة الرئم. إنه ليس عيافة على يعقوب، ولا عرافة على إسرائيل. في الوقت يقال عن يعقوب وعن إسرائيل ما فعل الله. هوذا شعب يقوم كلبوة ويرتفع كأسد، لا ينام حتى يأكل فريسة ويشرب دم قتلى. فقال بالاق لبلعام: لا تلعنه لعنة ولا تباركه بركة. فأجاب بلعام وقال لبالاق: ألم أكلمك قائلا كل ما يتكلم به الرب فإياه أفعل؟ فقال بالاق لبلعام: هلما آخذك إلى مكان آخر، عسى أن يصلح في عيني الله أن تلعنه لي من هناك. فأخذ بالاق بلعام إلى رأس فغور المشرف على وجه البرية. فقال بلعام لبالاق: ابني ليها هنا 7 مذابح وهيئ ليها هنا 7 ثيران و7 كباش. ففعل بالاق كما قال بلعام، وأصعد ثورا وكبشا على كل مذبح. الأصحاح 24. فلما رأى بلعام أنه يحسن في عيني الرب أن يبارك إسرائيل، لم ينطلق المرة الأولى والثانية ليوافي فألا، بل جعل نحو البرية وجهه. ورفع بلعام عينيه ورأى إسرائيل حالا حسب أصباطه، فكان عليه روح الله، فنطق بمثله وقال: وحي بلعام ابن بعور، وحي الرجل المفتوح العينين، وحي الذي يسمع أقوال الله، الذي يرى رؤيا القدير مطروحا وهو مكشوف العينين. ما أحسن خيامك يا يعقوب، مساكنك يا إسرائيل، كأودية ممتدة، كجنات على نهر، كشجرات عود غرسها الرب، كأرزات على مياه، يجري ماء من دلائه، ويكون زرعه على مياه غزيرة، ويتسامى ملكه على أجاج، وترتفع مملكته. الله أخرجه من مصر، له مثل سرعة الرئب، يأكل أمما مضايقيه، ويقضم عظامهم، ويحطم سهامهم. جثم كأسد، ربض كلبوة، من يقيمه؟ مباركك مبارك، ولاعنك ملعون. فاشتعل غضب بالاق على بلعام، وصفق بيديه، وقال بالاق لبلعام: لتشتم أعدائي دعوتك، وهوذا أنت قد باركتهم الآن ثلاث دفعات، فالآن اهرب إلى مكانك، قلت أكرمك إكراما، وهوذا الرب قد منعك عن الكرام. فقال بلعام لبالاق: ألم أكلم أيضا رسلك الذين أرسلت إلي قائلا: ولو أعطاني بالاق ملء بيته فضة وذهبا، لا أقدر أن أتجاوز قول الرب لأعمل خيرا أو شرا من نفسي؟ الذي يتكلمه الرب إياه أتكلم، والآن هوذا أنا منطلق إلى شعبي، هلما أنبئك بما يفعله هذا الشعب بشعبك في آخر الأيام. ثم نطق بمثله وقال: وحي بلعام ابن بعور، وحي الرجل المفتوح العينين، وحي الذي يسمع أقوال الله ويعرف معرفة العلي، الذي يرى رؤيا القدير ساقطا وهو مكشوف العينين. أراه ولكن ليس الآن، أبصره ولكن ليس قريبا. يبرز كوكب من يعقوب، ويقوم قضيب من إسرائيل، فيحطم طرفي مؤاب، ويهلك كل بني الوغم، ويكون آدوم ميراثا، ويكون سعير أعداؤه ميراثا، ويصنع إسرائيل ببأس، ويتسلط الذي من يعقوب، ويهلك الشارد من مدينة. ثم رأى عماليق فنطق بمثله وقال: عماليق أول الشعوب، وأما آخرته فإلى الهلاك. ثم رأى القينية فنطق بمثله وقال: ليكن مسكنك متينا، وعشك موضوعا في صخرة، لكن يكون قاين للضمار، حتى متى يستأسرك أشور؟ ثم نطق بمثله وقال: آه، من يعيش حين يفعل ذلك؟ وتأتي سفن من ناحية كتيم، وتخدع أشور، وتخدع عابر، فهو أيضا إلى الهلاك. ثم قام بلعام وانطلق ورجع إلى مكانه، وبالاق أيضا ذهب في طريقه.
1: إن هذه الوصية التي أوصيك بها اليوم ليست عسرة عليك ولا بعيدة منك، ليست هي في السماء حتى تقول: من يصعد لأجلنا إلى السماء ويأخذها لنا، ولا هي في عبر البحر، بل الكلمة قريبة منك جدا، في فمك وفي قلبك لتعمل بها.

الإنجيل رسالة لنا من فم الإله، رسالة نكتبها على ألواح قلوبنا وتعطينا نعمة حضوره الدائم في حياتنا. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي.